المجادلات حتى ما يقع في شيء لا يرضي الله عز وجل. ختاما قال ابن ثعلبة وكان من العابدين، قال: رأيت ضيغما في منامي بعد موته، فقال لي: يا ابن ثعلبة، أما صليت علي لما متت أنا؟ ما صليت أنت علي مع المصلين؟ قال: فذكرت علة، أنه والله كنت تعللت يعني بشيء، أنه كنت مشغول، كنت بعيد، كان أهلي بالدنياني جايني شغل. فقال: أما لو كنت صليت علي لقد كنت ربحت كثيرا. ترى لو صليت علي أخذت أجر. الصلاة على الصالحين، من عز مصابا كان له مثل أجره. لذلك بتلاقوا الناس تتنافس، إذا يعني توفى الله عبدا صالحا عالما جليلا تتنافس لحضور جنازته، كان له مثل أجره. كان الإمام أحمد بن حنبل إذا حاجج أحدا من الناس وما استجاب له يقول له: بيننا وبينكم الجنائز، خير إن شاء الله، بكرة أنتم بتموت وأنا بموت ونشوف كيف سيكون. الحمد لله هذه البلدة لا تزال يا أخوان تحتفي بعلمائها. لما توفى الله تعالى الشيخ عبد الله سراج الدين عليه رحمة الله، كان أخي بحلب، فهن الشيخ كان معتزل الناس، صلى الله عليه 15 سنة لا يقابل أحدا إلا يعني معدودين هيك على الأصابع، 15 سنة إذا مو أكثر كم. بعدين مرض مرض شديد، أخذوه على المشفى، بالمشفى يعني صارت وفاته، فحطوا النعوة. توقع أهله أنه لأنه مو الشيخ صلى له 15 سنة ما له شايف حدا ولا حدا شايفه، يعني هلأ بيجوا أهل مثلا 20 واحد 50. فأخي كان في حلب، راح إلى المسجد صلاة الظهر، هي اللي صلينا الظهر 4 مرات 4 جماعات، حتى المكبرات الخارجية ما توصل الأصوات، يعني الناس مليئة بالجامع، بس كريدورات بالساحات صوت الميكروفون يوصل لآخر مثلا عن جامع بدر وبس. هلا بعدين رد جامع بدر في ناس لسه، رد بعد جامع بدر مثلا باتجاه الروضة كمان في ناس، رد الله. قال لي 4 مرات صلينا الظهر. قال لي الجنازة بالعادة يعني الناس تحمل الجنازة وبتمشي، قال لي بس من كثرة الزحام عملوا بالعكس، ضلوا الناس واقفين وصاروا يمشوا الجنازة، يعني كل يناولوا بعضهم البعض، أنه ما تقدر تمشي أنت. سبحان الله سبحان الله، الناس الحمد لله بهذا البلد تحتفي بعلمائه. قل مثل ذلك في كل شيوخنا الذين توفاهم الله تعالى على كل الأحوال. طيب شو بنال أنا إذا صليت على إنسان من الصالحين؟ فضيغ عمر رآه رفيقه يعني شاهد صاحبه في المنام، قال له: صليت علي؟ قال له: كان عندي شغلة. قال له: لو صليت لربحت خيرا كثيرا. نسأل الله عز وجل أن يرحمنا برحمته الواسعة، وأن يصحح أعمالنا، وأن يرزقنا الإخلاص والتوفيق، وأن يحسن ختامنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

0: وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشاعر. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج هدايا الرحمن مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أعمال بسيطة لكن ثوابها كبير، أعمال ما بتاخدش مشقة إطلاقا لكن رب العالمين بيدخلنا بيها الجنة بدون حساب، وأعمال أخرى بتملى ميزان حسناتنا يوم القيامة، وأعمال أخرى ربنا سبحانه وتعالى بيغفر لنا ذنوب سنوات طويلة كنا بنعصي ربنا فيها، وكل ده بأعمال بسيطة. كل الأعمال دي يا جماعة هي كانت بعض اجتهادات وبعض بحث مننا علشان نقولها لحضراتكم، لكن القرآن الكريم وسنة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم مليئة بالأعمال. لكن المهم تدور وتبحث، وفضل ربنا سبحانه وتعالى كبير على كل إنسان بيبحث عن الله سبحانه وتعالى. الهدف ليست الأعمال، الهدف من الأعمال هي الصلة بربنا سبحانه وتعالى ودوام التعامل بين العبد وبين ربنا سبحانه وتعالى. الهدف من الأعمال مش بس الأعمال، الهدف إن الإنسان يتحرك ويكون إنسان صالح ونافع للي حواليه. الهدف ليست الأعمال، الهدف إن الإنسان يشعر إنه لازم يجتهد ويعيش في الدنيا مش كسلان، لما بيفكر إزاي ينفع نفسه وينفع اللي حواليه. ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. أي إنسان بيحاول يقرب لربنا سبحانه وتعالى ربنا بياخد بإيديه ويهديه ويوفقه الأعمال ما خطرش على باله أنه كان ممكن يعملها. وياما ناس كتير كانت بعيدة بدأت مع ربنا سبحانه وتعالى بعمل بسيط ثم فتح الله عليها في الأعمال وفي الأحوال وفي القرب من ربنا، بقى يقول سبحان الله أنا عمري ما توقعت أن يكون قريب كده وأشعر بالسعادة مع ربنا سبحانه وتعالى. بعد ما البرنامج ده يخلص وتسمع الحلقات، اطلب من ربنا، قل له دايما بس بقلبك: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. اهدنا يا رب طريقك اللي مليء بالأعمال الصالحة اللي بتفرحك وبتسعد النفس وبتسعد اللي حوالينا. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، الناس اللي وفقتهم وديتهم الإذن إنهم يعملوا أعمال صالحة، غير المغضوب عليهم، الناس اللي عرفت الأعمال وأعرضت عنها، الناس اللي عرفت الصح ورمت ورا ظهرها علشان شهوات النفس ورغبات النفس، ولا الضالين، الضالين اللي مش عايزين يتعلموا، اللي كل واحد فيهم افتكر نفسه فاهم وعارف ومرضيش ان هو يسمع ولا يتعلم عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إمام الهدى ورسول المتقين صلى الله عليه وسلم. اللهم أذن لنا بأعمال صالحة ترضى بها عنا وتسعدنا بها في الدنيا والآخرة. اللهم يا رب العالمين اجعل قلوبنا هينة سهلة لينة مع عبادك الصالحين، واجعلنا متواضعين بين يديك وبين يدي الناس يا رب العالمين. اللهم ثبتنا حتى نلقاك وأنت راض عنا يا الله يا الله.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج هدايا الرحمن مع الداعية طيبا نرجو لكم مصطفى في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي

0: أنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج الإسلام منهج حياة مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله أيها الإخوة والأخوات، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم في لقاء جديد في برنامج الإسلام منهج حياة. ضيف البرنامج هو فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي الداعية الإسلامي حفظه الله. أهلا وسهلا بكم فضيلة الدكتور.
2: بكم أستاذ جميل، جزاك الله خيرا.
1: دكتور، الوقاية من المرض خير ألف مرة من علاج هذا المرض. إذا شرعنا في الحديث عن الطب الوقائي، ما هو وما فائدته؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. أستاذ جميل، أحب أن أذكر الإخوة أننا في المحطة السابعة، محطة الصحة، وقد تحدثنا عن الطب الطبيعي والطب النفسي والطب الوقائي موضوع هذه الحلقة. فالحقيقة الطب الوقائي سيد الطب كله، لأنه كما يقول العوام درهم وقاية خير من قنطار علاج، فلذلك الطب الوقائي سيد الطب كله. فالحقيقة أن تتلافى المشكلة أفضل بكثير من أن تحلها. يروى أن أحد الخلفاء سأل رجل من دهاة العرب، قال له ما بلغ من دهائك؟ قال له والله ما دخلت مدخلا إلا أحسنت الخروج منه. قال له لست بداهية، أما أنا ما دخلت مدخلا أحتاج أن أخرج منه. إذن الطب الوقائي سيد الطب كله، فالأمة قوتها بقوة أبنائها، قوتها بدخلهم. فإذا كان معظم الناس في أمراض كثيرة، هم عاطلون عن العمل، هم عالة على غيرهم، وأن الأموال الطائلة التي يمكن أن تنفق في المعالجة قد تعيق تقدم الأمة، عرفنا ما دور الطب الوقائي في نهضة الأمة.
1: دكتور، صور الطب الوقائي كثيرة، لعل منها عناية الشرع بالطهارة، يعني النظافة بمفهومها العام، فكيف هو النظر في الطب الوقائي لهذه العبادة؟
2: والله أنا مرة قرأت أن هناك 300 مليون مريض في العالم بسبب القذارة، وأن العالم الإسلامي بسبب الأوامر الشرعية الكثيرة التي تحض على النظافة معافى من هذه الأمراض في مجملها. يسمى العالم الإسلامي في هذه الموضوعات الشريط الأخضر، لأنه في وضوء، في طهارة، في إلحاح على النظافة. ويكفي أن الله عز وجل يقول إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. الحقيقة لبعض العلماء الكبار فهم لهذه الآية دقيق. هذا الفهم الدقيق لهذه الآية يعني أربعة أنواع. أول فهم تطهير الظاهري عن الأحداث والأخباث، يعني النظافة المادية، جسم نظيف، اغتسال، وضوء، طهارة. والمعنى الثاني تطهير الجوارح عن المعاصي والآثام، أيضا طهارة هذه. والمعنى الثالث تطهير النفس عن الأخلاق المذمومة والرذائل الممقوتة. والمعنى الرابع تطهير القلب عما سوى الله، فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. لكن من بعض التوجيهات الخاصة، توجيه بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده، يعني غسل اليدين هو وضوء الطعام. هذه اليد قد أمسكت بحذاء، قد أمسكت بمسكة ملوثة، قبل أن تأكل اغسل يديك. بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده. الآن حق الله على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام يوما، هذا في شح المياه، والأولى أن يغتسل كل يوم. حق الله على كل مسلم كحد أدنى أن يغتسل في كل 7 أيام يوما، يغسل فيه رأسه وجسمه. لذلك جعلت النظافة فرضا لأول عبادة في الإسلام. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. الحقيقة هذا الدين العظيم الذي يحض على النظافة، والمقولة الشهيرة النظافة من الإيمان.
3: نعم.
2: والمطلق على إطلاقه كما قلنا نظافة الجسم، نظافة الجوارح، نظافة النفس، نظافة القلب.
3: نعم. دكتور، إذا ذكرنا الطهارة فيتطهر المسلم لأداء عبادة الصلاة مثلا، فهل في شعيرة الصلاة أيضا من ملامح وقائية علاوة على كونها عبادة خالصة لله؟
2: كلنا يعلم أن هناك ما يسمى بالرياضة السويدية.
3: نعم.
2: تمرينات رياضية تحرك كل العضلات. الشيء الذي يلفت النظر أن هناك تدريبات من اختراع السويديين تصلح لكل الناس صغارا وكبارا.
3: نعم.
2: شيوخا وأطفالا، نساء ورجالا، مقيمين ومسافرين. هذه التدريبات الرياضية حينما درست دراسة موضوعية فوجئ الدارس أنها مطابقة لحركات الصلاة تماما.
3: نعم.
2: وكأن الصلاة رياضة يومية يقوم بها المسلم في اليوم 5 مرات، يقف، يركع، يسجد. لو أحصينا العضلات التي تتحرك من خلال حركات الصلاة لوجدنا أن هذه الحركات تطابق التدريبات الرياضية التي وضعها الخبراء. وقد قلت في لقاء سابق أن الأوامر الإلهية لها أهداف لا تعد ولا تحصى. بالمناسبة الصلاة عبادة.
3: نعم.
2: والذي يصلي من أجل صحة جسمه لا يصلي. لا يسمى هذا صلاة إطلاقا.
3: نعم.
2: نقول نحن إن أنت حينما تؤدي فريضة وتصلي هناك نتائج جانبية تنتفع بها، فهي رياضة متوازنة معتدلة صالحة لكل الأعمار والأجناس والأقاليم والبيئات وما شاكل ذلك. لذلك في نقطة دقيقة، انخفاض الرأس في السجود والركوع ورفع الرأس، مع انخفاض الرأس يهجم الدم إلى أوعية الدماغ، ومع رفع الرأس يعود إلى ما كان عليه. من ازدياد الضغط، ضغط الدم في الأوعية، ونقص هذا الضغط عند الرفع، ينشأ من هذا ما يسمى بمرونة أوعية الدماغ. وهذه الأوعية حينما تكون مرنة قد تتحمل الضغط المرتفع، بينما الذي لا يصلي الأوعية غير مرنة، فلو ارتفع الضغط فجأة ربما كان هناك انفجار في بعض الأوعية ويسبب خسارة في الدماغ. هذا بحث طبي قرأته، أنه حركة الصلاة ركوع سجود رفع ركوع سجود رفع، يعني من زيادة الضغط ونقص الضغط بشكل مستمر، هذا يحقق في الوعاء مرونة. هذه المرونة تقي انفجار الأوعية عند ارتفاع الضغط، أو تقي من خثرات الدماغ.
3: نعم. دكتور، الإسراف وأثره السلبي على الصحة.
2: حقيقة الآية الكريمة وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. يعني قد يقول قائل لما لم تكن لا تسرفوا في الطعام والشراب.
3: نعم.
2: أراد الله أن ينهانا عن أن نسرف في الطعام والشراب، لكن نهانا عن كل أنواع الإسراف في كل المباحات. أقول بالمباحات مؤمن مستقيم، حتى في المباحات ينبغي ألا تسرف، لأنه هناك مقولة لطيفة أنه إن عشر ما نأكله يكفي لبقائنا أحياء، وتسعة أعشار ما نأكله يكفي لبقاء الأطباء أحياء. فالاعتدال في الطعام والشراب صحة، لكن طبيعة الحياة، الضغوط الشديدة، ضعف الرياضة، عدم المشي، يعني في مقولة لطيفة أنه يا بتمشي يا بتمشي.
3: نعم.
2: فلا بد من حركة يومية، لا بد من تدريبات رياضية، هذا كله له آثار إيجابية في صحة الجسم. على كل، قال تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. في الحديث الصحيح: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه. بحسب ابن آدم لقيمات يقيمن صلبه، إن كان لابد فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. لذلك طبيب في دمشق من 30 عام يؤمن أنه اشرب متى تشاء واشرب بالقدر الذي تشاء ولو مع الطعام، وكان يخالف كل زملائه في كلية الطب اعتمادا على هذا الحديث. قبل 2 أو 3 سنين ظهرت دراسة عميقة جدا تبيح للإنسان أن يشرب ما يشاء، فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. إذن أيضا موضوع الاعتدال في الطعام والشراب أحد أكبر أسباب نجاح الطب الوقائي. في كلام دقيق: نعم الإدام والجوع. يعني واحد نعم الإدام بالظن اللحم مثلا، بالظن الخضار الفواكه، أن نعم الإدام والجوع. حالة الآكل إذا كان جائع ينتفع من طعامه، أما حينما يأكل يدخل الطعام على الطعام، عندئذ ليس هناك جوع، إذا الهضم غير كامل. هي إشارة أيضا إلى أن الجوع، يعني عدم تناول طعام بين الوجبات، هذا من أنواع الاعتدال في تناول الطعام والشراب. نعم، ونحن قوم لا نأكل حتى نجوع، وإذا أكلنا لا نشبع. الحقيقة موضوع التوجيهات الصحية دقيق جدا، وما دمنا في الطب الوقائي في ملاحظة دقيقة. يعني في بعض المدن الإسلامية 500,000 مريض سكري، وأن هذه الأمراض تتطور إلى فشل كلوي وإلى فقد بصر وإلى شلل. في البلاد التي فيها وعي طبي وعي وقائي 4% يتطورون، في بعض البلاد النامية 54% تتطور هذه الأمراض إلى فشل كلوي وإلى شلل وإلى فقد بصر. فلذلك الوعي مهم جدا جدا جدا في الوقاية من الأمراض. وعلى هذا فقس، هناك بحث طويل جدا، الأمراض التي يمكن أن يتلافاها الإنسان لو كان واعيا لشؤون صحته.
1: نعم، شكرا لكم فضيلة الدكتور، أحسن الله إليكم. شكرا لكم أيها الإخوة على حسن المتابعة، نترككم في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج الإسلام منهج حياة مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق ذات التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا أرجوه لكم.

0: معجزات النبي صلى الله عليه وسلم.
1: إنباء النبي صلى الله عليه وسلم ببعض الغيب. عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءه رجلان، أحدهما يشكو العيلة والآخر يشكو قطع السبيل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما قطع السبيل فإنه لا يأتي عليك إلا قليل حتى تخرج العير إلى مكة بغير خفير، وأما العيلة فإن الساعة لا تقوم حتى يطوف أحدكم بصدقته لا يجد من يقبلها منه، ثم ليقفن أحدكم بين يدي الله ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان يترجم له، ثم ليقولن له: ألم أوتك مالا؟ فليقولن: بلى. ثم ليقولن: ألم أرسل إليك رسولا؟ فليقولن: بلى. وينظر عن يمينه فلا يرى إلا النار، ثم ينظر عن شماله فلا يرى إلا النار، فليتقين أحدكم النار ولو بشق تمرة، فإن لم يجد فبكلمة طيبة. أخرجه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة. أخرجه البخاري ومسلم. وعن سفيان بن أبي زهير رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تفتح اليمن فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهلهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، وتفتح الشام فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، وتفتح العراق فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. أخرجه البخاري ومسلم. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على أطم من آطام المدينة، ثم قال: هل ترون ما أرى؟ إني أرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر. أخرجه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة: عيسى بن مريم وصاحب جريج، وكان جريج رجلا عابدا، فاتخذ صومعة فكان فيها، فأتته أمه وهو يصلي فقالت: يا جريج. فقال: يا رب أمي وصلاتي. فأقبل على صلاته فانصرفت، فلما كان من الغد أتته وهو يصلي فقالت: يا جريج. فقال: يا رب أمي وصلاتي. فأقبل على صلاته فانصرفت، فلما كان من الغد أتته وهو يصلي فقالت: يا جريج. فقال: أي رب أمي وصلاتي. فأقبل على صلاته فقالت: اللهم لا تمته حتى ينظر إلى وجوه المومسات. فتذكر بنو إسرائيل جريجا وعبادته، وكانت امرأة بغية يتمثل بحسنها، فقالت: إن شئتم لأفتننه لكم. قال: فتعرضت له فلم يلتفت إليها، فأتت راعيا كان يأوي إلى صومعته فأمكنته من نفسها فوقع عليها فحملت، فلما ولدت قالت: هو من جريج. فأتوه فاستنزلوه وهدموا صومعته وجعلوا يضربونه، فقال: ما شأنكم؟ قالوا: زنيت بهذه البغية فولدت منك. فقال: أين الصبي؟ فجاءوا به فقال: دعوني حتى أصلي. فصلى، فلما انصرف أتى الصبي فطعن في بطنه وقال: يا غلام، من أبوك؟ قال: فلان الراعي. قال: فأقبلوا على جريج يقبلونه ويتمسحون به، وقالوا: نبني لك صومعتك من ذهب. قال: لا، أعيدوها من طين كما كانت. ففعلوا. وبين صبي يرضع من أمه، فمر رجل راكب على دابة فارهة وشارة حسنة، فقالت أمه: اللهم اجعل ابني مثل هذا. فترك الثدي وأقبل إليه فنظر إليه فقال: اللهم لا تجعلني مثله. ثم أقبل على ثديه فجعل يرتضع، قال: فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحكي ارتضاعه بإصبعه السبابة في فمه، فجعل يمصها. قال: ومروا بجارية وهم يضربونها ويقولون: زنيتي، سرقتي، وهي تقول: حسبي الله ونعم الوكيل. فقالت أمه: اللهم لا تجعل ابني مثلها. فترك الرضاع ونظر إليها فقال: اللهم اجعلني مثلها. فهناك تراجع الحديث. فقالت حلقى: مر رجل حسن الهيئة، فقلت: اللهم اجعل ابني مثله. فقلت: اللهم لا تجعلني مثله. ومروا بهذه الأمة وهم يضربونها ويقولون: زنيتي، سرقتي. فقلت: اللهم لا تجعل ابني مثلها. فقلت: اللهم اجعلني مثلها. قال: إن ذاك الرجل كان جبارا. فقلت: اللهم لا تجعلني مثله. وإن هذه يقولون لها: زنيت ولم تزني، وسرقت ولم تسرق. فقلت: اللهم اجعلني مثلها. أخرجه البخاري ومسلم.
2: إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق، فمن

معجزات النبي صلى الله عليه وسلم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. تابعتم برنامج معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: وقفات مع النفس، وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: جيل الحين كلهم نفس الشيء، كلهم نفس الطباع ونفس الأسلوب. هذه أكبر غلطة يرتكبها الأب والأم لما يقارنوا تربيتهم لأبنائهم بأبناء آخرين. خطأ كبير يقع فيه الوالدين لما يخلطوا بين رعاية الأبناء وتربية الأبناء. رعاية الأبناء هي توفير المأكل، المشرب، الملابس، الكتب، المدارس وما شابه. أما التربية فهي باع كبير. مثلاً كيف تغير أفكار ابنك السلبية وتقومها؟ كيف تحسن من أخلاقه؟ كيف تقوم عاداته بحيث ما يأثر مزاجه على تعامله مع الآخرين؟ لأن الإنسان هو اللي يتحكم في مزاجه، ما مزاجه هو اللي يتحكم فيه. كيف تخليهم يؤمنوا بقدوات تعمق معنى الحياة بداخلهم؟ كيف تخليهم يختاروا مهارات تتكيف واحترامهم لأنفسهم وتتناسب وطبيعة حياتهم ومجتمعهم وعاداتهم وتقاليدهم ودينهم؟ كيف نقوم فيهم ونعمق مفهوم الاحترام لأهلهم واحترام مشاعر الآخرين وكينونة الآخرين؟ التربية هي كيف نبني في الأبناء عادة الخوف واحترام الخالق اللي تندرج تحت عقيدته نجاح الحياة وصلاح الأمة وكسب الجنة في الدنيا والآخرة. شوفوا الأطفال الفلسطينيين رغم صغر سنهم، لكن أهلهم زرعوا فيهم بذرة الأمل وروها بالعقيدة والعزيمة والإيمان. ورثوا من أهلهم المشاعر المتفائلة، ربوهم على بنية نفسية متينة، عشان كذا يكبرون مثل الأبطال ما يهزهم ريح. في فلسطين كل ما خاف الطفل أو شعر باليأس نوعا ما على طول يعطوهم الأهل تدريب، يذكروا لهم تجارب سابقة لأهلهم وكيف تخطوا هذه المرحلة، يدربوهم على أنهم يتقبلوا هذا الألم حتى يبنوا أمل كبير، حتى يبنوا قوة وجبروت وتصدي رغم الظروف القاهرة. لكن الروايات لطمأنة أبنائهم دايما تكون حاضرة عشان يحسسوهم بالطمأنينة ويخبروهم أن في ناس مروا بهذه التجارب لكن حققوا النصر وتخطوا هذه العقبات. يعلمون أبنائهم كيف يصبرون على ألم الفقد، لأن المؤمن أمره كله خير. يبكون بعيونهم ويحمدون الله بقلوبهم على ما ابتلاهم. التربية عندهم كيف يصنعوا من الخوف عزائم لهزائم. والله يجبر بخاطر الجميع ويجبر بخاطر أخوة.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج وقفات مع النفس. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. من الآن وحتى يحين موعد أذان الفجر نستمع إلى هذه التلاوة العطرة من القرآن الكريم وما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة خاشعة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. حان الآن موعد أذان الفجر حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها، يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أتي سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك يا ربنا لا تخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. هكذا إخوة الإيمان، نودي لأذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.
1: هنا تنتهي هذه الفترة، وبعد قليل تلتقون مع فترة البرنامج العام والتي نبدأها تمام الساعة 6.
2: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نعطر أسماعكم بتلاوة القارئ الشيخ إبراهيم الزعيم من غزة فلسطين لما يتيسر له من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

أمجنا العام لهذا اليوم، سائلين الله تعالى أن يبارك لنا ولكم في جميع الأوقات والأعمار، إنه هو السميع المجيب.

به عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد.

0: محمد.
1: كانت هذه أذكار الصباح قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى مع باقة من الأدعية والابتهالات، نسأل الله تعالى

0: ورجاء،
1: فإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي.
0: فرع لأبواب السماء،
2: هو يحب أن يرحم. اللهم إنك عفو تحب العفو، هو يحب العفو، فنسأله أن يعفو عنا.
0: وعبر الأثير صفاء، إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا، وتب علينا يا تواب. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبينا محمد في أعلى الدرجات وفي أعلى درجة الجنة، جنة الخلد التي وعدتها عبادك الصالحين وجندك المؤمنين وعبادك المجاهدين الصادقين الصابرين. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا علمت الوفاة خيرا لنا، ونسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة الإخلاص في الرضا والغضب، ونسألك القصد في الفقر والغنى، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بالقضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك الكريم، والشوق إلى لقائك يا رحيم يا رحمن ويا ملك ويا ديان ويا مستعان ويا حنان. اللهم إنا نعوذ بك من ضراء مضرة وفتنة مضلة، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. ونسألك اللهم الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. ونسألك أن تجعل كل قضاء لنا خيرا، وما قضيته لنا من أمر أن تجعل عاقبته رشدا. اللهم آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونستعيذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. اللهم إنا نعوذ بك من شر ما يلج في الليل، ومن شر ما يلج في النهار، ومن شر ما تهب به الرياح. الحمد لك حتى ترضى، والحمد لك إذا رضي، والحمد لك في الأولى والآخرة. نحمدك بمحامدك كلها، ونثني عليك الثناء كله، وأنت أهل الحمد والمجد والبقاء، وأنت على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى وإياكم مع شيخ الدكتور خالد الجندي وبرنامج يا رب يا رب.
1: السلام عليكم ورحمة الله. أجمل حاجة في الدنيا إنك تعرف علاقتك بالله سبحانه وتعالى. بعض الناس فاكر إنه له حق على ربنا، لا، أنت علاقتك بالله عبد وهو السيد سبحانه وتعالى. علشان كده أصدق دعاء وأعظم دعاء إنك تبدأ بتقديم نفسك بصفتك عبد. العبد بس هو اللي ربنا هيستجيب ليه، اللي مش عبد ربنا مش هيستجيب ليه. شوف بقى، عشان كده الدعاء النبوي الكريم أما يبدأ يتذلل ويخضع، وأول ما يدعي يقول لربنا إيه؟ اللهم إني عبدك. تعالوا نسمع الدعاء

0: آمين آمين آمين يا رب العالمين. اللهم إني عبدك. شفت الدعاء؟ هو ده التصور الصحيح للعلاقة بينك وبين الله سبحانه وتعالى. أول ما تتصور أنك عبد يبقى أنت بتدعي ربنا وأنت شايف أني مالكش حق على الله سبحانه وتعالى، لأن هو سبحانه وتعالى سيدك. طالما هو السيد إحنا عبيده، إحنا ملكه، ما نقدرش نعترض على أي شيء يقدره علينا. ما أنت شايف لنفسك أنك أنت ليك الحق أن تعترض، أنك تسائل الله. شوف حتى ربنا بيقول إيه في القرآن، بسم الله الرحمن الرحيم، لا يسألوا عما يفعل وهم يسألون. إحنا نسأل ولا نسأل، إحنا نحاسب ولا نحاسب. محدش فينا يقدر يقول لربنا ليه يا رب عملت كده. شوف الدعاء مؤدب إزاي، شوف القمة والرقي في الدعاء. مش واحد يقعد يقول إيه، وزي ما بنسمع الناس كلها يقول لك إيه، ليه يا رب ده أنا بصلي، ليه يا رب ده أنا بصوم، ليه يا رب ده أنا بدفع زكاتي. لا، أنا عبد. ولذلك شوف الجمال بتاع الدعاء، إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك. عارفين الأمة اللي هي المؤنث بتاع كلمة عبد، يبقى لو مذكر يبقى عبد، طب لو ست يبقى أمة. ما فيش واحد يقول لواحدة إيه يا بني أدمة، لا، يا أمة الله. هي أمة الله لأنه ما فيش حاجة اسمها بني أدمة، كلنا بني أدم. وأنا عاوزك تاخد بالك من كلمة ماض في حكمك، يعني اللي أنت عاوزه يا رب، اللي أنت تريده يا رب. بلاش نقول حتى اللي أنت عاوزه، اللي أنت تريده، اللي ربنا يريده سبحانه وتعالى هو اللي يكون. ماض في حكمك، يعني لما ربنا بيحكم حكم، حكمه ماضي، محدش يقدر يعترض عليه. عدل في قضاؤك، ربنا لا يظلم أحد من الناس أي شيء. كل قضاء الله عدل، كل قضاء الله خير، كل قضاء الله رحمة. عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك، تعرفوا أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. عارف معناها؟ معناها إني أسماء ربنا زيها زي صفات ربنا ملهاش نهاية. يعني لما تيجي تدعي ربنا، ادعي ربنا بكل اسم أنت تقدر توصله من الكتاب والسنة، اللي العلماء علموهن. كل اسم بتتجه به إلى الله سبحانه وتعالى ويكون اسم من أسماء الله الحسنى. أصل بالمناسبة كل أسماء ربنا حسنى، ما تلاقيش عند ربنا اسم وحش أبدا. حتى ما ينفعش تقول لربنا إن ربنا دار، ربنا مش دار، ربنا نافع سبحانه وتعالى. ده حتى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان لما بيجي يدعي ربنا بيقول إيه، بيقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. يبقى لما تيجي تدعي ربنا يكون عندك ثقة وحب وتصور إنك عبد. طالما تصورت إنك عبد هتلاقي الأمور معاك ماشية برضا وتسليم. عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك. أسألك يعني إيه؟ أطلب منك سؤال المتذلل المسكين المتضرع إلى رب العالمين. أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك. أيوة، مو في أسماء ربنا سبحانه وتعالى نزلها في القرآن ونزلها في التوراة ونزلها في الإنجيل، أو علمته أحدا من خلقك يكون واحد من عباد الله الصالحين أو واحد من الأنبياء وعلمه الله عز وجل اسما من أسمائه، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. ممكن يكون الاسم ده أو بعض الأسماء ربنا سبحانه وتعالى استأثر بها في علم عز وجل. طبعا هنعرفها يوم القيامة، طبعا هنعرفها في الجنة، لكن أسماء الله لا نهاية له. هو إيه اللي أنت بتقوله ده؟ بتقول لربنا سبحانه وتعالى أسألك بكل اسم هو لك. أيوة، طالب إيه؟ رحمته ومغفرته وجوده وكرمه. ساعتها أنا عاوز أقول لكم بمنتهى الصراحة، لما تدعى ربنا بصفة العبودية هتكتشف إنك من المفلحين، لأن ربنا ما بيجيبش كلمة عباد في القرآن إلا على سبيل الرحمة والمغفرة. نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. ربنا سبحانه وتعالى بيقول وعباد الرحمن، بيقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. يبقى مين اللي اتوصف بكل صفات المدح في القرآن؟ اللي سماهم عباد.
1: ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصه
0: أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن سيرت أحمد لي نبيا. إيه رأيكم؟
1: نكون عباد ولا ما نكونش عباد؟
0: هو ده الدعاء، إنك تكون عبد وتتعامل مع سيدك سبحانه وتعالى رضا وتسليم وتفويض. تيجوا ندعي تاني ونأمن على الدعاء عسى أن تكون ساعة إجابة.

استمعنا إلى فضيلة الشيخ الدكتور خالد الجندي في برنامج بعنوان يا رب، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامية. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج المعاملات في السنة. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: معاملات في السنة.
1: مشروعية البيع وفضل الكسب. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة، ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا. ثم يتلو: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى، إلى قوله الرحيم. إن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق، وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم، وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطنه، ويحضر ما لا يحضرون، ويحفظ ما لا يحفظون. أخرجه البخاري ومسلم. عن أنس رضي الله عنه قال: قدم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه المدينة، فآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري، وكان سعد ذا غنى، فقال لعبد الرحمن: أقاسمك مالي نصفين وأزوجك. قال: بارك الله لك في أهلك ومالك، دلوني على السوق. فما رجع حتى استفضل أقطا وسمنا، فأتى به أهل منزله، فمكثنا يسيرا أو ما شاء الله، فجاء وعليه وضر من صفرة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: مهيم. قال: يا رسول الله، تزوجت امرأة من الأنصار. قال: ما سقت إليها؟ قال: نواة من ذهب، أو وزن نواة من ذهب. قال: أولم ولو بشاه. أخرجه البخاري ومسلم. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه استأذن على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فلم يؤذن له، وكأنه كان مشغولا، فرجع أبو موسى ففرغ عمر، فقال: ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس؟ إذنوا له. قيل: قد رجع. فدعاه فقال: كنا نؤمر بذلك. فقال:

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم لمتابعة برنامج لمعات مع الدكتور عبد الكريم بكار. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. إن اتخاذ القرارات الصحيحة في الحياة لا يحتاج إلى الكثير من العلم، لكنه يحتاج إلى الحكمة. ولذلك فإننا نجد بعض الناس الذين أوتوا قسطا كبيرا من العلم والمعرفة، لكنهم فاشلون في حياتهم الأسرية، فاشلون في أعمالهم، فاشلون في صداقاتهم. وفي المقابل نجد أناسا بسطاء لا يعرفون إلا القليل، لكنهم ناجحون في أعمالهم، ناجحون في حياتهم الاجتماعية. لماذا؟ لأن الحياة الهانئة ليست مرتبطة بكثرة العلم، ولكنها مرتبطة بالحكمة، بصواب القرار الذي نتخذه. الحكمة تحتاج طبعا إلى شيء من الذكاء، وتحتاج إلى الإرادة، قوة الإرادة، بمعنى أننا إذا اعتقدنا أن هذا الشيء ينبغي أن يعمل نعمله، وإذا اعتقدنا أن هذا الشيء خاطئ نكف عنه. ومن هنا فإن الخالق جل وعلا يقول: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. هذا الخير الكثير من أن الحكيم يعرف متى يقدم ومتى يحجم، يعرف متى يتكلم ومتى يصمت. والأيام لمن يعقل ولمن ينتبه ولمن يعي تعلمنا الكثير الكثير. المهم هو أننا إذا لم يتضح لنا الصواب نستشير ونستخير ونسأل ونفكر ونراجع حتى لا نتخذ القرار الخاطئ. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

هكذا مستمعينا تابعتم برنامج لمعاد مع الدكتور عبد الكريم بكار. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

نذأب في السلامة والبلاء أبدا على العصيان نذأب في السلامة والبلاء سيان فوق الأرض سيان فوق الأرض كنا أو على متن الهوى ويظل لطفك يستظل به الجميع على السواء

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامية. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج إشراقات في آيات الموسم الثاني مع الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ما زلنا أيها الإخوة في هذه الحلقات نتكلم عن بعض الأذكار الشرعية الواردة في ديننا الحنيف. اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام. من جملة تلك الأذكار الواردة في شرعنا المطهر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أن يقول المصلي على النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على محمد وآله وسلم، اللهم صل على محمد وآله وسلم وسلم. فإن أضاف كلمة اللهم صل على سيدنا محمد وسلم لا إشكال في ذلك، إن كان في غير الأمور الواردة كالصلاة كالصلوات الإبراهيمية أو كلام المؤذن مثلا، فهذه لابد فيها من الالتزام بالألفاظ الشرعية. لكن على سبيل الذكر المطلق، من كان معتادا أن يقول سيدنا محمدا فليقولها، لا شيء في ذلك، أن يقول اللهم صل على سيدنا محمد وآله وسلم. هذه الصلاة على رسول الله أمرنا بها ربنا سبحانه وتعالى بقوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي. إن الله جل جلاله وملائكته، تصوروا كم عدد الملائكة الكرام وما أكثرهم، لا يحصيهم إلا من خلقهم، ومع ذلك قال وملائكته، لم يقل وبعض ملائكته. إن الله وملائكته يصلون على النبي، ولم يسمه، لأنه إن قيل النبي فهو محمد صلى الله عليه وسلم بلا نزاع، يصلون على النبي. ثم التفت إلينا فقال: يا أيها الذين آمنوا، يعني يا من صدق بي ربا خالقا موجدا آمرا ناهيا، صلوا عليه وسلموا تسليما. فقد أمرنا بالصلاة عليه وأمرنا بالسلام عليه. وذكر علماؤنا رحمهم الله أن أفضل الصلوات هي الصلاة الإبراهيمية، الصلاة الإبراهيمية التي نقولها في الصلاة: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. في هذه الصيغة قال العلماء هي أفضل الصيغ على الإطلاق، ولو كان غيرها أفضل منها لأمرنا بأن نقوله في الصلاة. فلما أمرنا أن نقول هذه في الصلاة من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، لما قالوا هذا السلام عليك يا رسول الله قد عرفنا فكيف نصلي عليك، قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وذكر الصيغة الصلاة الإبراهيمية. إذن هذه الصيغة، وصيغ كثيرة لا يعني كثيرة جدا، فحواها واحد، وهي أن يقول أن يطلب العبد من الله عز وجل أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وأن يسلم، أن يقول اللهم صل على محمد وآله وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وآله وسلم. وبعضهم يزيد يقول اللهم صل على محمد وآله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. يعني إن زاد فهذا شيء حسن، لأنها عبادة مطلقة، لكن في العبادات المقيدة لا زيادة ولا نقصان، لابد أن يؤتى بها كما أمر بها شرعنا المطهر. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أهم فوائدها أن الله عز وجل يصلي على من يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم عشرا، وفي الحديث الصحيح: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. فما أسهل هذه العبادة، وما أحرانا يا أخواني أن نجعل لنا في اليوم ولو 100 مرة ونحن ذاهبون ونحن راجعون أن نقول اللهم صل على محمد وآله وسلم، اللهم صل على محمد وآله وسلم. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذلك، وأن يتقبل منا ومنكم، إنه تعالى سميع قريب مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج إشراقات في آيات الموسم الثاني مع الدكتور أيمن سويد، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. كنز النبي النهاردة عليه الصلاة والسلام في علاقة العباد بكتاب الله القرآن. وتعالوا نسمع الحديث الأول. قال عليه الصلاة والسلام: تعلموا سورة البقرة، فإن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا يستطيعها البطلة، يعني السحرة لا يستطيعون أن يسحروا إنسان حافظ أو بيقرأ سورة البقرة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وإن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبره كالرجل الشاحب، يعني الناس طلع من القبر وهي مرهقة، فالقرآن يقبلك، يقول له: هل تعرفني؟ القرآن بيكلمك دلوقتي، هل تعرفني؟ فيقول: ما أعرفك. فيقول: أنا صاحبك القرآن الذي أضمأتك في الهواجر وأسهرت ليلك، وإن كل تاجر من وراء تجارته، وإنك اليوم من وراء كل تجارة. فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله، ويوضع على رأسه تاج الوقار، ويكسى والداه حلتين لا يقوم لهما أهل الدنيا، فيقولان: بما كسينا هذه؟ فيقال: بأخذ ولدكم القرآن. ثم يقال له: اقرأ واصعد وارتقي في درج الجنة وغرفها، فهو في صعود ما دام يقرأ. هذا كان أو ترتيلا. خلص الحديث. عارف معنى الكلام ده ايه؟ مليان بالكنوز. الكنز الاولاني، اللي حافظ سورة البقرة او بيشغلها دايما في بيته، لا شيطان يقرب من بيته ولا ساحر يقدر يسحره. ودي اول كنز في كلام سيدنا محمد عن القرآن. سورة البقرة اساسية في حياة المؤمنين. الكنز التاني، القرآن شفيعك يوم القيامة، هيقابلك عند قبرك ويقولك: انت مش فاكرني، انا صاحبك. عارف صاحبك يعني ايه؟ يعني دايما كنت معاك، دايما كنا بنتقابل. آخر مرة قابلت صاحبك القرآن إمتى؟ أنا بفكرك وبفكر نفسي، علشان لو القرآن مش صاحبك تبدأ تصاحبه. القرآن يقولك: أنا صاحبك الذي أضمأتك في الهواجر، يعني الدنيا كانت حر، وانت لما بتقرأ، والإنسان لما بيقرأ ريقه بينشف، فالقرآن من كتر ما انت بتقرأه أو بتسمعه نشف ريقك. أضمأتك في الهواجر وأسهرت ليلك، كنت بتسهر تقرأ قرآن أو بتصلي بالقرآن بالليل. وإن كل تاجر من وراء تجارته، يعني انت كنت بتعمل كده عشان ربنا يرضى عنك، وانت النهاردة تجارتك فايزة. فيعطى الملك بيمينه، يخش الجنة مش هيموت خلاص، انت خالد. فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله، ويوضع على رأسه تاج الوقار، يلبس تاج كده مش اي تاج، ده تاج اهل الله اهل القرآن. ويكسى والداه حلتين، كل واحد فأبوه او امه اللي هو كان من اهل القرآن يلبسوا لبس اهل الدنيا ما يقدروش لو جمعوا كل فلوسهم يصنعوا في جمال هذه الحلتين. ويكسى والداه حلتين لا يقوم لهما اهل الدنيا. فيقولان، يعني الاب والام، بما كسينا هذه؟ فيقال: بأخذ ولدكم القرآن. ودي الكنز الثالث، قراءتك للقرآن وحفظك للقرآن أكبر بر لأبوك وأمك. وبقول لكل أب وكل أم: علموا لكم القرآن عشان أنتم تلبسوا حلتي الكرامة يوم القيامة. أما صاحب القرآن هيفضل يقرأ ويرتقي، وكل ما بيقرأ وبيسمع وبيرتقي لغاية ما يختم القرآن قل أعوذ برب الناس ملك الناس لآخر الآية، من الجنة والناس فجأة يلاقي نفسه في مقام النبي عليه الصلاة والسلام. لأن العلماء بيقولوا درجات الجنة بعدد آيات القرآن. لو انت حافظ كل القرآن تيجي يوم القيامة تعلى تعلى تعلى لغاية صاحب القرآن الأول صلى الله عليه وآله وسلم. أوصي نفسي وإياكم بعلاقة قوية بكتاب الله يوميا ولو تلت ساعة. اللهم اجعلنا من أهلك أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا رب العالمين. وصلي اللهم وسلم وبارك على إمام أهل القرآن، والحمد لله رب العالمين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي

كانت فكرة والفكرة بذرة غرسناها فنمت وتسامت علوا كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين كلمة طيبة عبر الأثير إنها صوت الحق صوت إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج أعمال يحبها الله عز وجل مع الدكتور خالد السلطان. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قرة المزني رضي الله عنه وأرضاه يروي لنا هذه الرواية ويقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس جلس إليه نفر من أصحابه. النبي صلى الله عليه وسلم كان اجتماعيا في طبعه، وهذه المدنية هي جزء من فطرة الإنسان، أن الإنسان يحب أن يجلس مع الناس وأن يألف الناس، بل جاء دين الله سبحانه وتعالى ليأمر أتباعه لكي يكونوا مألفه. قال عليه الصلاة والسلام: إن المؤمن يألف ويؤلف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. يقول قرى المزني: وكان هناك رجل يجلس عند النبي صلى الله عليه وسلم، ولعله من الأنصار، وكان يأتي بابن له صغير. وهذا فيه دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمح لأصحابه بأن يأتون بأبنائهم ويجلسون في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام ما كان يتأفف ولا ينزعج من ذلك. هذا الابن الصغير كان يأتي من خلف والده، ثم يأخذه الوالد فيضعه بين يديه، فيسأله النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: أتحبه؟ قال: يا رسول الله، نعم أحبه حبا شديدا. نعم يا رسول الله، أحبك الله كما أحبه. نعم يا رسول الله، أحبك يا رسول الله كما أحبه. هكذا جاءت الروايات عن هذا الرجل. ثم بعد ذلك تفرق الناس من هذا المجلس ومضت الأيام، فقدر الله عز وجل على هذا الغلام أنه قد مات. ثم اعتزل هذا الرجل مجلس الذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم لما يجد في قلبه من حزن على ابنه. سبحان الله، يا معاشر الأبناء، اعرف بأن قلب الوالدين قلب عظيم، يفرح لفرح الأبناء ويحزن لحزن الأبناء، وما يشعر به الأبناء يعتبر من أعظم اهتمامات الوالدين. فالنبي صلى الله عليه وسلم تفقد هذا الرجل: أين فلان؟ قالوا: يا رسول الله، قد هلك ابنه الذي كان يأتي معه. فلقاه النبي صلى الله عليه وسلم ثم سأله عن ابنه فقال: هلك يا رسول الله، أي قد توفاه الله. فعزاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان مع أصحابه في الأفراح لهم دعاء، وفي الأتراح لهم دعاء: لله ما أخذ ولله ما أعطى، وكل شيء عنده بقدر، فاصبر واحتسب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا هذا، أتحب أن تمتع بابنك عمرك، أم ألا تأتي غدا عند أي باب من أبواب الجنة إلا وسبقك إليه ففتحه لك؟ قال: والله يا رسول الله، أحب إلي ألا أتي غدا عند أي باب من أبواب الجنة إلا وقد سبقني وفتحه إلي. قال صلى الله عليه وسلم: فذلك لك. انتهى هذا اللقاء بين النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الصحابي بهذه البشارة بأن ابنك هذا سوف يكون قد سبقك عند باب الجنة، ينتظرك حتى تأتي فيفتح لك باب الجنة. قال رجل من الأنصار: جعلني الله فداءك يا رسول الله، أله خاصة أم لكلنا؟ جاءتكم هذه البشارة يا أمة محمد في هذه المروية، مروية الحب. فقال: بل لكلكم. كل من مات له ابن صغير قبل أن يبلغ الحلم، أو مات له من أبنائه، فالله عز وجل يبشره ببيت في الحمد في الجنة، وينتظره عند باب الجنة يسبقه حتى يفتح له هذا الباب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. انتهت مروية الحب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج أعمال يحبها الله عز وجل مع الدكتور خالد السلطان. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس، تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. رواه البخاري ومسلم. والسلامة عظام الكف والأصابع والأرجل، والمراد في الحديث جميع أعضاء جسم الإنسان ومفاصله. ومما يرشد إليه الحديث أن على الإنسان شكر الله كل يوم، وأن من شكر الله عمل المعروف وإشاعة الإحسان ومعاونة المضطر وحسن المعاملة ودفع الأذى وبذل كل خير إلى كل إنسان، بل إلى كل مخلوق. فأشكال الصدقات تتعدد وتتنوع لتشمل كل أنواع الخير وأشكاله، ولا تنحصر بالصورة المعروفة لدى الناس.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامية. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج جيل جديد مع الدكتور يزن عبده. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله، يعطيكم العافية، ولقاءات إن شاء الله بتكون ممتعة ومفيدة بجيل جديد. جيل جديد اللي نحكي عنه مش جيل جديد بعيد عن جذوره وأصوله، بل بالعكس بدنا الجيل الجديد نربيه صح، نتعامل معاه صح، ونطلق طاقاته صح، عشان نرجعه لجذوره واعتزازه بثقافته الإسلامية، اعتزازه بتاريخه، بجدوده، بإنجازاتهم. وبدنا جيل جديد بعد ما يعتز ويتواصل ويفهم بعمق أصوله وجذوره ويتقن فن الاعتزاز بجذورنا وأصولنا، بعد هذا بدنا يتواصل مع الحداثة صح. مش بس يتواصل مع الحداثة، بل بدنا أبنائنا، بدنا الجيل الجديد يشارك البشرية صناعة الحداثة، صناعة الصناعات. والعالم مقبل الآن على انفتاح وانفجار معرفي في كل مكان، فكيف بدنا نربي أولادنا؟ كيف بدنا نتعامل مع بعض كزوجين؟ شو أثر هاي العلاقة على إنه أخلي الجيل الجديد جيل متعلق ومعتز بجذوره ومتواصل مع البشرية بصناعة الحداثة؟ هذا السؤال راح نجاوب عليه بحلقات كثيرة، بأفضل شيء ممكن يطلع لنا جيل فاهم صح إسلامه، بأنه دين سلام، دين أمان، دين ابتسامة، دين تعايش، دين تسامح، زي ما كان محمد صلى الله عليه وسلم مع كل البشر. بدنا نبعد عن الأفكار اللي ممكن ترجعنا لورا شوي أو شويات. الجيل الجديد اللي نحكي عنه جيل مبني صح، جيل قادر يعمل التوازن بين حاجات جسمه وحاجات علاقاته وحاجات فكره وذهنه وتفكيره وحاجات مشاعره. جيل قادر يعمل علاقة حب وخشوع وعلاقة متألقة مع خالقه الله سبحانه وتعالى، قادر يعمل علاقة صحيحة متوازنة آمنة مكتشفة مستكشفة لنفسه للأنا بتواضع وإطلاق طاقات. جيل قادر يعمل علاقة مع من حوله، سواء كانوا والديه، سواء كانوا جيرانه وأصدقائه أو كل العالم. جيل قادر يفهم الكون صح، قادر يعمل علاقة زي ما علمنا محمد صلى الله عليه وسلم مع الحجر والشجر، ويحافظ على كل مكونات اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقها. جيل بتمتع بمهارات بتمكنه انه ينطلق للامام، انه يبتسم، انه يكون في اي مكان واقف زي ما بنحكيها، قادر انه يبدع وقادر انه يطلق هاي الطاقات بصوره صحيحه، بصوره جميله. العلاقه دائما بين الزوجين لها اثرها على تربيه الاولاد، تربيه الابناء سواء كانوا اطفال او كانوا يافعين او يافعات، لها فنونها ولها افنانها. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مئات الاحاديث وردت عنه في تربية الأبناء، سواء كانوا أطفال أو كانوا مراهقين، سواء كان حديث لفظي أو كان حديث فعلي أو كان حديث تقريري، مليئة سنة محمد صلى الله عليه وسلم بأمثلة ونماذج حقيقية عملية تطبيقية في كيف نتعامل مع أبنائنا بشكل صحيح، حتى يكون جيل مميز بإذن الله دائما وأبدا.
0: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج جيل جديد مع الدكتور يزن عبده، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

رحماك يا ربي إني وزورقي والخطايا في لجة ليس فيها من الضياء بقايا جفت وغاضت ولكن ما زلت أسجي رجايا ما زلت أسجي رجايا.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم. والحديث يرشد إلى أن من كمال الإيمان وتمام الإسلام أن يتكلم المسلم في الشؤون التي تعود عليه وعلى المجتمع بالنفع في الدنيا والآخرة، كما عليه أن يلتزم جانب الصمت في كل ما من شأنه أن يسبب الأذى أو يجلب الفساد. ومن كمال الإيمان وصدق الإسلام الإحسان إلى الجار والكف عن أذاه وإكرام الضيف

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج نساء مع النبي صلى الله عليه وسلم مع فضيلة الشيخ علي باقيس. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعث الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، بعثه في فترة كانت البشرية فيها تعيش في جهالة جهلاء وضلالة عمياء، يأكل القوي فيها الضعيف، وربما أساء الجار إلى جاره، تقطع فيها الأرحام وتضاع فيها الحقوق. ومن الذين ضاعت حقوقهم في ذلك الزمان تلك المرأة التي كان المجتمع يبغضها، ولا يتمنى أحدهم أن يرزق بمولودة فتاة بنت صغيرة، فإذا بشر أحدهم بالمولود أنثى تغير وجهه وتضجر، كما قال تعالى: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب. فكانوا إذا بشر أحدهم بالأنثى وأدها، وربما وأدها في اللحظة الأولى التي تولد فيها، أو يتركها حتى تنشأ قليلا ثم يعدها في تلك الحفرة بكل قسوة وفظاظة قلب وغلظة، تؤد الطفلة الصغيرة لأنها امرأة ولأنها من النساء. كانت المرأة في ذلك المجتمع يضاع منها كل حق، حتى حقها المالي، فربما تحرم من الميراث، بل ربما يرثها الابن من أبيه، فتباع كما يباع المتاع، كما أنها كانت في ذلك المجتمع منتقصة عندهم، لا يؤبه بها ولا يؤخذ برأيها إلا فيما ندر من الأمور. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدين العظيم الذي أنزله الله رحمة للعالمين، فرفع من شأن تلك المرأة ونصر تلك المستضعفة، وقال صلى الله عليه وسلم للأمة: أحرج حق الضعيفين، المرأة واليتيم، إن البرية يوم مبعث أحمد. نظر الإله لها فبدل حالها، بل كرم الإنسان حين اختار من خير البرية نجمها وهلالها، لبس المرقع وهو قائد أمة، جبت الكنوز فكسرت أغلالها، لما رآها الله تسعى نحوه لا تبتغي إلا رضاه سعى لها، رفع قدر هذه المرأة وشأنها فجعلها أم الجنة عند قدمها، فأصبحت تلك المرأة هي الأم التي يجب برها والإحسان إليها وابتغاء رضا الله في رضاها وبذل الغالي والنفيس لها، سواء في شبابها أو عند كبر سنها. وجاء الإسلام فجعل من هذه المرأة زوجة تكرم وتعطى حقوقها، بل هو صلى الله عليه وسلم يفتخر بأن الخيرية في الإحسان إليها. يقول صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. فمن أحسن إلى زوجه فقد أصبح من خيار خلق الله على هذه الأرض. وجاء الإسلام ليجعل من هذه المرأة بنتا تربى ويحسن إليها وتحسن تربيتها، حتى قال صلى الله عليه وسلم: من عال جاريتين فأحسن إليهما كن له حجابا من النار. فبالله عليكم، من غير محمد صلى الله عليه وسلم جاء بهذه المكارم وهذه المناقب للمرأة ورفع من شأنها؟ بدأ الوحي وبدأت البعثة من غار حراء، فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم إلى المرأة، إلى زوجه خديجة بنت خويلد، يشتكي إليها ويقول: يا خديجة، لقد خشيت على نفسي. وقامت المرأة لترسم بصمتها في بداية دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فتقول له: كلا والله لا يخزيك الله، إنك لتصل الرحم وتقري الضيف وتحمل الكل وتعين على نوائب الحق. وأخذت بيده إلى ورقة ابن نوفل ليخبره أنها النبوة وأنه الناموس الذي أنزل على موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. بدأت الدعوة النبوية من بيت خديجة، وانتهت الدعوة وهو صلى الله عليه وسلم يجود بروحه في بيت عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فمات صلى الله عليه وسلم في حجر عائشة بين سحرها ونحرها، لتكون نهاية هذه الدعوة بين يدي امرأة، ليرفع النبي صلى الله عليه وسلم لهذه المرأة شأنها. فرح النبي صلى الله عليه وسلم
وأعطى المرأة حقوقها وأحسن إليها مازحها وأكرمها صلى الله عليه وسلم، ورحم الصغار من النساء والجوار الصغيرات حتى كانت الجوار يضربن بالدفوف ويقن مرحبات بالنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة: نحن جوار من بني النجار، يا حبذا محمد من جاري، ليسألهن أتحبونني؟ قلن بلى، قال: وأنا أشهد الله أني أحبكن. إنه صلى الله عليه وسلم الرحمة للعالمين. تعالوا معنا في هذه الحلقات وفي هذه الدقائق التي سنقضيها معكم والأوقات نقلب سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ونتصفح سيرته صلى الله عليه وسلم ونقتبس لكم دررا من سيرته. كيف تعامل صلى الله عليه وسلم مع النساء؟ ما هي المواقف التي دارت بينه وبين النساء؟ وأي درر وفوائد نقتبسها؟ إنه صلى الله عليه وسلم أرسله الله للعالمين كافة، من بين العالمين أولئك النساء، فرفع من شأنهن. وسنرى من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابيات من تعلمنا دروسا نقتدي بها في حياتنا. فصلى الله عليه وسلم ورضي الله عن أصحابه أجمعين من الرجال والنساء، ورضي الله عن آل بيته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.

وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج نساء مع النبي صلى الله عليه وسلم مع فضيلة الشيخ علي باقيس، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا، أأدخل الجنة؟ قال: نعم. رواه مسلم. ومعنى حرمت الحرام اجتنبته، ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا حله. ومما يرشد إليه الحديث أن الله تعالى لم يكلف أحدا من خلقه ما فيه كلفة ومشقة، فالتكاليف في الشريعة الإسلامية كلها متصفة باليسر وضمن حدود الطاقة البشرية. كما يشير أن على المسلم أن يسأل أهل العلم عن شرائع الإسلام وما يجب عليه وما يحل له وما يحرم. كما يدل الحديث أن أساس النجاة من النار ودخول الجنة هو بالتزام الفرائض وترك المحرمات.

0: أنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج قصص من رحيق النبوة. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: آه يا كنزي، لا أستطيع أن أصف كم اشتقت إلى التجوال عبر السطور والكلمات لإدراك المزيد من العلم بعد يوم شاق من العمل في الحقل. بسم الله. مرحى مرحى يا أصدقائي، أنتم دائما في الموعد. أعلم أنكم متعطشون لسماع قصة اليوم وأن تستفيدوا من حكمتها. لحظات قليلة وسنبدأ قصتنا. ها هي قصتنا اليوم، عن حديث سيد وإمام القوم صلى الله عليه وسلم، فيه الدلالة العظيمة على قول الحق سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. قد روي عن أبي عبد الرحمن ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم حتى أواهم المبيت إلى غار،
2: فلنبت ليلتنا في هذا الغار على أن نكمل المسير مع أول ضوء للفجر.
3: نعم، فالطريق لازال طويلا ونحتاج لبعض الراحة.
4: هيا إذن.
2: لا أكاد أشعر بقدمي.
3: وأنا أيضا أحس من طول السير أنني أجر خلفي جبلين من الحديد.
5: أما أنا فأريد أن أنام، ولو تساقطت شهب من السماء لن أستيقظ، وإياكم أن يوقظني أحد.
6: ماذا يحدث؟
7: ما هذا؟
6: تثبتوا!
7: ماذا يحدث؟
6: ما هذا؟
7: يا الله!
6: تثبتوا! تثبتوا!
8: أغثنا يا الله، لقد أغلقت الصخرة بوابة الكهف، نحن هالكون لا محالة.
9: فلنحاول إزاحة الصخرة بدلا من أن نستسلم للبكاء والنحيب. هيا

0: لا فائدة، الصخرة ثقيلة ولا يستطيع جيش بأكمله أن يزحزحها.
1: فقالوا إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج قصص من رحيق النبوة. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

عن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. ومما يرشد إليه الحديث أن نبني أحكامنا وأمور حياتنا على اليقين، وأن الحلال والحق والصدق طمأنينة ورضا، وأما الحرام والباطل والكذب فهو ريبة وقلق ونفور.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى وإياكم مع شيخ الدكتور خالد الجندي وبرنامج يا رب يا رب.
1: السلام عليكم ورحمة الله. أجمل حاجة في الدنيا إنك تعرف علاقتك بالله سبحانه وتعالى. بعض الناس فاكر إنه له حق على ربنا، لا، أنت علاقتك بالله عبد وهو السيد سبحانه وتعالى. علشان كده أصدق دعاء وأعظم دعاء إنك تبدأ بتقديم نفسك بصفتك عبد. العبد بس هو اللي ربنا هيستجيب ليه، اللي مش عبد ربنا مش هيستجيب ليه. شوف بقى، عشان كده الدعاء النبوي الكريم أما يبدأ يتذلل ويخضع، وأول ما يدعي يقول لربنا إيه؟ اللهم إني عبدك. تعالوا نسمع الدعاء.

0: آمين آمين آمين يا رب العالمين. اللهم إني عبدك. شفت الدعاء؟ هو ده التصور الصحيح للعلاقة بينك وبين الله سبحانه وتعالى. أول ما تتصور أنك عبد، يبقى أنت بتدعي ربنا وأنت شايف أني مالكش حق على الله سبحانه وتعالى، لأن هو سبحانه وتعالى سيدك. طالما هو السيد إحنا عبيده، إحنا ملكه، ما نقدرش نعترض على أي شيء يقدره علينا. ما أنت شايف لنفسك أنك أنت ليك الحق أن تعترض، أنك تسائل الله. شوف حتى ربنا بيقول إيه في القرآن، بسم الله الرحمن الرحيم، لا يسألوا عما يفعل وهم يسألون. إحنا نسأل ولا نسأل، إحنا نحاسب ولا نحاسب. ما حدش فينا يقدر يقول لربنا ليه يا رب عملت كده. شوف الدعاء مؤدب إزاي، شوف القمة والرقي في الدعاء. مش واحد يقعد يقول إيه، وزي ما بنسمع الناس كلها يقول لك إيه، ليه يا رب ده أنا بصلي، ليه يا رب ده أنا بصوم، ليه يا رب ده أنا بدفع زكاتي. لا، أنا عبد. ولذلك شوف الجمال بتاع الدعاء، إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك. عارفين الأمة اللي هي المؤنث بتاع كلمة عبد، يبقى لو مذكر يبقى عبد، طب لو ست يبقى أمة. ما فيش واحد يقول لواحدة إيه يا بني أدمة، لا،
1: يا أمة الله.
0: هي أمة الله لأنه ما فيش حاجة اسمها بني أدمة، كلنا بني أدم. وأنا عاوزك تاخد بالك من كلمة ماض في حكمك، يعني اللي أنت عاوزه يا رب، اللي أنت تريده يا رب. بلاش نقول حتى اللي أنت عاوزه، اللي أنت تريده، اللي ربنا يريده سبحانه وتعالى هو اللي يكون. ماض في حكمك، يعني لما ربنا بيحكم حكم، حكمه ماضي، محدش يقدر يعترض عليه. عدل في قضاؤك، ربنا لا يظلم أحد من الناس أي شيء. كل قضاء الله عدل، كل قضاء الله خير، كل قضاء الله رحمة. عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك. تعرف أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك
1: أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. عارف معناها؟ معناها إن أسماء ربنا زيها زي صفات ربنا ملهاش نهاية. يعني لما تيجي تدعي ربنا، ادعي ربنا بكل اسم أنت تقدر توصله من الكتاب والسنة، اللي العلماء علموهن. كل اسم
0: بتتجه به إلى الله سبحانه وتعالى
1: ويكون اسم من أسماء الله الحسنى.
0: أصل بالمناسبة
1: كل أسماء ربنا حسنى، ما تلاقيش عند ربنا اسم وحش أبدا. حتى ما ينفعش تقول لربنا إن ربنا دار.
0: ربنا مش دار، ربنا نافع سبحانه وتعالى. ده حتى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم
1: كان لما بيجي يدعي ربنا بيقول إيه، بيقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه
0: شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. يبقى لما تيجي تدعي ربنا يكون عندك ثقة وحب وتصور إنك عبد.
1: طالما تصورت إنك عبد هتلاقي الأمور معاك
0: ماشية برضا وتسليم. عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك.
1: أسألك يعني إيه؟ أطلب منك سؤال المتذلل المسكين المتضرع إلى رب العالمين. أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك. أيوة، مو في أسماء ربنا سبحانه وتعالى نزلها في القرآن ونزلها في التوراة ونزلها في الإنجيل. أو علمته أحدا من خلقك، يكون واحد من عباد الله الصالحين أو واحد من الأنبياء
0: وعلمه الله عز وجل اسما من أسمائه.
1: أو استأثرت به في علم الغيب علم، ممكن يكون الاسم ده أو بعض الأسماء ربنا سبحانه وتعالى استأثر بها في علم عز وجل.
0: طبعا هنعرفها يوم القيامة،
1: طبعا هنعرفها في الجنة. لكن أسماء الله لا نهاية له. هو إيه اللي أنت بتقوله ده؟ بتقول لربنا سبحانه وتعالى أسألك بكل اسم هو لك. أيوة، طالب إيه؟ رحمته ومغفرته
0: وجوده وكرمه. ساعتها
1: أنا عاوز أقول لكم بمنتهى الصراحة، لما تدعي ربنا بصفة العبودية
0: هتكتشف إنك من المفلحين.
1: لأن ربنا ما بيجيبش كلمة عباد في القرآن إلا على سبيل الرحمة والمغفرة، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. ربنا سبحانه وتعالى بيقول وعباد الرحمن، بيقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. يبقى مين اللي اتوصف بكل صفات المدح في القرآن؟ اللي سماهم عباد.
0: ومما زادني شرفا وتيا وكدت بأخمصه
1: أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن سيرت أحمد لي نبيا. إيه رأيكم؟
2: نكون عباد ولا ما نكونش عباد؟
1: هو ده الدعاء، إنك تكون عبد وتتعامل مع سيدك سبحانه وتعالى رضا وتسليم وتفويض. تيجوا ندعي تاني ونأمن على الدعاء عسى أن تكون ساعة إجابة. الله.

استمعنا إلى فضيلة الشيخ الدكتور خالد الجندي في برنامج بعنوان يا رب، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. أحبك ربي.

فلا عيش إلا عيش من أحب الله وسكنت نفسه إليه واطمأن قلبه به واستأنس بقربه وتنعم بحبه، ففي القلب شعث لا يلمه إلا الإقبال على الله، وفيه وحشة لا يزيلها إلا الأنس به، وفيه حزن لا يذهبه إلا الاجتماع عليه والفرار منه إليه، وفيه نيران حسرات لا يطفئها إلا رضا بأمره ونهيه، وفيه فاقة لا يسدها إلا محبته والإنابة إليه ودوام ذكره وصدق الإخلاص له. ولو أعطي الدنيا وما فيها لم تسد تلك الفاقة منه أبدا.

عن أبي ذر ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وفي الحديث حث على تقوى الله عز وجل التي هي جماع كل خير والوقاية من كل شر. ومن التقوى أن يسارع المسلم إلى التوبة ويستغفر الله عز وجل، ومن ثم المسارعة إلى فعل الخيرات والإكثار من الأعمال الصالحة لتكفر عنه ذنبه وتمحو ما اقترفه من إثم، كما يوصينا الحديث إلى معاملة الناس بالخلق الحسن الجميل.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامية. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج الشوق إلى لقائك مع الشيخ خالد الخليوي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم جميعا مع خواطرنا المختصرة المعنونة الموسومة ب والشوق إلى لقائك. إنه الشوق للقاء ربنا سبحانه وتعالى، لن تشتاق لله إلا إذا أحببته، ولن تحبه إلا إذا تعلمت معاني أسمائه وصفاته وتذاكرت وتأملت في عظيم نعمه عليك. الحمد لله رب العالمين، الله سبحانه وتعالى هو رب العالمين. ومن العالمون؟ العالمون هم كل ما سوى الله سبحانه وتعالى، فما ليس ثمة في الوجود إلا خالق ومخلوق، إلا الرب والمربوب، إلا الله سبحانه وتعالى وبقية الخلق. العالمون هي الأفلاك، السماوات، الأراضون، العرش، الكرسي، البحار، الأنهار، الأشجار، الجن، الإنس، الحيوانات، الأطيار، الحشرات، هؤلاء كلهم مخلوقون لله سبحانه وتعالى، عباد له، شاءوا أم أبوا، إما عبادة الاضطرار وإما عبادة الاختيار، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فمن أسماء ربنا سبحانه وتعالى الرب. قال الله عز وجل: ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله. قال الله عز وجل: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كنتم تذكرون، قال عن السواك: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. والله عز وجل يقول في أعظم سورة في القرآن: الحمد لله رب العالمين. بل أعظم اسم من أسماء الله استخدمه الأنبياء والمرسلون والصالحون في التواصل مع ربهم، في الاستنجاد به والاستعانة به وطلب الهداية والتوفيق والنصر، هو اسم الله عز وجل الرب. فدعا ربه: أني مغلوب فانتصر، ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. والنبي صلى الله عليه وسلم بين الحجر اليماني والحجر الأسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يقول أنس: هذا من أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم.

0: سبحانه وتعالى يربي أجسادهم بالحلال، وأيما لحم نبت على السحت فالنار أولى به، ويربي قلوبهم بالإيمان، يربي قلوبهم بالأخلاق. الربوبية الثالثة هي ربوبية أخص، وهي ربوبية الله عز وجل للأنبياء، فالله عز وجل يربيهم بعناية خاصة لهم، ولتصنع على عيني وإنك لعلى خلق عظيم، فيعطيهم الله سبحانه وتعالى من المعارف والعلوم والأذكار والفتوحات على قلوبهم ما لا يعرفه بقية الناس. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. وقال كذلك: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، ولما تلذذتم مع نسائكم بالفرش ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون. لكنه النبي صلى الله عليه وسلم يعرف من معاني أسماء الله وصفاته ما لا نعلمه نحن. فنسأل ربنا عز وجل للجميع التوفيق والسداد والسعادة. بارك الله فيكم، أثابكم الله، طابت أيامكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج الشوق إلى لقائك مع الشيخ خالد الخليوي، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ليس الطريق سوى طريق محمد، فهي الصراط المستقيم لمن سلك، من يمشي في طرقاته فقد اهتدى سبل الرشاد ومن يزغ عن الهلاك.
2: الحمد لله الحمد لله، لولاه لكنا أحطاب جهنم. الحمد

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نصحبكم مع برنامج واضرب لهم مثلا، سلسلة جديدة مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخوتي الأكارم، أخواتي الكريمات، أينما كنتم أسعد الله أوقاتكم بالخير واليمن والبركات والطاعات. نحن مع برنامج جديد عنوانه واضرب لهم مثلا. يقول تعالى في كتابه الكريم: وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. ويقول أيضا: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فضرب المثل منهج قرآني أصيل يتبعه القرآن الكريم لإيصال الحقائق إلى الناس. ضيفنا الدائم في هذه الحلقات شيخنا الفاضل فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي، نرحب به معا. السلام عليكم ورحمة الله.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: كيف حالكم سيدي؟
1: والله بنعم، الحمد لله،
0: بارك الله بكم. نحن سعداء سيدي بأننا بجواركم،
1: والسعادة مشتركة،
0: أكرمكم الله.
1: شكرا
0: سيدي. نحن مع واضرب لهم مثلا. في هذه الحلقة سنبدأ بمقدمة حول هذا الموضوع. وأنتم سيدي قد عرفتم في العالم الإسلامي بهذه الأمثال البسيطة التي توصل الحقائق إلى الناس، فما أهمية المثل في الدعوة إلى الله تعالى؟
1: لكن قبل ذلك، الإنسان هو المخلوق الأول عند الله، والمكرم والمكلف، ولأنه مكرم علمه البيان، والبيان أن يعبر عن أفكاره وعن مشاعره باللغة. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. البيان أنواع، في بيان مباشر تقول مثلا: هذا المغني سيء الصوت، مباشرة. أما في صورة: حواء كلب على أوتار من دفة في قبح قرد وفي استكبار هاماني، قدم صورة. الحقيقة أنه الأدب بالصورة، العلم بالفكرة فقط. فالعلم بيعبر باللغة البسيطة، أما الأدب بيعبر باللغة التصويرية. فلذلك الله عز وجل كتابه معجز، ممتلئ بالتعبيرات غير المباشرة، منها الأمثال. فالمثل أسلوب بلاغي فعال ويصلح لكل مكان وزمان، والمثل بيقرب الفكرة المجردة إلى الواقع. الفكرة المجردة تحتاج إلى عمق في التفكير، إلى دقة في البحث، بينما المثل بيقدم الفكرة الدقيقة جدا بشكل واضح جدا. هي أصل المثل في اللغة، والقرآن اعتمده كأسلوب بلاغي تعبيري. نعم.
0: لو نضرب مثلا على ذلك سيدي من الأحاديث، من
1: يعني مثلا ابن عباس يقول رضي الله عنه: لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار.
0: نعم.
1: كلام واضح جامع مانع، لكن يحتاج إلى بسط، إلى تفاصيل. أنا أضرب مثل: طريق عرضه 60 متر، وعن يمينه واد سحيق، وعن يساره واد سحيق، وأنت تمشي في منتصف الطريق بمركبة، لو حرفت المقود درجة واحدة أو سنتيمتر واحد على اليمين، طبعا تنتقل المركبة تدريجيا، فلو ثبتت هذا الانحراف إلى أمد قصير
0: إلى الهاوية،
1: إلى الوادي، سقط إلى الوادي. ولو حرفت المقود 90 درجة وبإمكانك بثانية أن تعيده كما كان،
0: هذه الكبيرة،
1: هي الفكرة. فالكبيرة حرف المقود 90 درجة، والصغيرة درجة واحدة. أما الصغيرة إذا ثبتت شكلت حجابا عن الله عز وجل، شكلت حجاب عن الله عز وجل. والإنسان أحيانا حينما يقطع التيار الكهربائي لميلي واحد تتوقف الكهرباء في البيت، ولو قطعوا متر في المحصلة سيان. فالأصل في هذا النص لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. فالإنسان حينما تزل قدمه ويتوب رأسه قضية انتهت ومحيت. أما إذا ثبت على هذه الصغائر، يعني مثلا لو وقفت أمام مدينة لبلد إسلامي، خذ 1000 بيت، الكبائر نادرة، قتل، خمر، زنا نادرة، ما الذي يحجب الناس عن الله؟ صغائر، شاشة غير مضبوطة، لقاء مختلط، أشياء تبدو للعوام صغيرة بس مفعولة في الحجب كالكبيرة.
0: نعم.
1: يعني أنا أقول هالتيار قطع، تباعد السلك، تباعد ملي واحد أو متر. فمعقول من أجل صغائر لا تقدم ولا تؤخر نحجب عن الله؟ هي خسارة كبيرة جدا. فلذلك النص الذي قاله ابن عباس
0: رضي الله عنهما،
1: نعم
0: نعم،
1: لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. والمؤمن يتبع الأمثال في القرآن، لأن القرآن لك أن تقرأه قراءة صحيحة أفق قواعد اللغة، أو أن تقرأه إن أمكن قراءة مجودة، أو أن تفهم معانيه، أو أن تتدبره. والتدبر أرقى قراءة. أين أنت من هذه الآيات؟ الحقيقة الله عز وجل له 3 آيات كبرى، آيات كونية، موقف المؤمن منها التفكر، آيات تكوينية أفعاله، الكونية خلقه، الموقف الكامل التفكر، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. أما الأفعال تحتاج إلى نظر، قل سيروا في الأرض فانظروا، وفي آية ثم انظروا. الأفعال تحتاج إلى نظر، أما القرآن يحتاج إلى تدبر. والتدبر كما ذكرت قبل قليل قراءة صحيحة وفق قواعد اللغة. يعني إنسان لو فرضنا صلى إماما وقال إنما يخشى الله من عباد علماء، صلاة باطلة،
0: لأنه
1: معنى فسد. فلذلك يقول سيدنا عمر تعلموا العربية فإنها من الدين. العربية تعلمها دين، نحن أمة عربية، والقرآن أفصح نص في هذه اللغة. فالقرآن يقرأ بشكل دوري، لكن مع الأسف الشديد يأتي وقت يقرأ في المناسبات فقط. يعني في الأحزان يقرأ القرآن، أما هذا كتابنا اليومي يقرأ كل يوم، منهج الصانع. عفوا، في جهة وحيدة، الجهة الصانعة هي الجهة الخبيرة بما ينفعنا. فلذلك الإنسان إذا قرأ القرآن قرأ تعليمات الصانع، والكمال مطلق. أي إنسان يصيب ويخطئ، يتفاوت الناس في نسب الخطأ، أما هذا كلام الله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فالإنسان إذا قرأ القرآن كل يوم ولو صفحة، 5 صفحات تدبر، وفي قراءة تعبد وقراءة تدبر. هذا القرآن كلام الله، كتابنا اليومي، الكلام يعني فضل كلام الله على كلام خلقه كفضل الله على خلقنا. المسافة بين كلام خالق الأكوان وبين كلام الإنسان كفضل الله على خلقه.
0: نعم. أيضا سيدي، القصة في القرآن الكريم يسميها الله تعالى مثلا أحيانا، مثل واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون،
1: لأن القصة حقيقة مع البرهان عليها.
0: نعم.
1: يعني مثلا لو أنه واحد نصح ابنه 1000 النصائح ألا يسرع في قيادة المركبة، أما حينما يرى الابن حادث سير مروع 3 قتلى والدماء تسير،
0: قصة
1: هي أبلغ من 1000 محاضرة. فلذلك القصة فيها عبرة، لأنه هي حقيقة مع البرهان عليها. قصة فيها شخص من جنس البشر، فيها حركة، فيها بيئة، فيها مكان، فيها زمان، في مغزى، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. فالعبرة والمناسبة، الإنسان إذا قرأ القصة ولم يصل إلى عبرتها كأنه ما قرأها،
0: ما استفاد شيئا.
1: أما إذا قرأها وضع يده على عبرتها انتفع بها.
0: أيضا في الشعر العربي سيدي تكثر الأمثال، من يهن يسهل الهوان عليه، ما لجرح
1: بميت إيلامه.
0: نعم، هذا مثل.
1: الإنسان كرامته نامية وكرامته حية لا يتحمل الإهانة. أما لو قتلت الإنسان ثم ضربته على وجهه
0: لا يؤثر شيئا،
1: ثم طعنته بخنجر انتهى الأمر. لذلك الشيء الدقيق جدا أنه الله وصف أهل الدنيا الذين شردوا عن الله بأنهم أموات غير أحياء. لكن نبضه 80 وضغطه 8-12 مثالي عند الله ميت، أموات غير أحياء.
0: وما أنت لمسمع من في القبور،
1: وكأنهم خشب المسندة. إنهم إلا كالأنعام بل هم أضلوا سبيلا. أو بتعبير قاسي جدا كمثل الحمار يحمل أسفارا. هؤلاء أوصاف قرآنية،
0: أمثال قرآنية
1: لمن شردوا عن الله. لذلك خيار الإنسان بالهدى خيار وجودي لا تحسيني.
0: نعم.
1: وجودي.
0: نعم. جزاكم الله خيرا سيدي، هذه مقدمة للأمثال، وسنتناول إن شاء الله في كل حلقة مثلا قرآنيا أو آية توضحونها بمثل. جزاكم الله خيرا إخوتي الأكارم. لم يبقى في نهاية هذا اللقاء الذي طاب بمتابعتكم إلا أن نشكر لشيخنا ما تفضل به، سائلين المولى جل جلاله أن نلتقيكم دائما وأنتم في أسعد حال مع الله ومع خلقه. إلى الملتقى، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج واضرب لهم مثلا، سلسلة جديدة مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تقدم في ظلال السيرة وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: في ظلال السيرة.
2: من هذا المتسلل نحو قباء؟
3: دخل اليهودي مزرعة ابن عمه فوجده جالسا تحت نخلة، فقال له: قاتل الله بني قيلة، والله إنهم الآن لمجتمعون بقباء عند رجل قدم عليهم اليوم من مكة يزعمون أنه نبي. اسودت الدنيا في وجه اليهودي وقام من مجلسه. أما عبده الذي يخترف الرطب فوق النخلة فقد اهتز وارتجف وكاد يسقط، لكنه تماسك ونزل وأقبل يسأله بلهف: ماذا تقول؟ ماذا تقول؟ لم يجبه حامل الخبر، فقد تكفل سيده بإخراسه وإجابته إجابة يهودية بامتياز. قبض أصابع يده بقوة ثم أطلقها لكمة شديدة في وجه عبده وصاح به: ما لك ولهذا؟ أقبل على عملك. وضع العبد الذي وخط الشيب لحيته ورأسه يده على وجهه من شدة الألم، وأخرج من صدره اعتذار المساكين وقال: لا شيء، إنما أردت أن أستفتيه عما قال. ثم انصرف إلى عمله. انصرف تئن روحه من الغربة والشقاء والعبودية، لكن لكمة اليهودي لم تصل إلى قلبه، ظل قلبه معلقا بالخبر. وفي المساء وبعدما خيم الليل وغفى سيده، جمع شيئا من الطعام وتسلل من غرفته وغادر ملك سيده حتى وصل إلى ديار بني عمرو بن عوف الأكارم، فسأل عن مكان إقامة النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه فأرشدوه، ولما وصل استأذن في الدخول فأذن له. دخل الرجل، ولما أصبح بين يديه صلى الله عليه وسلم كلمه بأدب وقال: إنه قد بلغني أنك رجل صالح ومعك أصحاب لك غرباء ذو حاجة، وهذا شيء كان عندي صدقة، فرأيتكم أحق به من غيركم. ثم وضع الطعام بين يديه صلى الله عليه وسلم ولم ينصرف، بل مكث ينتظر حدوث شيء عان الأمرين بحثا عنه. كان يحدق في نبي الله صلى الله عليه وسلم الذي نظر إلى الطعام فلم يمد يده له ولم تدخل جوفه لقمة منه، بل التفت إلى أصحابه وقال لهم: كلوا. لم يحزن العبد، بل ارتجف قلبه فرحا، ثم استأذن ونهض مذهولا وعاد متسللا إلى مزرعة سيده اليهودي وهو يكلم نفسه بحماس ويقول: هذه واحدة. ترى ما الذي يعنيه بقوله هذه واحدة؟ الأيام ستجيب. أما نبي الله صلى الله عليه وسلم فمكث في قباء ما يقارب 14 ليلة، بنى خلالها أول مسجد أسس على التقوى، بنى مسجد قباء. ثم أخبرهم فيما بعد أن الصلاة في مسجد قباء تعدل عمره، ثم أرسل إلى الأنصار رجلا يخبرهم بقدومه إلى يثرب، فحملوا السلاح وخرجوا لاستقباله صلى الله عليه وسلم.
4: في ظلال السيرة.
5: كنا وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.

0: ما زلتم تستمعون إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم لمتابعة المسلسل الاجتماعي النصيب. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: النصيب. النصيب قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
1: يا رجب رجب يا رجب،
2: ايش مالك بتزعق؟ انت قاعد تضايق تزعق علي، ايش بدك مني يا بلبل؟
1: تعال عندي، بس تعال تعال.
2: وانت شايفني قاعد بسوق انا، بدك انا اخش معاكس؟
1: صف الكارة جنب الرصيف وتعال عندي.
2: هاي صفيت الكارة، ايش بدك؟ ايش بدك يا بلبل؟
1: مش احنا متفقين يا رجب انه انت اول ما تنظف الشارع تيجي تنظف عند عباب السوبر ماركت؟
2: ما بنظف من الشارع من هناك، من عند ابو احمد.
1: يا رجب يا رجب، ابدا نظف من هان، انت عامل زي اللي قال. وين دانك يا جحا؟ هيها.
2: اما اي داني انا؟ بضلك تقول لي وين دانك وين دانك، هاي داني.
1: هذا مثل مثل مش عليك. جيب الكارة هان ونزل القحاش والمكنسة وقحش لي كل زبال عباب المحل هان، وبعد ما تخلص عشان بدي اياك جوا تشتغل عشان ارزقك.
2: بدك اشتغل انا؟ بدك تقششني جوا؟ تعطيني طابوزينة، تعطيني مرتديلا، ضلك تقول كل كل كل.
1: طيب يا رجب، مش لازم اكرمك انا؟
2: ما بدك تشغلني جوا، بدي مصاري، تعطيني مصاري كلهن، ماسك كلهن كلهن، ماسك شواكل، ماسك كله، وضعك تعطيني اكل اكل اكل.
1: حاضر يا رجب ولا يهمك، بس انت قيم لي هالكراتين والقلين والوساخ العباب المحل وخش جوا عشان اضبطك.
2: ما ايش قال لي شيل كياس السكر وشيل كياس الطحين؟ انا بشيلهن، ايش بدك اشيلهم فضيهم؟ بشيلهم فاضي.
1: انت بس نظف نظف يا رجب، تقلقش.
2: قديش بدك تعطيني؟
1: بدي اعطيك 10 شيكل يا رجب.
2: 10 شيكل بس؟
1: هو انت ايش بدك تعمل يا رجب؟ ما هن كلهن 10 دقائق بدك تشتغلهن في المحل.
2: انا باخذ 5 شيكل، انا بقول لك باخذ 10 شيكل، 50,000 بتعطيني.
1: العشرة شيكل يا رجب اكتر من الخمس شيكل.
2: ما بدك تعطيني كمان شو اسمه علبة سمنة، وتعطيني كمان 10 جناني كولا وعلب فول وحمص، وتعطيني كمان فلفل مخروط.
1: والله يا رجب لسه بنقول عنك اهبل، اطلعنا احنا الهبل.
2: انا مش هبعطي غاصح يا بلبل، انا بقول لك انت اليوم بلبل بقى بخليك فنكر، سامع ولا لا؟
1: حاضر يا رجب اللي بدك اياه، بس يلا.
3: بصراحة انت شيلي بيلي مش عاجبني يا اخوي، مش عاجبني.
4: ليش مش عاجبك؟ ايش اعمل عشان اعجبك يعني؟
3: يا اخوي سيبك من هالشلي اللي انت قاعد تمشي معاهم، انتبه لارضنا، انتبه لاملاكنا.
4: وانا يعني عشان عندنا ارض وعندنا املاك ما مشيش مع اصحابي؟
3: يا زلمة ما تجننيش، بحكي شمال بتحكي يمين، انا ما قلت لك تسيب اصحابك.
4: ما انت قاعد بتقول هيك سيبك من هالشلة.
3: ما انا لما شفتك يا تايسون سايب الارض وسايب املاكنا قلت لك سيبك من اصحابك.
4: اللي بسمعك بيقول ولا بشتغل ولا بروح على الارض.
3: انا يا اخوي الحق علي اني حكيت معك.
4: انت يا نازك كل يوم بتقعد تكاتل علي، اي هي هيك الاخوة؟
3: تايسون حبيبي يا اخوي، ابوي لما مات وصانا عليك، وانا بدي اياك تدور على مصلحتك.
4: ومصلحتي بتقول اني ما مشيش مع اصحابي؟
3: بصراحة اصحابك هدول بس وش بصلة، ولك ايش بدك في الناس صيع وضيع؟ انت يا اخوي بتختلف عنهم، انت وراك اموال واملاك بدك تديرها وبدك تشتغل.
4: طيب انا في ايش قصرت؟
3: اول حاجة يا اخوي الك اسبوع ما وصلتش الارض، وهي الك هلقيت 30 يوم ما خشيتش مصنع النايلون. مش صح هذا المصنع بدمنا احنا عملناه؟ انت عارف قديش اخذنا قروض عشان نقف على رجلينا فيه؟
4: ما انا كل ما اروح على مصنع النايلون ابو خليل بيجي بقول لي انا اللي معلم هان.
3: حتى لو قلك يا اخوي، حتى لو قلك بتقعد فوق في المكتب تبعي وتطلع عليهم من تحت لتحت. وبخصوص الارض، البير له اسبوع ما اشتغلش، عدو كربج.
4: مش انت جبت عامل يشغله؟
3: ولكن عامل بطل، مين يشغله الجن؟
4: حاضر حروح اشغله.
3: انت بتعرف يا اخوي ان الارض فيش عليها نطور؟
4: الله اكبر، اي هو انا بدي اقعد اتبع لك كل حاجة؟
3: ها مين اللي بدي يتبع؟ اذا بدك ايانا اسيب الاستيراد والتصدير ومعاملات مع التجار واجي اتبع، انا باجي اتبع فيش عندي اي مشكلة، بس هيك شهر زمان كل اموالنا راح تنزل في الارض.
4: طيب خلص ولا يهمك، من الصبح هتبع الارض ومصنع النايلون.
3: طيب ماشي يا اخوي دير بالك، انا هيني طالع على شركة احمد للسيارات، بدنا نشوف شوية هالشغل انا وياه.
4: ماشي يا ناظر.

0: يا عيني عليك يا رجب، اي علي الضمان يا رجب، حاسك انه انت خلقت بس للنظافة.
1: ما بحب النظافة طول العمر، انا بنظف، اذا ما لقيت الشارع نظيف بجيب واحد يوسخ وانا بنظف.
0: يا عيني عليك، اتفضل يا رجب، هاي 10 شيكل.
1: ايش انا 10 شيكل؟ 100,000.
0: 100,000 بحالها.
1: ما قلت لك بدي تعطيني 50,000، تعطيني اغراض للدار.
0: حاضر يا رجب، خلي 10 معك، خد لك هاي جنيتي كلوب، وهاي كيس عدس في نص رطل، وهاي علبة سمنة.
1: طب وعلب الفولك؟ طيب مش قلت لك بدك تعطيني؟
0: حاضر يا رجب، هاي المسطرات فوق بعض، خد لك 5 علب. بس انا مش عارف يا رجب انت لمين بدك تاخذهن، انا بعرف انه انت عايش لحالك واخوك ابو النسر لحاله.
1: ما هو في الاخبار بقولوا بدها تصير حرب، اذا صارت حرب على طول من حد ما تبدا اول صاروخ بضلني افتح هاي علب بضلني اكل.
0: اها الله يوفقك يا رجب، اتوكل على الله.
1: السلام عليكم. وعليكم السلام.
0: رجب قبل ما تطلع قيم الوساخه تبعت الحمار تبعك.
1: وما قلت لهم ما تعملهاش هنا، بس ما سمعش منك كلام، ما سمعش ولا يهمك. يا وائل يا وائل طلع على زباني، يلا مش فاضي، انا عندي اجتماع مع اصحابي، كلهم جايبين الحمير، نعمل اجتماع مع الحمير والحصان.
2: ايوه يا رجب جاييك. ايوه
0: صباح الخير يا رجب.
1: صباح النور، صباح القبيزة والأكل والأسمنت والسمنة.
0: تفضل يا رجب، بس بعد إذنك بهالمكنسة بس كنس لي الرصيف.
1: ما مكنس كل حاجة عندك، عشان أنا بحبك وعشان أنا كل الدنيا بكرهها وبحبك أنت لحالك بس، وأعلو بس والباقي خاص.
0: يا عيني يا عيني عليك يا رجب، يتصدقني القلوب عند بعضها.
1: لا ولا يهمك،
0: كنس الرصيف عبين ما عمل لك كاسة شاي.
1: بديش شاي ولا حاجة، شربت كولا عند بلبل وضليت ناكل بسكوت من في المخزن، ونظفت له كل سوبر ماركت.
0: طب اشرب عندي شاي، ايش المشكلة؟
1: ما ولا حاجة، خلاص عشان بدي اروح القيت، خلاص انا كنس خلاص.
0: المهم كيف اخوك ابو النسر معاك؟
1: ما بكره، ما تجيب لي سيفته بضل يضربني، كل ما بصحى في الليل بروح بقعد عند الحمار، والحمار بصير ينهك بي بضربني بدل ما يضرب الحمار. بقول له ليش بتضربني؟ بقول له ما انت حمار زي حمارك، وصار تغلطش على عيني. بقول لك بضل يضربني وعنده بربيش.
0: ما هو انت يمكن بتضلك تكركع في الليل وبتخليهوش ينام.
1: ما خلوش ينام، هو بضل سهران يشيش ويلعب شده وبصاليش من مرة اخويا.
0: لا يا رجب، عيب عيب اللي بيحكي عن اخوه هيك في ظهره.
1: اخويا هو بيعرفش العيب كله هيته ولا حاجة بعرف.
0: يلا معلش يا رجب، بس انت شد حيلك عشان تتجوز ويصير عندك مرة وولاد.
1: ما بديش انا ولا حاجة، بدي اتجوز بس بديش مرة، انا بدي ولاد، انا حر، انا بحبش النسوان، انا بدي اتجوز بديش نسوان.
0: الله يقطع شرك يا رجب. هو ايش يعني الزواج؟ الزواج انه يعني الرجل بتزوج مرة.
1: انا بدي اتجوز مرة بس بديش نسوان، بخشش النسوان في دارنا انا، عشان مرت اخويا شيبة كل بضلها تصرخ وبضلها تغلط علي وتقول ايه بلا هالفود.
0: لا لا لا يا رجب، مش كل النسوان زي مرت اخوك، في نسوان كويسات.
1: انا بدي اجيب واحدة قيسة، بس لا بدي نسوان ولا بدي مرات بالمرة، بدي اجيب واحدة عروس مضبطة يكون معها حمار، عشان هي تشتغل حمار ولا اشتغل حمار، نضل نجيب مصاري.
0: الله يرزقك يا رجب، اتوكل على الله.
3: الساعة 1 الظهر يا رجب، ايش كاين تلطم انت والحمار لهالقيت؟
1: امسك بالخير في الاول ابو النسر.
3: الله لا يمسي طارة بوزك بخير يا بعيد.
1: ايش انا كل ما بحكي معاك صباح الخير بتقول لي الله لا يصبح الطارة تبعت بوزك بخير، بقول لك مساء الخير بتقول لي الله يمسك بخير. طب ايش هالناس بقولوا لاخوهم؟
3: ما انا كل يوم بدي اقعد اعلم فيك، ايش تحكي لاخوك الكبير؟ ولك اتعلم الاحترام، اتعلم الصدق معاي.
1: طيب ما قلت لك علمني، وانت بتضلك تضرب فيا وتسب علي وفي الاخير بتاخذ مصاري.
3: انا باخذ مصاريك ولا يا كذاب؟ ايوه افضحني افضحني عند الجيران بالمره، ولك انت الاكل اللي بتاكله قد مصاريك ب 10,000 مره.
1: طيب خلاص بديش اكل معك بالمره وبديش اعمل ولا حاجه.
3: بدك تقول لي ليش تاخرت؟
1: ماما كنت اشتغل وبلبل قال لي اخش في السوبر ماركت ونظف واعطينا 10 شيكن وواحد قال لي نظف الرصيف وفي كمان واحد قال لي خد اسبالي من الطبق الرابع واعطاني 12 شيكل وليش تأخرت انا؟
3: يعني تأخرت عشان شغل؟
1: عشان شغل تأخرت انا، عشان ايش بتأخر انا؟
3: وقديش جبت مصاري؟
1: جبت يمكن والله ما نعرف قديش هي موجودة في الجرابين حطتهن.
3: طب اشلحن اشلحن يا حبيبي جرابينك لمعفنات وهات كب المصاري هان ورينا شوف.
1: قد هاي المصاري
3: تخبي مصاري ولا هان ولا هان؟
1: ما فيش حيط او ما فيش معي مصاري بالمرة، هاي كل المصاري.
3: بس 50 شيكل جايب ولا نصاب؟
1: هاي المصاري كل عيطن معي 50 شيكل هاي موجودة معاك.
3: ولا انت بتكسب عليك صح؟ طلع طلع المخبي.
1: وحيط ما مخبي ولا شيكل، ما هم بدا خبينك.
3: ولك انت في اليوم الميت بتحصل 70 شيكل، اليوم الخميس يعني الناس بتشتري وبتاكل وبتشرب وبتعمل زبالة، وين المصاري؟
1: وحيط انا بقول لك ما معي مصاري.
3: ما هو انا بدي ضلنا طعمي فيك واعلف فيك وفي الاخير تقول لي باح، تتعامل معاي كأني يهودي، فضحتني عند الجيران، كل واحد بيلاقيني بقول لي مالك يا ابو النسر ظالم اخوك وبتضرب اخوك.
1: وحيط انا ما بحكي لحدا، هم بيسألوني وانا بقول لهم.
3: ايوه ولسه بتقول لي بحكيش ها؟ والله لقطع لك لسانك.
1: اما بدك تقطعه وبدك تقليه وتاكله؟
3: لا انا بديش اقطع واقليه واكله، انا بدي طعميك اياه ني.
1: انت كل مره بدك تعمل في هيك عشان ابطل اعرف احكي؟
3: ولك جننتني ولك طلعت روحي ولك مش بكفي ريحتك لمعفني انت والحمار تبعك، ولك مش بكفي انه انا بصرف عليك وبطعم الحمار تبعك كمان.
1: طب تصرف علي وقت ايش انت اعطيتني؟ انت اعطيتني ليره واحد يمس فدوس 3 اشهر في صف سادس، كل مره انا بشتغل وانت بتاخذ مصاريه وبطلك تسرق مصاريه وتشتري دخان وتروح تعمل شيشه انت والشباب.
3: انا بسرق مصاريك ولا؟ انا بسرق مصاريك؟ والله لعلمك الادب، وين البربيش؟ خد خد.
1: ايوه ما تضربنيش، بقول لك ما تضربنيش.
3: ولك هو انت بتحس؟ انت زيك زي الحمار. ولك ولا الحمار بحس لما تضربه بيمشي.
1: ما انا قاعد بمشي، انا قاعد بمشي، ايش بدك مني؟
3: بدي اعلمك الادب، بدي اعلمك كيف ما تكذبش علي.
1: حياط انا ما اضلني في الضرب المره، حياط انا اشرد عيني اشرد.
3: 60 قلعه امشي.
1: وعل تشرب سوائل قاعد الحقني.
0: مالك يا رجب؟ مالك؟ اللهم اجعله خير، ايش مالك؟
3: امسكوا وائل، امسكوا ما تخلوش يشرد.
0: ايش الدعوة؟ ايش الدعوة يا ابو النسر؟ احكي لي شو صار؟
3: هذا الولد ناقص ولسانه طويل وبدي اعلمه الادب.
1: وحياط انا ما حكيت حاجة، وحياط انا قاعد بضرب فيه بالبربيش، دبحني بالبربيش في قلبه مصور البربيش، دبحني هديت على اصبع ايدي.
0: طب هدي هدي هدي هدي يا رجب، خليك بس خليك. ايش هذا اللي معك؟
1: هذا الحبل تبع الحمار، بدي اشنق حيط بدي اموت خلاص.
3: مع 60 قلعة بنرتاح منك.
0: اي بس هدي يا ابو النسر هدي، مش هيك الواحد بيتعامل مع اخوه؟
3: ما انت ما جربتش كيف يكون الك اخو زيه عشان تتعلم كيف تتعامل معاه. يا زلمه هذا مصيبه، هذا مصيبه المصايب. تعال ولا تعال.
0: طب خلاص معلش امسحها بوجهي يا ابو النسر.
3: يا زلمه هذا بسود الوجه، سيبك منه يا وائل، بقول لك تعال.
0: طب خلص خلص انا بدي اخلي لك اياه يجي، بس ما تضربوش.
3: حاضر يلا قدامي.
0: يلا يلا يا رجب روح.
1: ما بديش اروح، اخويا القزاب بضل يشرب دخان طول الليل، 4 ليلة بضل يطلع من مناخيره، ورقيت بده يذبحني.
0: خلص يا رجب مش حيذبحك روح.
1: ايوه اسألك بدك تذبحني ولا؟
3: بصراحه بديش اذبحك، بدي اقطعك شقف شقف.
1: او خلاص هم بدهم يقطعني، انا بدي اموت حالي بالحبل خلاص. هيو
0: لا يا رجب تنتحرش رجب.

0: قدمنا لكم المسلسل الاجتماعي النصيب. النصيب قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
1: هكذا مستمعينا تابعتم المسلسل الاجتماعي النصيب. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: كل الأشياء من حولنا تدل على خالق عظيم.
1: كل الأشياء من حولنا تدل على خالق عظيم.
0: أحسن ما خلق وأبدع ما صنع.

0: هذا خلق الله
1: كون فسيح وعالم ضخم ونظام دقيق ومخلوقات تسعى

تتأمل في الحياة تزد يقينا بأن الكون أبدعه العظيم. هذا خلق الله، هذا خلق الله، هذا خلق الله. خلق الشمس الجزء الأول.

0: مستمعين الكرام، سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم معنا في هذا البرنامج الجديد، هذا خلق الله.
1: في هذا البرنامج أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقات إذاعية جديدة تتحدث عن موضوعات علمية كثيرة، ولكن من زاوية شرعية تؤكد وتبرهن على طلاقة القدرة الإلهية في هذا الكون.
0: مستمعين الأكارم، لقد استرعى انتباه البشر هذا الكون الشاسع الذي خلقه الله تعالى، ومن فك محط اهتمامهم على مر العصور والأزمان، وكان أمرا بدهيا أن تجذب العمارة الكونية المحكمة انتباه الناس واهتمامهم، وهم يرون تحت أرجلهم أرضا راسخة ثابتة، وفوق رؤوسهم السماء مليئة بالنجوم والكواكب والمجرات السيارة في مداراتها وأفلاكها.

0: لقد ظل العلماء قرونا طويلة من الزمن يظنون أن الأرض هي مركز الكون، ولكن وفق تصور العلماء الحالي فإن الشمس هي مركز الفضاء الكوني، والأرض كوكب يدور حول الشمس مثل كل الكواكب الأخرى.
1: في هذه الحلقة بإذن الله تعالى سوف نتحدث عن الشمس، تلك الآية الكونية العظيمة التي سخرها الله تعالى لنفع البشر وسائر المخلوقات الحية فوق كوكب الأرض، ففيها من المنافع ما لا يعلمه إلا الله تعالى الذي خلقها.
0: تشرق الشمس كل يوم فلا أجمل من شروقها، وتغرب فلا أروع من مشهد غروبها الذي تغنى به الشعراء وأبدع في وصفه الأدباء. ينفعنا بفضل الله تعالى دفئها في فصل الشتاء حيث البرد القارس، وتؤذينا أشعتها الحارة في فصل الصيف القائض.
1: وما الشمس رغم ضخامتها وشدة حرارتها إلا جزء يسير من خلق الله تعالى في هذا الكون الفسيح.

ولضخامة الشمس وقوة ضوئها وما فيها من إعجاز استعظمها أقوام كثيرون فعبدوها من دون الله تعالى. وقد استنكر ذلك هدهد سليمان عليه السلام حين قص عليه خبر أهل سبأ في قوله تعالى:

0: والشمس كما أخبرنا الله تعالى ما هي إلا جزء من جملة مخلوقاته وآياته الكونية، وهو سبحانه المستحق للعبادة.
1: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر.

0: إن حركة الشمس وضوءها وإشعاعها ودفئها وانتظامها في دورانها وضخامة حجمها كان ولا يزال عند البشر مثارا للتعجب والانبهار، وما عبدها من عبدها من الأقوام السابقين إلا من هذا القبيل، وكانت ولا تزال حجة داحضة وآية ظاهرة دالة على عظمة خالقها جل وعلا.
1: وقد كان أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام منبهرا بقوة الشمس وضخامتها في رحلة بحثه عن الخالق العظيم سبحانه، فلما أدرك عليه السلام أن الشمس ما هي إلا جزء بسيط من مخلوقات الله تعالى الخالق العظيم يعتريها الأفول وتحجبها السحب، رفض عدها إلها، لأن الإله الخالق أقوى وأعظم ولا يعتريه نقص.

لقد كانت الشمس تلك الآية الكونية العظيمة التي أبدعها الحق سبحانه وتعالى موقع المحاجة ومعقد المفاصلة وبرهان المناظرة بين أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام وبين النمرود الكافر الذي بهت. فقطع إبراهيم مناظرته بعد أن أقام حجته ونصره الله تعالى على خصمه، وفي اللحظة الحاسمة أنهى أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام فصول المناظرة وقطع حجج المخاصمة.

وكثير من الكفار يعلمون أن الشمس من خلق الله تعالى، وما منعهم من عبادته إلا الكبر والعناد.

والشمس ذاتها لم تتكبر على خالقها جل وعلا كما تكبر بعض البشر المغرورين، وعلى الرغم من عظمتها وضخامتها فهي تسبح الله تعالى.

0: عباس.
1: وثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر حين غربت الشمس: أتدري أين تذهب؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش فتستأذن فيؤذن لها، ويوشك أن تسجد فلا يقبل منها، وتستأذن فلا يؤذن لها، فيقال لها: ارجعي من حيث جئت، فتطلع من مغربها. فذلك قوله تعالى:
2: والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم.
3: ومن عجيب شأن الشمس أنها لا تكاد تغرب على جزء من الأرض إلا وتشرق على جزء آخر، ففي كل لحظة لها مشرق ومغرب. ولذلك أخبر الله تعالى أن لها مشارق ومغارب متعددة.

وعلى الرغم من عظمة الشمس وضخامة حجمها، فإن الله تعالى سخرها لخدمة ذلك الإنسان الضعيف الذي أولاه الله كل هذا التكريم.

0: وهذا التسخير من الله تعالى جعل فيها من الفوائد والمنافع ما لا يعد ولا يحصى. فالوقت إنما ضبط على ضوء حركتها، فغروبها ليل وشروقها نهار.
1: نعم، لقد رأى مجموعة النظام الشمسي وقد تألفت من 100 مليار نجم قد عرف وعرف منها الشمس، وتبدو هذه المجموعة كقرص قطره 90,000 سنة ضوئية وسمكه 5,000 سنة ضوئية، ومع هذا البعد الشاسع فإن ضوء الشمس يصلنا في لحظات، وكذلك نور القمر. بل قد رأى هناك مجموعات تكبرها بعشرات المرات، أحصي منها 100 مليار مجموعة تجري كلها في نظام دقيق بسرعة هائلة، كل في مساره الخاص دون اصطدام، كل يجري لأجل تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. هذا الذي رآه، وما لم يره أكثر، فقد قال الله عز وجل: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون.
0: مستمعين الأعزاء، إلى هنا ينتهي وقتنا لهذه الحلقة، نترككم في رعاية الله وحفظه، على وعد بأن نستكمل الجزء الثاني من موضوع خلق الشمس في حلقتنا القادمة بإذن الله تعالى. حتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

تأمل في الحياة التي تزد يقينا بأن الكون أبدعه العظيم. هذا خلق الله.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. حماد بن سلمة، سبق معنا في الدرس الماضي، لو قيل لحماد بن سلمة إنك تموت غدا ما قدر أن يزيد في العمل شيئا. قال موسى بن إسماعيل: لو قلت لكم إني ما رأيت حماد بن سلمة ضاحكا قط صدقتكم، كان مشغولا بنفسه، إما أن يحدث، وإما أن يقرأ، وإما أن يسبح، وإما أن يصلي، وإما أن يعمل، كان قد قسم النهار على هذه الأعمال. الإسلام أيها الإخوة لا يمنع أو يريد من المسلم أن يلهو ويلعب ويضحك، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحاكا بساما، كان يصلي الفجر ثم يذكر الله إلى طلوع الشمس ثم يمازح أصحابه، قال: فيتحدث بما يتحدثون به، ويعجب بما يعجبون منه، ويضحك مما يضحكون منه، يحكوا مع بعضهم شيء، يحكوا نكتة، طرفة، موقف، فيضحكون ويضحك النبي صلى الله عليه وسلم. لكن من يعني نقل عن حماد يقول: لو قلت لكم إني ما رأيت حماد بن سلمة ضاحكا قد صدقتكم. الضحك في الإسلام مطلوب، اللهو مطلوب، اللعب مطلوب، لكن هو مثل ملح الطعام، بحيث المشهور عنك العمل، مشهور عنك العبادة، مشهور عنك الإنتاج، مشهور عنك الذكر، مشهور عنك الصلاة، المشهور عنك الصدقات. بس ما معقول المشهور عنك لا سمح الله أنه أخي هذا الكركوزاتي تبع الشلة، ما معقول أن يكون المشهور عنك أنه هذا يعني الأضحوكة تبع هالجماعة، كل ما بدهم يضحكوا دقوا لفلان جيبوه بالله خليه يضحكنا، بحيث صار هو نموذج للضحك، نموذج للهزأة، نموذج للسخرية. هلا المسلم بيضحك والمسلم يلهو، بس ما هي السمة الغالبة عليه؟ فاجتهدوا يا شباب أن تكون السمة الغالبة عليك كما جاء في الحديث: أولياء أمتي الذين إذا رؤوا ذكر الله برؤيتهم، إذا شافوك يذكرون الله. من أيام كنت في السيارة أمشي نازل إلى عملي، فوجدت أخ كمان نازل بسيارته، فسلم علي وسلمت عليه. الله يا أخوان، يعني بعد أن سلمت عليه فعلاً يعني لاحظ بأن قلبي يذكر الله عز وجل. سبحان الله، الله يجعلنا من هؤلاء يا رب. كن إذا رآك الناس يتذكرون فعل الخير. مرة في شاب على صفحة الفيسبوك خطر لباله خاطر، قال: أنا سأضع كل يوم صورة إنسان، أنا أريدكم أن تكتبوا أول كلمة تخطر على بالكم لما بتشوفوا الصورة. فوضع صورة رجل كثير منكم يعرفه، هو من تجار هذا البلد ومن الناس الذين يعني يتبنون الأعمال الخيرية ويساعدون في دعم الأعمال الخيرية. سبحان الله، لما حط صورته لهذا الرجل كل الذين كتبوا معظمهم: رجل الخير، رجل الخير. يعني كن أنت هذا الرجل بحيث لما يراك الناس فورا يتذكروا عمل الخير. كن رجل العلم، لما يراك الناس فورا يتذكرون العلم. كن رجل الصلاة، لما يراك الناس يتذكرون الصلاة. كن رجل بر الوالدين يرونك. أما لا تكن الرجل الأضحوكي، بس أول ما بيشوفوك قلت له السلام عليكم فرطوا ضحك، لك شبكم، لك سلام عم يسلم يا جماعة، شايف؟ لأنه المرء إذا أكثر من ذكر شيء عرف به، يعني هو كل ما قعد مع واحد فورا أول ما بيشوفه بيقول له: جبت لك هالنكتة. لما كنت في فترة يعني من عمري خدمت العسكرية في مركز طبي، هذا المركز الطبي كان فيه شيء 20-30 طبيب، ففعلا كان في واحد يعني من هؤلاء الأطباء كل يوم الصبح لما بيجي جايب معه هيك شوية نكات، يعني 5-6-7، ويبلش
يعني بحيث معروف صار مثلا لما بتأخر ما ضحكنا اليوم، دقوله شوفوا وينه بدنا نضحك. هلا ادخال السرور على الاخرين جميل، بس ما معقول انت تكون سيرتك الذاتيه حياتك مملوءه بالضحك واللهو واللعب. الناس بس تشوفوك بتذكروا اللعب، لا ما بدنا يتذكروا اللعب، خلي يتذكروا العمل. فحماد ابن سلمة يقول عنه صاحبه موسى بن إسماعيل: لو قلت لكم إني ما رأيت حماد بن سلمة ضاحكا قد صدقتكم. هو الحقيقة كان يضحك بس هو ما رآه كثيرا، يعني السمة الغالبة على حماد الإنتاج. قال: كان مشغولا بنفسه، إما أن يحدث، هو من رجالات الحديث حماد بن سلمة، وإما أن يقرأ بدرس، وإما أن يسبح، وإما أن يصلي، وإما أن يعمل. هلأ منشوف كمان كان عنده محل، كان قد قسم النهار على هذه الأعمال. في سيرة التحديث احفظوا هذه السلسلة: حماد بن سلمة شيخه كان اسمه ثابت البناني بالحديث، وشيخ ثابت البناني أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. فحماد بن سلمة، إذا رأيت حديث حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه، هذه سلسلة صحيحة تروى بها مجموعة من الأحاديث. كان سيدنا ثابت شيخه لحماد، كلما دخل شيخه أنس بن مالك يقول له: أعطني يدك أقبلها، يد خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنوات. حماد بن سلمة لما يشوف شيخه ثابت كان يقول له: أعطني يدك أقبلها، يد لمست يدا خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنوات. على كل إن هو من رجالات الحديث والثقات. قال سوار بن عبد الله: حدثني أبي قال: كنت آتي حماد بن سلمة في سوقه، فإذا ربح ووجد قوت يومه لم يبع بعد ذلك شيئا. هيك يعني هو فلسفته بالحياة، إذا بتذكروا الدرس الماضي فلسفته في الحياة أن لا يجتمع مع السلاطين، وكمان هيك من فلسفته أنه لا يريد أن يكون المال بين يديه كثيرا، يخاف. هلأ فعلا في ناس، هلأ نحن منروح على المسبح، في واحد بشك بالغميق، في واحد بيقول لك ما بدي خليني أنا بالفايش، لك تعال والله ما بيخوف، من علمك من دربك، بيقول لك أخي أنا بعرف حالي خليني هون، روحوا أنتوا، روحوا أنتوا كلكم على الغميق، يا رجل ما بيصير شيء، نحن جنبك، والله صار شيء من طالعك، ما بيرضى، بيعرف يعني بيعرف من نفسه شيئا ما بيريد ينزل. في أناس يعرف من نفسه أنه إذا صار بين يديه مال، هو فعلا يا أخوان المال ليس سهلا، كمان المال امتحان شديد. في ناس ما بيحملوا عقله، صار معه مال ممكن يتكبر على كل الجانسين، إذا صار معه مال ممكن يطغى، صار معه مال ممكن يفجر، نسأل الله السلام. في إنسان سبحان الله، الله عز وجل أكرمه بالمال وأكرمه بالتؤدة، أكرمه بالالتزام، أكرمه بالانضباط، فهو يستخدم المال فيما يسعده ويسعد من حوله وفي طاعة الله عز وجل. حماد بن سلمة كان ما بيريد، بيخاف على حاله، أنه أخي أنا اشتغلت اليوم بأكلات اليوم، السلام عليكم. وعليكم السلام. الدرس الماضي ابن الخليفة بعث له خبر تعال عندي، قال له ما بجي، إجا لعنده ابن الخليفة سأله سؤال جاوبه، أعطاشي 400 ليرة ذهب، قال له كتر خيرك ما بدي اياه، رجعون. يعرف من نفسه ولا يريد هذه المداخل. على أن الإسلام يدعو المسلم أن يقوي حالته الإيمانية والأخلاقية وأن يقوي حالته الدنيوية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم بالمال الصالح للرجل الصالح. إذا واحد صالح ومعه مال كثير، هذا بيشتغل أعمال خيرة أكثر من الإنسان الفقير الصالح فيما يتعلق بالمال، لأنه الأعمال جزء منها الدمال. فإذا واحد آتاه الله تعالى مالا وسلطه على هلكته بالحق هذا يحسد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله تعالى مالا فسلطه على هلكته بالحق، ورجل آتاه الله فهو يقضي بها بين الناس.
فأنت إذا بدك تصير صير معك مال، بس بقى هذا المال مشان تخدم فيه العباد والبلاد تقربا إلى الله تعالى. مشان هيك يا شباب، هلأ أنتوا اللي عمركم 20-25 لساتكم ما صرتوا أغنياء، لسه قدامكم إن شاء الله الله يكرمكم، بس قوي حالتك الإيمانية، قوي حالتك الأخلاقية، قوي حالتك الاعتقادية، مشان صار جاء المال بين يديك ما تزيغ. أنت أكبر من المال، والمال أصلا هو لخدمتك، ما تنقلي بالشغلة تصير أنت أصغر منه وهو سيدك، حيث أمرك أتمرت وحيث نهاك انتهيت. فحماد بن سلمة، بس في شاهد بهذا الموضوع، معناته الأولياء يا شباب عم تأكد عندنا، ونحن قربنا حنخلص الكتاب بعد حين، الولي ليس إنسانا قابعا في مسجده فلا يخرج. هذا رفيقه عم بيقول: سوار بن عبد الله حدثني أبي كنت آتي حماد بن سلمة في سوقه، عنده محل بسوق الصالحية، عنده محل بسوق الحميدية، عنده محل بجرمانة، عنده محل بالمول، عنده محل بسوق النسوان، عنده محل بسوق الحرير، بسوق الكهرباء. لكن هيك يعني الولي مو أنه أخي قاعد بالجامع فلا يخرج. الولي ممكن يكون تاجر، الولي ممكن يكون صانع، الولي ممكن يكون موظف، الولي ممكن يكون مستخدم. الولي العبرة في الثلاث شغلات التي تسمعونها: ترك الحرام، إتقان الفرائض، أداء ما استطعت من النوافل. بعد هذا أنت من الأولياء حيثما كنت وكيف في أي مظهر ظهرت. لعلي قلت لكم مرة لما كنت في الصف العاشر بدأت بإتقان تلاوة القرآن الكريم، يعني كنت في المسجد والأساتذة وجهونا. ما الطريقة؟ كان معنا أخ بالجامع والده خياط، ووالده حافظ مجاز بالقرآن الكريم، ومحل أبوه جنب المدرسة تبعنا في الإعدادي أو في الثانوي. فكنت أنا أطلع من المدرسة ببدلة الفتوة وبالشنتاي، هو محل أبوه بطريق إلى بيتي، فمر أمر عليه، فأنا إلى الآن أذكر يعني مظهره، قاعد أفل ماكينة هو وعم يشتغل، ويقول لي: أهلين محمد، يلا عود في كرسي هون جنب الماكينة، أقعد اقرأ لنشوف، اقرأ صحح لي خطأ صح كذا. بعدين قال لي: جيب دفتر عشان تكتب الملاحظات اللي بيقول لك ياها كل يوم، مرات يوم A ويوم A، مرات يوم A يوم لا. الولي مو إنسان يعني قاعد بس بالجامع هيك عم يخطب ويدرس، لا، أنت بمحلك ممكن أن تكون من الأولياء، وممكن أن تخدم الدين داخل المحل، وبمكتبك وبسيارتك وبالسرفيس تبعك، وفي حيثما كنت الإسلام، أنت الإسلام حيثما كنت. سبحان الله، إذا صدقت مع الله عز وجل والله الله بيفتح عليك ما لا يفتحه على غيرك، شيء عجيب. هذا الدكتور ذاكر نايك، طبيب، هذا في هذا الرجل الكويتي عبد الرحمن السميط، أكثر من 6 ملايين رجل أسلموا على إيده، ما له دارس الشريعة الرجل. وشغلت انك انا والله انا ما درست بالمعاهد الشرعيه وثانويات الشرعيه وكليات انت اذا صدقت مع الله وضبطت هذه الثلاثه فانت ان شاء الله ان شاء الله من اهل التقوى واهل الولايه. يلا عليك ان تجتهد في الاقبال على الله اكثر واكثر. يقولون: اسند حماد بن سلمة عن خلق لا يحصون من التابعين، يعني روى احاديث كثير عن التابعين، وتوفي سنه 68 و100. يقول أبو عبد الله التميمي عن أبيه قال: رأيت حماد بن سلمة في النوم، فقلت: ما فعل بك ربك؟ قال: خيرا. قلت: وماذا؟ قال: قيل لي: طالما كددت نفسك فاليوم أطيل راحتك وراحة المتعوبين في الدنيا، بخن بخن ماذا أعددت لهم. هيك قالوا له. قيل لي: طالما كددت نفسك فاليوم أطيل راحتك. نصيحة يا شباب، سمعتوا يعني جدوا بطلب بالسعي للدنيا والآخرة. لو تعبت بدي أحكي لكم شغلة أختم فيها هذا المجلس، بس إذا صار هيك إن شاء الله إن شاء الله أنت في الآخرة ترتاح. وحقيقة نحن 60-70 سنة ماشيين وسريعين، يعني تمضي هذه السنوات أكثر أو أقل، الله عليم. أنا يا شباب الله أكرمني، يعني لما التزمت في المسجد والتزمت وانضبطت مع الذين سلكوا في هذا الدرب، فنحن مثلا لما كنت بالمدرسة عندنا مدرسة، بعد المدرسة بدي أدرس،
بعد الدراسة عنا جلسة أو درس مع أستاذنا، أو عنا تحفظ وشيء بدنا نحضره أو تحضير، أحفظ وحضر للجامع غير تبع المدرسة. بعدين يكون في مثلا قيام ليل، في عبادة، فأوصل لبالليل يعني أنا فعلا تعبان جدا، نام صباح كمان من الفجر، مرات قبل الفجر يبدأ البرنامج هيك بتاني يوم. هلأ بعدين صرت بالجامعة، طيب قلت يلا لا بالجامعة بنرتاح أحسن من المدرسة، مدرسة كل يوم لأنه حضور وغياب وبيوقف المدير على الباب وكذا، بالجامعة أنت على كيفك. أم بالجامعة كمان صار في جامعة ودراسة، وجيت بدي قلت لازم أدرس شريعة أنا. يلا يا محمد خير، قدم بكالوريا شرعية أدبية. قدمت بكالوريا أدبية بالسنة الأولى الجامعة أنا وعم يعني بالجامعة. جيت بدي أقدم على كلية الشريعة، أم كان في يعني قرار أنه ما بيصير الواحد يدرس كليتين. سبحان الله، شو بدي أعمل؟ في كان بمجمع الشيخ أحمد كفتار وفي كلية كانت تقبل بس بدك تكون معك بكالوريا شرعية. أم السنة اللي بعدها كمان بكالوريا شرعية، بس المهم أنه مثلا يكون عندي جامعة وبعدين بدي أدرس لهي تبع البكالوريا الثانية، وعندي دروس لازم أحضرها ودروس لازم أنا أحضرها. في طلاب عندي كانوا، كنت أنا سنة تانية جامعة وعندي طلاب مثلا رابع خامس سادس بدي درسهم، وفي برنامجي الخاص. قول يلا ماشي الحال، هلأ في ضغط، بكرة بالصيفية إن شاء الله برتاح، ما عاد في دوام جامعة. بقى بالصيفية بالجامع يعملونا كل يوم نشاط وكل يوم دورة وكل يوم درس وكل يوم، يا الله دخيلك. قول يلا هلأ بس تخلص الصيفية ويوقفوا الجامع النشاطات، وقبل ما يبدأ الجامعة في شي 10 أيام واحد بيرتاح له 10 أيام، يقوم بأستاذنا بهال10 أيام يروح يحط لنا كمان برنامج علمي ليل نهار. بقى أنا سبحان الله مشيت هيك، والله يا شباب الله وكيلكم بهالمدرسة بهالجامعة وبعد الجامعة. بعدين شفت حالي عم بتعب من أنني أؤمل نفسي الراحة، لأنه أنت إذا متأمل شغلة وما صارت تتعب، انه لسه بقول بدي ارتاح بكره وما وهل بكره بيجيني شغلي. بعدين حكيت حالي، وانا تسمعوا مني حاكوا كل واحد يحاكي حاله بيناتكم، قلت لحالي يا محمد خير هال60 70 سنة خليك عم تتعب، ان شاء الله ان شاء الله رجانا بالله وبفضل الله وبكرم الله انه بس تموت ترتاح، اما ما بنت بهالدنيا لا تقول انا بدي ارتاح، خلاص يلا هنين اصلا ما عاد محرزين يعني ما بقي بالحياة، لذلك اجتهد فيهم وترتاح في تلك الآخرة. فحماد بن سلمة هكذا قيل له لما مات: لطالما كددت نفسك في الدنيا، فاليوم يعوضك الله عز وجل. نصيحة يا شباب، لا عاد حدا يقول أنا بدي ارتاح، لا حدا يقول تعبت، شو تعبت مبروك، أنا منيتي إن شاء الله كلها تكون هيك بتتعبوا في الإقبال على الله. قديش حلوة، والله حلوة الواحد أستاذ، شغلة كتير كبيرة إنك فعلا فعلا أنت تجي بآخر هالنهار متعب متعب مثقل من إقبالك على الله وهمتك وكدك على الحلال، ولما بتجي بتسجد بقيام الليل بتنام. الله أكبر. هلأ بس تفيق أنت وساجد هيك تقول له يا رب أنا كنت، أنت شفتني شو صار معي وشوف أنا وين نمت عند الله عز وجل، ما بتروح يا شباب، بس بقى شدوا الهمة في الإقبال على الله واصدقوا مع الله، إن شاء الله إن شاء الله الله يرفعكم في الدنيا والآخرة، والناس تبحث عنكم، تبحث عمن يدلهم على الله، تبحث عمن يعلمهم الخير، تبحث عمن يوصل إليهم الخير. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: المواجهة الكبرى آخر طبعة، أهلا بكم وإلى العناوين. في صحيفة إزفستيا الروسية، اليمنيون يقتربون من حصار كامل لمدخل البحر الأحمر. وفي معرفة الإسرائيلية، ليس من أجل هزيمة المعارضة، الجيش الخاص الذي يبنيه نتنياهو استعدادا لليوم التالي. وعبر موقع الميادين نت، يكتب الزميل أحمد غانم في غزة حين يتحول الصحفي من ناقل للخبر إلى الخبر ذاته. نناقش هذه العناوين وسواها مع ضيفتنا لليوم من الجليل الخبيرة بالشؤون الإسرائيلية نيفين أبو رحمون. مرحبا بك أستاذة نيفين وأهلا بكم. نبدأ مختاراتنا بصحيفة إزفستيا الروسية التي أجرت حوارا مع القيادي في حركة أنصار الله حزام الأسد في مقال جاء بالعنوان الآتي: اللعب المغلق، اليمنيون يقتربون من حصار كامل لمدخل البحر الأحمر. ووفق المقال، إن هذا الأمر يؤثر في الوضع في مضيق هرمز وأفاق التسوية في الشرق الأوسط، فقد سيطر اليمنيون على سلسلة من الجزر ذات الأهمية الاستراتيجية في البحر الأحمر، ومن هذه المواقع يمكنهم إطلاق النار عبر مضيق باب المندب بالكامل. وأعلنت حركة أنصار الله أنها ستواصل العمليات القتالية حتى رفع الحصار من جانب السعوديين، وتطلب الرياض من الولايات المتحدة المساعدة، لكن ذلك سيضر باستراتيجية واشنطن ويؤجل تصعيدا جديدا مع إيران. ويزعم وفق الصحيفة أن ترامب رفض بالفعل طلب ولي العهد السعودي بشأن ضربات على أهداف يمنية. ويقول عضو المكتب السياسي في الحركة حزام الأسد للصحيفة التالي: موقفنا دفاعي ونسعى لرفع الحصار السعودي عن شعبنا. السعودية هي التي فعلت أدواتها التي تسميها مشروعة ضدنا، ما دفع قواتنا المسلحة للدفاع عن المدنيين. وفي سياق متصل، نطالع في صحيفة البناء اللبنانية العنوان الافتتاحي الآتي: اجتماع عمان الاثنين ينسف بيان المنامة ويفتح من باب المندب طريق مذكرة التفاهم. وفق المقال، تتجه الأنظار إلى مدينة صلالة العمانية، حيث يفترض أن يجتمع الاثنين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي مع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي في أول اجتماع إيراني خليجي بهذا المستوى منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. ووفق المعلومات، يناقش الاجتماع مشروع اتفاق مؤقت لإدارة الملاحة في هرمز عادته إيران وسلطنة عمان، ويقوم على إنشاء ممر آمن للسفن التجارية عبر المياه الإيرانية والعمانية، تمهيدا لإعادة الحركة إلى المضيق وفتح الطريق أمام استئناف التفاوض الأمريكي الإيراني. ولا تزال التفاصيل النهائية قيد البحث، كما يرتبط تثبيت الاتفاق بتفاهم أوسع بين واشنطن وطهران، لأن الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية يمنع الفصل بين الترتيب الملاحي والتسوية السياسية. من جديد نرحب بك نيفين أبو رحمون، الخبيرة في الشؤون الإسرائيلية، أنت معنا من الجليل في فلسطين المحتلة. بداية، حول ما حصل في مضيق باب المندب وسيطرة القوات المسلحة انطلاقا من صنعاء على المخا وغيرها من الجزر، السؤال المطروح هنا: هل ما حصل يرتبط بالإقليم وبتطورات الإقليمية خلال المرحلة اللاحقة، خلال الأشهر القليلة الماضية، أم أنه رد فعل طبيعي في سياق التعامل مع الحصار السعودي على صنعاء؟
1: تمام. يعني أولا نتحدث عن عدة محاور. يعني ما هي المعادلة التي تفرضها اليمن اليوم في بحر الأحمر وباب المندب أيضا؟ ومن جهة أخرى، ما السياق العام؟ اليمن يعيد ترتيب ربط الساحات من جديد باعتقادي. لذلك ما ورد في الصحيفة هو يعكس تحول جذري في كل موازين السيطرة الاستراتيجية، وبالتالي هنالك، يعني دعني أقول، صدمة قد تكون عالمية في التعاطي مع باب المندب، مع كل هذه المناطق التي تشكل فعليا يعني عنصر استراتيجي على المستوى الإقليمي وليس فقط الداخل اليمني. بالتالي اليمنيون اليوم لا يفرضون مجرد يعني تكتيك عسكري دفاعي أو هجومي، يعني نحن لسنا بصدد تقييم ذلك، وإنما باعتقادهم يعيدون صياغة قواعد الاشتباك عبر السيطرة على هذه الجزر الحاكمة عند مدخل البحر الأحمر، عند مدخل باب المندب أيضا. وبالتالي هذا يضع التجارة العالمية وأمن الطاقة تحت ضغط دائم. واللافت هنا باعتقادي أيضا هو الحديث عن الموقف الأمريكي، يعني تمثل في امتناع أو رفض ترامب لضربات مباشرة واسعة كانت قد طلبتها الرياض، وهذا يدل على تباين في الحسابات بين الرغبة في الردع من جهة واستشراف كلفة الانزلاق إلى مواجهات إقليمية مفتوحة قد يصعب ضبطها يعني أيضا. وبالتالي باعتقادي إذا أراد أحدنا أن يفهم كيف تحولت الجغرافيا السياسية في منطقتنا، عليه مباشرة أن ينظر إلى اليمن اليوم. يعني لم يعد الأمر مجرد صراع محلي أو إقليمي محدود، بالعكس أصبحنا اليوم أمام معادلة استراتيجية كبرى أعادت رسم قواعد اللعبة في كل الممرات المائية العالمية. وبالتالي اليمن اليوم من باب المندب وأيضا من البحر الأحمر لا يدير معركة إسناد يعني جغرافية كما كنا نقرأها سابقا، بل هذا يعني يمس عصب الاقتصاد الدولي والأمن القومي الإسرائيلي أيضا في عمقه بالمناسبة. يعني
0: سنتحدث عن الموقف الإسرائيلي أستاذ نيفين، ولكن إذا كان الموضوع يتعلق بأمن الطاقة العالمي وأنت ركزت على هذا الموضوع، إذن لماذا تمتنع واشنطن حتى هذه اللحظة عن التدخل بشكل واضح وقوي إذا كان الأمر سيؤدي إلى تفاقم مشكلة الطاقة؟ طبعا ننوه لأن الجانب اليمني أساسا لم يتحدث عن إغلاق مضيق باب المندب، وتحدث عن أن الملاحة آمنة فيه، وما حصل هو شأن داخلي وسيطرة على مناطق محدودة. طالما أن الأزمة ستكون عالمية تتعلق بأمن الطاقة، لماذا واشنطن لم تتدخل؟
1: لأنه باعتقادي هذا يتعلق في سياق الأهداف التي وضعتها واشنطن الآن في هذه المرحلة على المستوى أيضا المواجهة مع الإيراني، خصوصا أنه هي تنظر أيضا إلى هذه الساحات كساحات مرتبطة ببعضها البعض. وبالتالي أنا باعتقادي أنه يعني ما يفرضه اليوم أكبر بكثير من المعادلات التي كانت قد قرأتها على مستوى السيناريوهات المتوقعة. وباعتقادي يجب تفكيك هذا الدور بعيدا عن القراءات التقليدية يعني كي نفهم كيف باتت صنعاء لاعبا مركزيا أيضا في فرض معادلات الردع المتبادل. ويعني وهنا تدخل أيضا كل القضايا الأمريكية الداخلية، الانتخابات، وأيضا كيف يريد فعليا ترامب أيضا حسب كل مسألة المواجهة مع الإيران، خصوصا أنه الهدف الأساس هو إطاحة بالنظام. واضح أنه الأدوات الاستراتيجية تتبدل في محاصرة الحلفاء، في محاولة أيضا فتح يعني مفاوضات مباشرة مع لبنان الرسمي، ويعني واستمرار استهداف عسكري للإيراني، بمعنى أنه هنالك ما زال الهدف واحد يعني ينسحب أيضا على مسألة يعني الصفقات الاقتصادية التي ترتبط بالاقتصاد السياسي العام، ولكن الأدوات الاستراتيجية تتبدل بفعل ما يفرضه يعني الإيراني وأيضا حلفائه بالمناسبة. وبالتالي باعتقادي مهم أيضا أنه نقرأ أبرز المعادلات الجديدة التي يعني رسمتها العمليات اليمنية. عندما نتحدث عن معادلة التحكم الاستراتيجي بالممرات المائية الدولية، هنا نتحدث عن الانتقال الفعلي من مرحلة تأثير قد تكون تكتيكي إلى يعني بمعنى تعطيل الملاحة، إلى فرض قواعد إشراف، إلى فرض قواعد سيطرة أيضا جغرافية مباشرة على هذا المضيق وعلى البحر. وبالتالي يعني هذا ما قلناه، أنه جعل الأمن المائي والتجارة العالمية مرتبط بالقرار اليمني اليوم والوضع الميداني في صنعاء. وبالتالي أنه إثبات عجز هذه القوى الكبرى بما في ذلك الولايات المتحدة أو بريطانيا حتى عن تأمين الحماية المطلقة للقطع البحرية العسكرية أو السفن المرتبطة بإسرائيل تحديدا، رسخ معادلة الردع البحري الندي، بمعنى اليمن اليوم تفرض معادلة الندية أيضا على مستوى الممرات البحرية اللي يعني لم تكن في السابق. وبالتالي تحويل العمليات اليمنية أيضا أصبحت ركيزة أساسية باعتقادي ضمن معادلة إقليمية أوسع، أنه كلما الأمريكي والإسرائيلي راهن على تفكيك الجبهات يأتي اليمني ويعزز من هذا الترابط.
0: هل تفاجأ الأمريكي والإسرائيلي بما حدث في اليمن باعتقادك؟ يعني هذه النتيجة التي وصلنا إليها وهذه السيطرة المتوسعة، هل فاجأت الإقليم وهل فاجأت القوى الدولية؟
1: أكيد، يعني واضح أنه أبرز المتضررين من هذا الإنجاز الاستراتيجي هو أيضا إسرائيل، أنه باعتبار المتضرر المباشر أولا من هذا الحصار البحري، من استهداف موانئه أيضا، طرق إمداده وتجارته أيضا، والأمر الذي تكبد بسبب خسائر اقتصادية فادحة وضربات استراتيجية طالت بنيته التحتية أيضا عندما نتحدث عن الإسرائيلي وإمداداته خارج الجغرافيا الإسرائيلية. وبالتالي أيضا إذا تحدثنا عن الولايات المتحدة وحلفائها، يعني واضح أنه تلقت يعني هيبة الردع الأمريكية والدولية، يعني دعني أقول صدا بالغا نتيجة هذا الفشل في كبح العمليات اليمنية، لأننا نتحدث عن يعني هي ليست بمثابة ضربات عسكرية فقط، نتحدث عن عقيدة استراتيجية عسكرية يعني يتمسك فيها اليمن اليوم من أجل ليس فقط تأمين الممرات الحيوية أو حصارها، وإنما من أجل فرض قيود ورفع كلفة لدى الأمريكي والإسرائيلي وكل من يشكل فعليا خطرا على هذه العقيدة، على هذا الوجود وعلى هذا الترابط يعني بين الجبهات. وبالتالي إذا تحدثنا على مستوى المنظومة الاقتصادية العالمية، واضح أنها تأثرت بشكل مباشر، لأن هنالك ارتفاع بتكاليف الشحن البحري، تغيير مسارات السفن التجارية، والإسرائيلي يتحدث عن ذلك كثيرا أيضا، أنه تغيير مسارات السفن أيضا هذا يعكس تأثير اقتصادي يعني كبير جدا.
0: هل التأثير على إسرائيل أستاذ نيفين، يعني دعنا نقول في أغلبية أو في مجمله، سيكون اقتصادي أم هناك تداعيات سياسية وأمنية؟
1: صحيح، خصوصا أنه نتحدث عن مرحلة أيضا استراتيجية، نتحدث عن عشية الانتخابات، نتحدث عن يعني عقيدة عسكرية جديدة أيضا للإسرائيلي، هو يريد يعني تثبيت معادلة الحرب الدائمة، ولكنه يعني في تثبيت يد إسرائيل الطولة في المنطقة. واليوم باعتقادي أنه في فرض هذه المعادلة، حزب الله من جهة وأنصار الله من جهة أخرى، والإيراني أيضا يثبت مساره التفاوضي بقوة بشروطه من جهة ومن جهة أخرى، ويعني يثبت أيضا معادلة ندية، الضربة مقابل الضربة، يعني واضح أنه هذا يعني يجعل الإسرائيلي يفكر مرتين أيضا في التعاطي مع المشهد الإقليمي، خصوصا أنه هنالك أصوات أيضا تخرج ضمن المنظومة السياسية الإسرائيلية، وعادة يعني هاي مهمة أيضا للمشاهدين، في عشية الانتخابات تخرج صورة إسرائيل حقيقية، يعني هنالك من يقرأ التصريحات الإسرائيلية عشية الانتخابات وكأنها تخدم المشهد الانتخابي الإسرائيلي فقط، ولكن مهم لي أن أقول إنه هذه الفترة فعليا تخرج منها العقيدة الإسرائيلية العسكرية الاستراتيجية يعني كل مشروع إسرائيل الكبرى، خطة الحسم، وبالتالي هذه المصطلحات هي ليست عابرة، يعني نتحدث عن إرادة أو رغبة إسرائيلية في فرض السيطرة على المنطقة العربية ككل، وبالتالي هذه يعني هنا نقرأ ذلك إنه كيف يتراجع الإسرائيلي ويحاول فهم ذهنية اليمني والإيراني ويعني ومن يقاتل يعني في لبنان حزب الله أيضا، عن يعني كيف لا يتراجع في ظل هذا الإفراط في الفعل العسكري ومحاول وبعد كل سلسلة الاغتيالات أيضا ومحاولة تضخيم أيضا عمليات إسرائيلية في فرض إحلال جديد يعني بحلة جديدة على الجنوب اللبناني أو على كل المنطقة، وتأتي هذه المشهدية من أجل أن تفند فعليا هذه الصورة. صحيح أن هنالك يعني إفراط في القوة، ولكن ليس بالضرورة أن النتيجة هي حتمية للإسرائيلي، بمعنى أنه طيب. كل مكان هنالك مشهد مقاوم، هنالك الإيراني طيب. أيضا
0: سادة النبينا عفوا على المقاطعة، ولكن يعني سابقا كان هناك اجتماع المنامة الذي توحدت فيه الدول الخليجية مع الأمريكي حول رفض أي تغييرات فيما يتعلق بمضيق هرمز. نحن الآن على بعد يومين من اجتماع سيتم في عمان، يجمع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي مع وزراء الخارجية في دول مجلس التعاون الخليجي. يبدو بأن الدول الخليجية ستجتمع هذه المرة بغطاء أمريكي، بكل تأكيد يعني لن تكون خارج الإرادة الأمريكية. ما الذي تغير ما بين المنامة وما بين الاجتماع القادم في عمان؟
1: نعم، أنا باعتقادي هذا الاجتماع هو يعني مهم جدا قراءته في سياقه الصحيح. أولا أنه يمثل الاجتماع في مسقط تحديدا يعني بشأن هذه الترتيبات، أيضا مؤشر باعتقادي على رغبة إقليمية دعني أقول مشتركة لإدارة الأزمات بشكل مستقل بشكل ذاتي، يعني أنه عزل الممرات المائية الحيوية عن مسارات التصعيد العسكري من أجل ضمان سلامة حركة السفن وإلى آخره. وبالتالي باعتقادي أنه واضح أنه الإيراني هو يعني يمسك زمام المبادرة، يعني وأنه يريد تقليص هذه الهوة بين يعني أو الفجوة ما بين السلوك الخليجي ما بين الإيراني، وفعليا هذه المعادلة الذي يحاول أن يثبتها الإيراني أمام الأمريكي والإسرائيلي. وبالتالي هذا اللقاء جاء ليؤكد أنه على الدور المحوري للدبلوماسية العمانية من جهة في فتح قنوات حوار تهدف للوصول إلى تسويات قد تكون مؤقتة تضبط أمن الملاحة. وأيضا إذا أردنا قراءة ذلك هي يعني قد تكون تعكس سعيا إقليميا لصياغة تفاهمات مستقلة تحمل المصالح الاقتصادية المباشرة لدول المنطقة بمعزل عن الضغوط والسياسات الدولية الكبرى التي تقودها الولايات المتحدة. وبالتالي إذا يعني هذا يعيدني أيضا للحديث عن كل مسألة يعني ترابط الجبهات، يعني بمعنى أنه إيران وفعليا فرضت معادلة جديدة في قواعد الاشتباك، ويليها ذلك أيضا كل الحلفاء بما في ذلك تحديدا اليمنيين، أنه فعليا نحن أمام انتقال من حرب السيطرة على الأرض إلى حرب السيطرة على الشرايين، يعني في حياة العالم ككل. أنه إذا بدأنا من هرمز إلى باب المندب وصولا إلى مرتفعات الجنوب اللبناني، الجغرافيا نفسها أصبحت ورقة تفاوض الآن. وبالتالي هذه الاجتماعات أو كل المؤتمرات التي تحدث الآن من أجل البحث عن ورقات تفاوض، بمعنى من أجل الوصول إلى تسوية معينة. باعتقاد اليوم اليمني هو أيضا لديه ورقة تفاوض قوية جدا، ومن يملك القدرة على تعطيل الطاقة وعلى تعطيل التجارة، أو من يملك أيضا أوراق في مسار تثبيت وقائع ميدانية، لا يبحث فقط يعني عن نصر عسكري بالمناسبة، بل عن مقعد أقوى على طاولة التسوية. وبالتالي يعني لذلك إنه الأخطر ما في المشهد ليس فتح جبهة جديدة، بل أن تصبح كل جبهة ضمانة تفاوضية للأخرى. وباعتقادي هذا يعني يحرج الإسرائيلي ويضيق عليه أكثر.
0: بالحديث عن الإسرائيلي ننتقل الآن إلى مشهد الانتخابات الإسرائيلية مع مقال في صحيفة معرف بالعنوان الآتي: ليس من أجل هزيمة المعارضة. الجيش الخاص الذي يبنيه نتنياهو استعدادا لليوم التالي. ووفق المقال، لقد تعلم معسكر معارضي نتنياهو أن القاسم المشترك السلبي ليس نتنياهو فقط، يمكن أن يكون كافيا لتشكيل حكومة، لكنه ليس بالضرورة كافيا للإبقاء عليها. فقد أثبتت حكومة بنت لبيد أنه من الممكن جمع أحزاب متباعدة جدا، كما أثبتت مدى هشاشة ائتلاف يستطيع فيه كل شريك تقريبا إسقاط البناء بأكمله. طموحهم هو تحويل الانتخابات إلى استفتاء شعبي بسيط قدر الإمكان. الرجل الذي كان على رأس الحكومة وقت الإخفاق يجب أن ينهي ولايته، وإذا بقي النقاش ضمن هذه الحدود فإن نتنياهو يكون في أسوأ ملعب بالنسبة إليه. يمكنه أن يجادل حول توزيع المسؤولية، وأن يشير إلى الجيش الإسرائيلي وإلى الشباك وإلى المفهوم وإلى المؤسسة الأمنية، لكنه لا يستطيع أن يجادل في حقيقة كونه رئيس الحكومة. إن طريقه للخروج من الفخ هو تمديد المحور الزمني، وبدلا من أن تنتهي القصة في صباح 7 أكتوبر، يجب أن تمتد من هناك إلى الحرب وإلى إيران وإلى الإنجازات العسكرية وإلى السؤال عمن هو مؤهل لقيادة الدولة في المواجهة المقبلة. وهذا السؤال سأطرحه عليك سادة نيفين: في إسرائيل من هو المؤهل أو الأكثر أهلية لقيادتها خلال المرحلة القادمة؟ نحن على أعتاب انتخابات ربما تكون من أكثر الانتخابات المفصلية في تاريخ إسرائيل، وهذا يطرح سؤال حول بقاء نتنياهو من عدمه.
1: تمام، مهم نتحدث عن أكثر من جانب. أولا نحن نقرأ الانتخابات الإسرائيلية بعيون فلسطينية من جهة، ومن جهة أخرى كيف يقرأ الإسرائيلي أو ذهنية الجمهور الإسرائيلي هذا التحرك وهذا السجال والشرخ الحاصل على مستوى المشهد الانتخاب الإسرائيلي. أولا يعني مهم التركيز أنه فعليا نتنياهو أو غيره، يعني نحن ننظر لهم يعني فعليا من يقوم بجرائم ضد شعبنا العربي والفلسطيني، وبالتالي أنه يعني هنا من سيء إلى أسوأ. واضح أنه إسرائيل يعني ماضية في تعميق الاحتلال والاستيطان، وأيضا يعني توسيع مشروع إسرائيل الكبرى على مستوى المنطقة العربية. ولكن مهم جدا قراءة المشهد الانتخابي الإسرائيلي أيضا، يعني كيف يقرأه الإسرائيلي. لم يعد المشهد السياسي بإسرائيل، وهذا مهم أيضا. لماذا نقول المصيري؟ ليس فقط لأنه مرتبط في 7 أكتوبر، وإنما لأنه محكوم بثنائية، لم يعد محكوم بثنائية اليمين واليسار التقليدي اللي اعتدنا عليه لعقود، ولكن واضح أنه إسرائيل دخلت مرحلة أكثر تعقيد في موضوع الهيمنة المطلقة لليمين على على على بنية الجمهور، على مؤسساته، وبالتالي هذا يعني بالتزامن هنالك صراع شرس على تحديد هوية هذا اليمين ومن يملك الحق في قيادة هذا اليمين. بمعنى أنه يعني الصراع اليوم على من يقود اليمين، يعني سواء إذا تحدثنا عن اليمين في الصهيونية الدينية القومية، وبالتالي واضح أنه لقد حسم المعسكر اليمين المعركة الأيديولوجية الكبيرة في إسرائيل لصالحه.
0: يعني تقصدين أننا اليوم في مشهد الانتخابات الإسرائيلية لسنا بالمعنى الحقيقي أمام يمين ويسار، وإنما بين يمين وسط ويمين متطرف ربما، إذا صح
1: يمين ويمين
0: التعبير.
1: يعني صحيح صحيح. وبالتالي أولا لعدة أسباب، يعني واضح أنه يعني كل المشاريع الإسرائيلية التي بدأت القيادات الإسرائيلية تتحدث عليها على الملأ، يعني مخطط الضم، خطة الحسم، تهويد الجليل أيضا، يعني كلها مرتبطة في عقيدة الاستيطان وتوسيع يعني إسرائيل الكبرى على حساب الحيز الفلسطيني. ولكن أيضا عندما كنا نتحدث مثلا في 2017 أو قبل على برنامج سياسي يملكه سموتريتش مثلا في مسألة مخطط الضم للضفة الغربية، اليوم هذا البرنامج أو هذا المخطط يعني هو تحصيل حاصل على الأرض، يعني نحن نشاهد ذلك، وأيضا يحمله يعني كافة القيادات الإسرائيلية على الأجندة
0: حتى يائر لبيد وحتى يائر لبيد ونفتلي بنت وغيره ممن يصنفون الآن كمعارضة وربما جاد إيزنكوت.
1: يعني مهم التوضيح أنه هذه معارضة سلبية، دعني أقول في العلوم السياسية هكذا نقرأها، بمعنى أنه هي معارضة سلبية لنتنياهو الشخص لسياساته في التعاطي مع أولويات الإسرائيلية. يعني لم نشهد أي صوت إسرائيلي ضد العدوان على لبنان أو حرب الإبادة على غزة أو على مخطط الضم. قد تكون هنالك بعض التصريحات هنا وهناك، ولكنها تصريحات ركيكة، مهم أن نقرأها في سياقها الحقيقي وهو الصراع الفلسطيني الإسرائيلي أو العربي الإسرائيلي. بمعنى أنه حتى عندما خرجت النقاشات إلى العالم إلى العلن في أوج حرب الإبادة على غزة، هي خرجت بفعل تحديد الأولويات، ولم أحد يعني يأخذ على عاتقه لا مسألة 7 أكتوبر أو غيره، بمعنى أنه لم أحد يتحدث عن مسألة التجويع التي انتهجتها إسرائيل بقرار سياسي في غزة. وبالتالي مهم أنه عندما نتحدث عن المشهد الانتخابي نتحدث في سياق، وليس أن نقرأ التصريحات فقط. أنه عندما نقول أنه حسب المعسكر اليميني هذه المعركة، هذا يعني أنه هنالك انزياح بنيوي في ذهنية الجمهور الإسرائيلي إلى يمين اليمين، ونحن نشاهد ذلك أيضا في السلوك الاجتماعي والأداء الانتخابي وأيضا الآراء والأيديولوجيا. وممكن يعني حتى لمن يعني يتواجد في الوطن العربي أن يراقب ذلك في السوشيال ميديا، شبكات التواصل الاجتماعي، وكيف يعني يتصرف الإسرائيلي ويعبر
0: طيب.
1: عن ذلك.
0: طيب أستاذ نبيل، عفوا، يعني قبل عدة أعوام كان نتنياهو في المعارضة وكان يائر لبيد ونفتلي بنت يتناوبان على رئاسة حكومة قبل أن يعود نتنياهو إلى رئاسة الحكومة. الآن السؤال المطروح، إذا ما سقط نتنياهو في الانتخابات القادمة، هل سيذهب إلى كرسي المعارضة أم ستنتهي حياته السياسية؟
1: نعم، كي نجيب على هذا السؤال مهم أيضا أن نوضح أمر غاية في الأهمية. قد نقرأ الاستطلاع اليوم أنه نتنياهو يحصد مقاعد أقل من إيزنكوت مثلا اللي هو المعارض الحقيقي له، يعني المنافس الحقيقي، وهنالك فجوة حقيقية. ولكن مهم يعني أن نفهم أيضا نقطة مهمة، أنه هذه المقاعد ليس بالضرورة تعطي إيزنكوت التأهيل بأنه أن يكون قادر على تشكيل الحكومة في اليوم التالي للانتخابات. بمعنى هو يحتاج إلى الوصول إلى 61، وقد يكون نتنياهو بالرغم من أنه لم يحصل على عدد مقاعد كافي في الكنيست، ولكنه ما زال قادرا على تجميع كل القوائم الانتخابية اليمينية حتى الصغيرة. لذلك هو يقاتل من أجل يعني عشية تسليم القوائم، من أجل توحيد القوائم الصغيرة. لذلك دعا سموتريتش، دعا بن كفير، لأنه هو يقاتل على هوية المعسكر اليميني وليس بالضرورة على الليكود. صحيح أنه هو من يقود الليكود، ولكن هو يقاتل حتى النفس الأخير من أجل أن يقود معسكر اليمين كاملا. وبالتالي يعني هذا مهم أن نفهمه أيضا، يعني هذا الاستطلاع هو فعليا يعكس قد تكون الأجواء اليوم، وليس بالضرورة هذا يحتم مسألة من يقود إسرائيل في اليوم التالي للانتخابات. في المسألة الأخرى أنه واضح أنه يعني نتنياهو لديه مشروع شخصي في مسألة إطالة أمد حكمه السياسي، واضح هذا نقرأه، ولكن مهم أن نقرأ أيضا المشروع السياسي اللي يحمله، يعني من أي مدرسة يأتي، من أي أيديولوجيا. لذلك حتى تصريحه الأخير في الأمس، بالرغم من الشرخ الحاصل على بن غفير، هو لن يتنازل عن بن غفير بالمناسبة. لذلك قلت أنه مسألة الائتلاف وتوحيد القوائم الانتخابية في اليوم التالي باعتقادي هي الأهم، مراقبتها ويعني وسابق لأوانه أيضا مسألة أنه كيف سيكون شكل إسرائيل أو هوية النظام لاحقا. ولكن فعليا الصراع الفعلي يعني مهم أن نقول أنه يدور حول ما إذا كانت إسرائيل ستدار بمنطق القومية البراغماتية، يعني وهذا أيضا يعني واضح، واليمين التي تحافظ على مؤسسات الدولة نوعا ما شكلها الديمقراطي الإجرائي، أو ستنزلق نحو القومية الدينية التي تسمى الخلاصية، التي لا ترى في الدولة ومؤسساتها سوى أدوات لتنفيذ وعود توراتية مستعدة لتفكيك المؤسسة ذاتها أن وقفت في طريقها. بمعنى أنه إسرائيل ذاهبة إلى هناك، يعني ونحن عندما نقرأ الجغرافيا الفلسطينية أو العربية ومحاولات إسرائيل في فرض وبسط سيطرتها وإعادة ترتيب المنطقة، يعني واضح أنه هاي فعليا يعني مسألة تثبيت العقيدة العسكرية اليمينية في إسرائيل أيضا.
0: طب غير بعيد عن الانتخابات أو عن الوضع في فلسطين المحتلة، وننتقل من الانتخابات الإسرائيلية إلى الشأن الفلسطيني، مع مقال في جريدة القدس الفلسطينية للكاتب غسان جابر بالعنوان الآتي: القدس حين يصبح البقاء فعلا وطنيا. وبرأي الكاتب: لقد أثبت المقدسيون على مدى عقود أن الأرض لا تحمي الإنسان فقط، بل إن الإنسان هو الذي يحمي الأرض حين يقرر ألا يغادرها. ولهذا فإن أعظم ما يمكن أن تقدمه للقدس ليس خطابا جديدا ولا مناسبة جديدة، بل أن نجعل بقاء أهلها ممكنا. فحين نحمي بيت المقدسي نحمي حيا، حين نحمي الحي نحمي المدينة، وحين نحمي المدينة نحمي جزءا من فلسطين. وفي القدس قد يكون أعظم أشكال المقاومة أن تستمر الحياة، أن يفتح التاجر متجره ويذهب الطفل إلى مدرسته، وتعود العائلة إلى بيتها، ويبقى الأذان إلى جانب أجراس الكنائس، وأن يفتح المقدسي بابه كل صباح ويقول بهدوء وثقة: أنا هنا. وفي مدينة يحاول البعض تغيير هويتها منذ عقود، قد تكون هذه الجملة القصيرة هي أبلغ خطاب وطني: أنا هنا. ولذلك ستبقى القدس هنا. وربما أنت أكثر من يمكن أن يفيدنا عن هذا الموضوع أستاذة نبين، كونك معنا أساسا من الجليل شمال فلسطين المحتلة. عندما نقول حماية أهل القدس، دعم أهل القدس وإبقاء المقدسي في أرضه، هذا المقدسي الذي قد يدفع في المتر المربع الواحد من محله أو بيته مليون دولار مثلا كنوع من الترغيب، أو نوع آخر مسلك آخر من الترهيب. طيب كيف يمكن أن نترجم هذه الشعارات حول حماية أهل القدس إلى واقع فعلي على الأرض؟ كيف يمكن أن تحمي أناس هم أساسا تحت سلطة الاحتلال؟
1: يعني واضح أنه في القدس تصبح يعني كما تحدثتم أبسط التفاصيل بالحياة اليومية، بهذه الأصوات للأذان والكنائس فعليا هي الشكل الأهم للمقاومة لتثبيت هذا الوجود، يعني الوجود الفلسطيني في الحيز العام أيضا في وجه كل أدوات البطش والتهويد وأيضا تعميق الاحتلال. أصلا هنالك محاولات يعني كبيرة لمحو هوية المدينة، وإذا قرأنا يعني المشاريع الأخيرة الإسرائيلية يعني هذا ينسحب أيضا على مشروع إيوان الذي يحاول أيضا تقطيع أوصال القدس ويعني فعليا محو هويتها يعني الفلسطينية والعربية أيضا والناس. واضح أن هنالك محاصرة الفلسطيني أينما تواجد في جغرافيا فلسطين التاريخية، سواء إذا كان في القدس، غزة، الضفة، وأيضا الداخل. لكل أدوات الاحتلال تتبدل، قد تكون من منطقة إلى أخرى ولكنها واحدة في التعاطي مع الفلسطيني. أولا مهم أنه نشوف أن هنالك حصار يعني كبير للأهل في البلدة القديمة، لذلك مهم التواجد على بوابات القدس، على البلدة القديمة، ودعم الاقتصاد المحلي، وأيضا ما يحدث في هذه الاقتحامات أو العدوان دعني أقول على المسجد الأقصى في الزيارات الاقتحامية التي تبدو وكأنها أصبحت تقليدية، ولكن هي يعني هي فرصة أيضا من خلالكم يعني للمسلمين، للقيادات، للدول العربية أيضا.
2: نقلنا عن قناة الميادين الفضائية. تابعتم آخر التطورات والأخبار. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.
3: ورجاء.
4: فإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي.
3: فرع لأبواب السماء.
5: هو يحب أن يرحم، اللهم أنك عفو تحب العفو، هو يحب العفو، فنسأله أن يعفو عنا.
3: وعبر الأثير صفاء. إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. نور وضياء.

0: أيها الإخوة المستمعون، نبقى الآن وإياكم مع درس ديني لفضيلة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى، والذي ألقاه في اليوم الثالث من الشهر الرابع من عام 1998، وقد كان بعنوان العدل في الحكم.
1: أن يحكم بالعدل وأن يتواضع لله سبحانه وتعالى. الفرق كبير بين أهل الإيمان وبين أهل الكفر. يجب أن نميز جيدا أنفسنا عن بقية الناس. لا نؤخذ بالناس، لا نؤخذ بالمظاهر، بل نؤخذ بكتاب الله وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نظرتنا يجب أن تحكم بالكتاب والسنة النبوية المطهرة. فإن أعطاك الله تعالى ملكا فثبت الناس على الإيمان بالله تعالى، وأعنهم على طاعة الله، ولا تفسد حياتهم بأهوائك ومصالحك الشخصية. وإن أعطاك الله تعالى مع الملك مالا فأنفقه لإعلاء كلمة الله. هذه هي توجيهات القرآن الكريم، أن لا ينشغل الإنسان لحظة عن ربه، سواء كان غنيا أو فقيرا، قويا أو ضعيفا. المسلم لا تتغير أحواله إلا بالأوامر التي أنزلها الله سبحانه وتعالى. اسمعوا ماذا يقول فرعون، وفرعون بلادنا يقول مثل فرعون مصر. فرعون مصر يقول: يا أيها الملأ، والملأ هم سادة القوم وعموم الناس، كبار الناس وصغار الناس. الملأ هم الذين يعينون الحاكم وهم وزراؤه ونوابه وحاشيته. وقال فرعون: يا أيها الملأ، ما علمت لكم من إله غيري. ما في معبود غير فرعون، هكذا يقول فرعون. في بلادنا بيقول رئيس الجمهورية، بيقول في واحد نائب بيقول إنه هو مسلم قبل ما يكون لبناني. عجبكم على هالشيء؟ واحد يقول أنا مسلم قبل أن أكون لبنانيا، يكبر على رئيس الجمهورية هذا الكلام. لا، بده يكون لبناني قبل ما يكون مسلم. مرب العالمين خلق الناس مسلمين، خلق الناس بالفطرة مسلمين. لا يريد هذا الرجل أن يكون الناس تابعين له قبل أن يتبعوا الله تعالى. هذا هو فرعون، هذا فرعون بلادنا. وقال فرعون: يا أيها الملأ، ما علمت لكم من إله غيري، فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا. بده يعمل صرح، بنيان كبير مرتفع، يصعد إلى هذا الصرح لعلي أطلع إلى إله موسى. عم يسخر عن موسى، يسخر من موسى، نشوف وين إله موسى، في حدا إله غير فرعون؟ بدي عمر بناية طويلة، برج طويل، صرح ويطلع على السماء حتى يشوف إله موسى. هذا القزم يتطاول على الله تعالى، إنسان قزم صغير متأله يريد أن يصل إلى السماء يبحث عن إله موسى. وما علم الناس أنهم مهما فعلوا فلن يكونوا آلهة، لأنهم يموتون، الناس يموتون والإله لا يموت، والناس يفتقرون والله غني لا يفتقر. نعم. وملك الله باق وملكهم يزول، فأين التألق؟ أين هؤلاء الذين يتكبرون على الناس وهم يأكلون كما يأكل الناس ويشربون ويعطشون ويمرضون ويخافون. هذه ليست صفات الآلهة. صفة الله تعالى أنه سبحانه وتعالى لا يشبه الخلق، لا يشبه الحوادث، يعني لا يشبه الخلق، فهو الخالق وهم المخلوقون، والفرق شاسع. فمن تصور بأن الله كأحد خلقه فهذا التصور خاطئ، لأنه ليس كمثل الله أحد، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. لذلك كلما خطر ببالك فهو هالك، كل بتصوره عقلك فهو مخلوق، والله بخلاف ذلك، الله بخلاف كل التصورات، لأنك أنت لم تتصور الله تعالى إلا بصورة مخلوق. فكلما تصورت الله بصورة المخلوق فاعلم بأن الله تعالى، بأن هذا الذي تتصوره هو فان وميت، والله بخلاف ذلك. أحد الناس يتصور الله بصورة إنسان، فيقول كيف يستطيع الله أن يخلق كل هذه الخلائق؟ قلت له أنت لا تستطيع أن تخلق بعوضة، فلذلك تتصور بأن الله عاجز عن الخلق، والخلق موجود وهو دليل على الخالق. الخلق موجود، خلق السماوات والأرض موجود، أما أنت فشعورا منك بضعفك وعجزك تتصور لأن الله مثلك، وأنت لا تستطيع أن تمسك أسرتك ولا أن تطعم عيالك إلا إذا رزقك الله تعالى وإياهم، وأنت لا تستطيع أن تشفي مريضا ولو كان المريض هو أنت، لا تستطيع أن تقدم لنفسك خيرا، هل تستطيع أن تمنع المرض أن ينزل بك؟ هل تستطيع أن تملك زمام أمرك وزمام أمر الناس؟ أحدنا أحيانا تدخل بعوضة في عينه، تراه عينه تحترق وهو يعني يصاب بألم شديد، وتظهر عليه الإعياء من بعوضة. فمن هذا الإله؟ قال نمرود مات ببعوضة. نمرود يا الذي قال أنا أحيي وأميت، أرسل الله تعالى لنمرود بعوضة، يعني برش دخلت في أنفه فصارت تطن في أنفه حتى وصلت إلى أول الدماغ، فكان يصاب بالصرع، الصرع يعني يغمى عليه عندما تتحرك البعوضة، ويضربونه على رأسه بأحذية الناس بالكنادر بالأحذية تسكت البعوضة، ثم يفيق، ثم بعد ذلك تستيقظ البعوضة فيقع، إذا استيقظت البعوضة وقع، وإذا سكتت البعوضة استيقظ، وما زال يضرب هكذا حتى مات. هذا المتأله الذي قال أنا أحيي وأميت، فانتبهوا حتى لا يتأله أحدنا على الناس. أحيانا يتأله بعضنا، أي ينكر أمر الله ويريد أن ينفذ أمره. إياك أن تنفذ أمرك إن كان مخالفا لأمر الله تعالى، لأنك تكون إلها صغيرا، تصبح إلها صغيرا. وقال فرعون يا أيها الملأ ما عهدت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين. الطين هذه حجارة كانوا يصنعونها بالنار، فخار أحمر بيسمونه، يتصنع منه المداخل، يتصنع منه أحيانا بعض البيوت، وموجود منه في غيره، لأن نحن نستعمل الطين الأبيض أو الخسان، لا، هذا الطين الذي يجعلون له أفرانا فيحرق بالنار فيصبح صلبا، فأمر بإيقاد الطين، إشعال الأفران لصناعة أكبر كمية من اللبنات التي يبنى بها. فاجعل لي صرحا، اجعل لي بنيان، لعلي اطلع الى اله موسى. شوف الاستخفاف الى اين يصل والتكبر الى اين يصل بالناس احيانا، واني لاظنه كاذبا. وبعد هذا اظن ان موسى كاذب وهو يدعي انه صادق في ادعائه الالوهيه، واني لاظنه من الكاذبين. واخبر سبحانه وتعالى ان فرعون استكبر على عباده الله وعلى طاعه الله واتباع نبي الله موسى، واستكبر هو وجنوده في الارض بغير الحق، وظنوا انهم الينا لا يرجعون، وظنوا انهم ليسوا محاسبين وليسوا خارجين من قبورهم يوم القيامه. وهذا حال أكثر حكام العالم اليوم يا أخوان. حاكم أمريكا يعتبر نفسه إله، وحكام العالم في غالبيتهم من هذا الصنف من الناس. فأين هو التقي؟ أين الملك التقي؟ أين هو الحاكم المؤمن الذي يخاف الله تعالى في نفسه أو في الناس أو يراقب الله تعالى في سلوكه الخاصة بالحق؟ وهذه الصورة ينقلها الله تعالى للمسلمين حتى لا يطيعوا أحدا من هؤلاء، لأن المرء مع من أحب ويحشر مع من يتولى يوم القيامة. واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون، فأخذناه وجنوده، أهلكه الله بالغرق هو وعساكره. فلا تكونوا عساكر الظالمين تغرقون معهم. في كثير من الناس هم جنود الظالمين وعساكر المتألهين. لا تكن جندي المتأله، كن جنديا من جنود الله تعالى حتى يقبلك الله تعالى، وحتى يعزك الله تعالى في الدنيا لا بد وأن تكون جندي العزيز وهو الله سبحانه وتعالى. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم. اليم يعني البحر. فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. هذه نهاية الظالمين في الدنيا، وأما نهايتهم في الآخرة فهي أصعب بكثير. واحد يقول لك أخي أنا العبد المأمور ما بقدر أفعل، أنا عندي قائد بدي أطيعه، أنا عسكري بدي أطيع القيادي. طيب بتطيع القيادي في طاعة الله، أما أن تطيع القيادي في معصية الله فلا يجوز. قد يطيع الإنسان مكرها، يعني حتى نلتمس بعض الأعذار للناس، قد يطيعه مكرها ولكنه ينكر المنكر بلسانه إن لم يستطع بيده، أو ينكر المنكر بقلبه. إن أحيانا الإنسان يضطر أن يكون مأمورا كما في بلادنا اليوم، أكثر العساكر في إلهم قيادي، هذه القيادة تأمرهم أحيانا بالمعصية، فماذا يفعلون؟ إن أطاعوها وقلوبهم منشرحة لطاعتها فإنهم قد خرجوا من الإسلام. إذا أطعت أنت مبسوط في الأمر يتنفذ برغبة شديدة فقد خرجت من الإسلام. أما إن علمت بأن الأمر معصية لله تعالى ورفضت تنفيذه بسلوكك اللي ما بنفذ الأمر يدخلون النار، أنا أطيعك في طاعة الله، أما في معصية الله فلا أطيعك. هذا يكون إنسانا مسلما مؤمنا. بخصم لك راتبك، بفصلك من الوظيفة اللي ما بيرتكب معصية من أجلك. هذا الجندي المؤمن القوي اللي ما بيسأل، بيعرف أن له رب في السماء، وأن له ربا يحميه، وأن له ربا يرزقه. هذا الإنسان المسلم القوي. لكن أنا ما بنفذ. أما إن أمرك بمعروف يجوز، كأن تطارد اللصوص أو تقاتل الخائنين، هذا أمر يجوز لأنك تفعل محاربة اللصوص ومطاردة المجرمين والمفسدين امر مهم. ما اذا وضعت على باب الكبري لك تحرس الكبري وتحرس العاهرات، وهذه ما شاء ما بحرس العاهرات، لانه حراسه العاهرات ليست من مهمه الاتقياء، انما حراسه الاطهار، حراسه المواطنين، بحرس المواطنين من ان يؤذيهم احد. اما فضل على باب الكازينو او على باب الخمار تحرس الراقصات والعاهرات، انما مسلم يحرم على يديني ان افعل ذلك. فإن اضطر أن يفعل ذلك على الأقل يكون متألما في نفسه. أما إن استطاع أن يرفض فإن الله تعالى يعزه في الدنيا قبل الآخرة. ولو تعرض للأذى حسن من الراتب أو التسريح من الخدمة، الناس درجات يا أخوان، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي رواية وليس وراء ذلك من الإيمان حبة فردة. فالطاعة كثير، هي الطاعة دليل على صاحبها. إن أطعت الله تعالى وأطعت في المعروف فأنت مسلم، إن أطعت في معصية الله فأنت في خطر كبير جدا. إذا أن تكون جنديا فهذا ممكن، ولكن أن تكون جنديا لمتأله فهذا هو الخطر. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم، قذفناهم في البحر، فانظر كيف كان عاقبة الظالمين، كيف كانت النتيجة السوداء المظلمة في الدنيا قبل الآخرة. وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار، أئمة جمع إيمان، في إيمان هدى وإيمان ضلال. إيمان الهدى الذي يدعو الناس إلى الخير، فلتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وهناك أئمة، أئمة ضلال يدعون الناس إلى معصية الله وإلى أذية عباد الله وإلى الإضرار بالناس. هؤلاء الأئمة المتألهون يدعون الناس إلى النار، يعني يقولون راح ندخلكم جنة، لا، ولكن بمجرد دعوتهم إلى طاعتهم وترك طاعة الله يؤدي الحال بهم إلى النار. ويوم القيامة لا ينصرون، ألا يستطيع آلهتهم أن ينصروهم من بأس الله وعذاب الله تعالى. وفي آخرة يا أخوان، من يؤمن بالآخرة لا يكون مؤمن بالله. أهم شيء بعد الإيمان بالله الإيمان بالآخرة، يعني إنسان عندما يؤمن بالله ولا يؤمن بالآخرة لا ينفع الإيمان، لا قيمة لإيمانه. وهذا الفرق بين المؤمنين والكافرين، أن المؤمنين يؤمنون بالحساب وبالثواب والعقاب، وأما الملحدون فلا يؤمنون بالثواب ولا بالعقاب. لك في إله بس ما له دخل معنا، ليس له علاقة بنا، لا بحاسبنا ولا بدخلنا الجنة ولا النار، والحياة تنتهي بالموت. هذا إيمان الملحدين. أما إيمان المتقين والمسلمين فهم يؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والقدر خيره وشره، لأن الله تعالى يقدر الناس أرزاقهم وآجالهم ومصائرهم. وأتبعناهم، أتبعناهم بعد النار، وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة، واللعنة هو الطرد من رحمة الله. فلان ملعون يعني مطرود من رحمة الله. فانتبهوا أن تكونوا جنود الظالمين حتى لا تصيبنا اللعنة. وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. يوم القيامة من المنبوذين المطرودين من رحمة الله سبحانه وتعالى. ولقد آتينا موسى الكتاب التوراة، وآتانا محمدا القرآن، ونحن نؤمن بالتوراة والإنجيل والقرآن. ماذا فعل بنو إسرائيل التوراة، وماذا يفعل المسلمون اليوم بالقرآن؟ بنعمل عملية مقارنة دلوقتي، في مقارنة، لأنه في ناس صاروا مثل بني إسرائيل، القرآن بين أيديهم يخالفون أمر الله. ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى، بعد أن أهلك الله تعالى الأمم الأولى التي ظلمت. طبعا من اللي هلك قبل موسى؟ قوم نوح وعاد وثمود، أمم كثيرة ماتت، أهلكها الله بالغرق، أهلكها الله تعالى بالريح الصرصر، أهلكها الله تعالى بالحجارة التي رجمها بها. ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى، ونحن أحد القرون، نحن اليوم أحد أجيال، لكن تلك الأولى ونحن الآخرة، القرون الآخرة من الحاضرة. بصائر للناس، كانت التوراة بصائر تبصر الناس بدين الله، تعرفهم من هو الله، تأمرهم بطاعة الله، تنهاهم عن معصية الله، وهذا هو القرآن نفس الوظيفة. فماذا فعل المسلمون؟ يجب أن نخالف بني إسرائيل ونخالف فرعون ونفعل فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. بصائر للناس وهدى ورحمة، هدى، والهدى هو النور ومعرفة الحق، ورحمة لعلهم يتذكرون. فنحن إن شاء الله نتعظ ونتذكر بما في كتاب الله من أخبار الأمم السابقة وأخبار المؤمنين الذين سبقونا بإحسان والذين أصروا على الإيمان حتى لحقوا بالرفيق الأعلى، وقد رضي الله عنهم ورضوا عنه. ثم يخبر الله تعالى رسوله الكريم بأن هذه قصة موسى لم تكن محفوظة من رسول الله، لأنه صلى الله عليه وسلم بعث ولم يخبره بقصة الأنبياء إلا القرآن الكريم. فهذه قصة فرعون وقصة موسى هي عبر العبرة، هي حتى نعتبر بكلام الله تعالى وقرآنه. وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر، جانب الغربي يعني في طول سيناء في الوادي المقدس، حيث أوحى الله تعالى إلى موسى أن اذهب إلى فرعون إنه طغى. ونحن مرسلون إلى الأمم الطاغية، نحن بعد رسول الله مرسلون إلى الأمم الطاغية، نحن ورثة هذا الدين، فعلينا أن نبلغ الإسلام لكل الأمم التي تعصي الله لعلها تعود إلى الله تعالى. فمحمد مرسل رحمة للعالمين ونحن أتباعه. وما كنت من الشاهدين، ما كنت شاهد، ولكنه كلام القرآن الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ولكننا أنشأنا قرونا، خلقنا أجيالا، فتطاول عليهم العمر، طال عليهم الأمد إن فقست قلوبهم. فما بدنا يطول علينا العمر، تبتعد المدة بيننا وبين

مستمعينا الكرام، كنا وإياكم مع درس ديني لفضيلة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى، والذي ألقاه في اليوم الثالث من الشهر الرابع من عام 1998، والذي كان بعنوان العدل في الحكم.

كانت فكرة والفكرة بذرة غرسناها فنمت وتسامت علوا كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين كلمة طيبة عبر الأثير إنها صوت الحق صوت إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: قصص من رحيق النبوة، وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: آه يا كنزي، لا أستطيع أن أصف كم اشتقت إلى التجوال عبر السطور والكلمات لإدراك المزيد من العلم بعد يوم شاق من العمل في الحقل. بسم الله. مرحى مرحى يا أصدقائي، أنتم دائما في الموعد. أعلم أنكم متعطشون لسماع قصة اليوم وأن تستفيدوا من حكمتها. لحظات قليلة وسنبدأ قصتنا. ها هي قصتنا اليوم، عن حديث سيد وإمام القوم صلى الله عليه وسلم، فيه الدلالة العظيمة على قول الحق سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. قد روي عن أبي عبد الرحمن ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم حتى أواهم المبيت إلى غار،
2: فلنبت ليلتنا في هذا الغار على أن نكمل المسير مع أول ضوء للفجر.
3: نعم، فالطريق لازال طويلا ونحتاج لبعض الراحة.
4: هيا إذا.
2: لا أكاد أشعر بقدمي.
3: وأنا أيضا أحس من طول السير أنني أجر خلفي جبلين من الحديد.
5: أما أنا فأريد أن أنام، ولو تساقطت شهب من السماء لن أستيقظ، وإياكم أن يوقظني أحد.
6: ماذا يحدث؟
7: ما هذا؟
6: تثبتوا!
7: ماذا يحدث؟
6: ما هذا؟
7: يا الله!
6: تثبتوا! تثبتوا!
3: أغثنا يا الله، لقد أغلقت الصخرة بوابة الكهف،
6: نحن هالكون لا محالة.
3: فلنحاول إزاحة الصخرة بدلا من أن نستسلم للبكاء والنحيب. هيا

0: لا فائدة، الصخرة ثقيلة ولا يستطيع جيش بأكمله أن يزحزحها.
1: فقالوا إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج قصص من رحيق النبوة. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

أنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم لمتابعة برنامج لمعات مع الدكتور عبد الكريم بكار. وقتا طيبا نرجوه لكم. السلام عليكم ورحمة الله. إن اتخاذ القرارات الصحيحة في الحياة لا يحتاج إلى الكثير من العلم، لكنه يحتاج إلى الحكمة. ولذلك فإننا نجد بعض الناس الذين أوتوا قسطا كبيرا من العلم والمعرفة، لكنهم فاشلون في حياتهم الأسرية، فاشلون في أعمالهم، فاشلون في صداقاتهم. وفي المقابل نجد أناسا بسطاء لا يعرفون إلا القليل، لكنهم ناجحون في أعمالهم، ناجحون في حياتهم الاجتماعية. لماذا؟ لأن الحياة الهانئة ليست مرتبطة بكثرة العلم، ولكنها مرتبطة بالحكمة، بصواب القرار الذي نتخذه. الحكمة تحتاج طبعا إلى شيء من الذكاء، وتحتاج إلى الإرادة، قوة الإرادة، بمعنى أننا إذا اعتقدنا أن هذا الشيء ينبغي أن يعمل نعمله، وإذا اعتقدنا أن هذا الشيء خاطئ نكف عنه. ومن هنا فإن الخالق جل وعلا يقول: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. هذا الخير الكثير من أن الحكيم يعرف متى يقدم ومتى يحجم، يعرف متى يتكلم ومتى يصمت. والأيام لمن يعقل ولمن ينتبه ولمن يعي تعلمنا الكثير الكثير. المهم هو أننا إذا لم يتضح لنا الصواب نستشير ونستخير ونسأل ونفكر ونراجع حتى لا نتخذ القرار الخاطئ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

هكذا مستمعينا تابعتم برنامج لمعاد مع الدكتور عبد الكريم بكار. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تقدم في ظلال السيرة وقتا طيبا نرجوه لكم
1: في ظلال السيرة.
2: من هذا المتسلل نحو قباء؟
3: دخل اليهودي مزرعة ابن عمه فوجده جالسا تحت نخلة، فقال له: قاتل الله بني قيلة، والله إنهم الآن لمجتمعون بقباء عند رجل قدم عليهم اليوم من مكة يزعمون أنه نبي. اسودت الدنيا في وجه اليهودي وقام من مجلسه. أما عبده الذي يخترف الرطب فوق النخلة فقد اهتز وارتجف وكاد يسقط، لكنه تماسك ونزل وأقبل يسأله بلهف: ماذا تقول؟ ماذا تقول؟ لم يجبه حامل الخبر، فقد تكفل سيده بإخراسه وإجابته إجابة يهودية بامتياز. قبض أصابع يده بقوة ثم أطلقها لكمة شديدة في وجه عبده وصاح به: ما لك ولهذا؟ أقبل على عملك. وضع العبد الذي وخط الشيب لحيته ورأسه يده على وجهه من شدة الألم، وأخرج من صدره اعتذار المساكين وقال: لا شيء، إنما أردت أن أستفتيه عما قال. ثم انصرف إلى عمله. انصرف تئن روحه من الغربة والشقاء والعبودية، لكن لكمة اليهودي لم تصل إلى قلبه، ظل قلبه معلقا بالخبر. وفي المساء وبعدما خيم الليل وغفى سيده، جمع شيئا من الطعام وتسلل من غرفته وغادر ملك سيده حتى وصل إلى ديار بني عمرو بن عوف الأكارم، فسأل عن مكان إقامة النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه فأرشدوه، ولما وصل استأذن في الدخول فأذن له. دخل الرجل، ولما أصبح بين يديه صلى الله عليه وسلم كلمه بأدب وقال: إنه قد بلغني أنك رجل صالح ومعك أصحاب لك غرباء ذو حاجة، وهذا شيء كان عندي صدقة، فرأيتكم أحق به من غيركم. ثم وضع الطعام بين يديه صلى الله عليه وسلم ولم ينصرف، بل مكث ينتظر حدوث شيء عان الأمرين بحثا عنه. كان يحدق في نبي الله صلى الله عليه وسلم الذي نظر إلى الطعام فلم يمد يده له ولم تدخل جوفه لقمة منه، بل التفت إلى أصحابه وقال لهم: كلوا. لم يحزن العبد، بل ارتجف قلبه فرحا، ثم استأذن ونهض مذهولا وعاد متسللا إلى مزرعة سيده اليهودي وهو يكلم نفسه بحماس ويقول: هذه واحدة. ترى ما الذي يعنيه بقوله هذه واحدة؟ الأيام ستجيب. أما نبي الله صلى الله عليه وسلم فمكث في قباء ما يقارب 14 ليلة، بنى خلالها أول مسجد أسس على التقوى، بنى مسجد قباء. ثم أخبرهم فيما بعد أن الصلاة في مسجد قباء تعدل عمره، ثم أرسل إلى الأنصار رجلا يخبرهم بقدومه إلى يثرب، فحملوا السلاح وخرجوا لاستقباله صلى الله عليه وسلم.
1: في ظلال السيرة، في ظلال السيرة.
4: كنا وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.

تجديد للنشاط والقوة والصلة بالله عز وجل. يرفع الآن أذان الظهر حسب توقيت مدينة طرابلس.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رضينا بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وبالإسلام دينا، وبالقرآن كتابا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وقنا عذاب

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نعطر أسماعنا بهذه التلاوة العطرة لما يتيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وغمي. اللهم علمني منه ما جهلت وذكرني منه ما نسيت. اللهم ارزقني تلاوته والعمل به وتطبيق أحكامه وتنفيذ حدوده آناء الليل وأطراف النهار بالوجه الذي يرضيك عنه. اللهم ارفعنا بالقرآن العظيم. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل واجعله شاهدا لنا لا شاهدا علينا واجعله قائدا لنا إلى جناتك جنات النعيم. اللهم أسبغ علينا به النعم وادفع به عنا النقم واجعلنا به عند الجزاء من الفائزين وعند النعماء من الشاكرين وعند البلاء من الصابرين. ولا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين. اللهم اجعل القرآن العظيم لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ويتلوه حق تلاوته. واجعلنا اللهم من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين.

0: الله
1: سنة تشرح.
2: وقال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز.
1: مديح تطيب له النفوس.

0: نغم صاف عبر الأثير.
1: أحلام الدعوة تغريني ترفعني عن دنيا الطين.
0: باختصار أنتم تستمعون إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس. تميز

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامية. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج إشراقات في آيات الموسم الثاني مع الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ما زلنا أيها الإخوة في هذه الحلقات نتكلم عن بعض الأذكار الشرعية الواردة في ديننا الحنيف. اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام. من جملة تلك الأذكار الواردة في شرعنا المطهر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أن يقول المصلي على النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على محمد وآله وسلم، اللهم صل على محمد وآله وسلم وسلم. فإن أضاف كلمة اللهم صل على سيدنا محمد وسلم لا إشكال في ذلك، إن كان في غير الأمور الواردة كالصلاة كالصلوات الإبراهيمية أو كلام المؤذن مثلا، فهذه لابد فيها من الالتزام بالألفاظ الشرعية. لكن على سبيل الذكر المطلق، من كان معتادا أن يقول سيدنا محمدا فليقولها، لا شيء في ذلك. يقول اللهم صل على سيدنا محمد وآله وسلم. هذه الصلاة على رسول الله أمرنا بها ربنا سبحانه وتعالى بقوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي. إن الله جل جلاله وملائكته، تصوروا كم عدد الملائكة الكرام وما أكثرهم، لا يحصيهم إلا من خلقهم، ومع ذلك قال وملائكته، لم يقل وبعض ملائكته. إن الله وملائكته يصلون على النبي، ولم يسمه، لأنه إن قيل النبي فهو محمد صلى الله عليه وسلم بلا نزاع، يصلون على النبي. ثم التفت إلينا فقال: يا أيها الذين آمنوا، يعني يا من صدق بي ربا خالقا موجدا آمرا ناهيا، صلوا عليه وسلموا تسليما. فقد أمرنا بالصلاة عليه وأمرنا بالسلام عليه. وذكر علماؤنا رحمهم الله أن أفضل الصلوات هي الصلاة الإبراهيمية، الصلاة الإبراهيمية التي نقولها في الصلاة: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. في هذه الصيغة قال العلماء هي أفضل الصيغ على الإطلاق، ولو كان غيرها أفضل منها لأمرنا بأن نقوله في الصلاة. فلما أمرنا أن نقول هذه في الصلاة من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، لما قالوا هذا السلام عليك يا رسول الله قد عرفناه فكيف نصلي عليك، قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وذكر الصيغة الصلاة الإبراهيمية. إذن هذه الصيغة، وصيغ كثيرة لا يعني كثيرة جدا، فحواها واحد، وهي أن يقول أن يطلب العبد من الله عز وجل أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وأن يسلم، أن يقول اللهم صل على محمد وآله وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وآله وسلم. وبعضهم يزيد يقول اللهم صل على محمد وآله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. يعني إن زاد فهذا شيء حسن، لأنها عبادة مطلقة، لكن في العبادات المقيدة لا زيادة ولا نقصان، لابد أن يؤتى بها كما أمر بها شرعنا المطهر. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أهم فوائدها أن الله عز وجل يصلي على من يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم عشرا، وفي الحديث الصحيح: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. فما أسهل هذه العبادة، وما أحرانا يا أخواني أن نجعل لنا في اليوم ولو 100 مرة ونحن ذاهبون ونحن راجعون أن نقول اللهم صل على محمد وآله وسلم، اللهم صل على محمد وآله وسلم. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذلك، وأن يتقبل منا ومنكم، إنه تعالى سميع قريب مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج إشراقات في آيات الموسم الثاني مع الدكتور أيمن سويد، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: فاصل إعلاني.
1: فاصل إعلاني.
0: ونتابع.
1: ونتابع.
2: تابعوا أسبوعيا البرنامج الحواري ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان، إطلال على ذكريات العمل الإسلامي في لبنان. كيف كانت الساحة الإسلامية ميدان وحدة ولقاء وتجمع؟ ما الذي تغير؟ وما مستقبل الحركة الإسلامية في لبنان؟ وإلى أين؟ هذا ما نجيب عليه من خلال لقاءات يجريها الأستاذ عمر الأيوبي مع نخبة من الضيوف والشخصيات. ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان يأتيكم كل جمعة عند الساعة 3:30 ويعاد الاثنين الساعة 10:30 صباحا
3: عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
4: تابعوا برنامج إنشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 وحتى 8:30 مساء مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية فقط عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: تتساءل كيف سيشكل الغد عالمنا؟ وكيف يعيد الذكاء الاصطناعي رسم ملامح المستقبل في التعليم والفكر والحياة؟
1: أنت الذي تقود الـ AI وليس هو الذي يقودك.
0: رافقونا في رحلة استثنائية نحو الآفاق القادمة، رحلة تجمع بين عمق المعرفة وتكنولوجيا الغد، في برنامجكم الجديد ذكاء عبر الأثير.
1: من هنا تبدأ التكنولوجيا، ومن هنا كيف نوظف معكم وتوظفوا معنا التكنولوجيا.
0: ذكاء عبر الأثير، من إعداد وتقديم الدكتور صلاح عبد السميع، أستاذ التربية والمشرف العام على الملتقى التربوي الدولي.
1: أقدم هذا البرنامج لكي أؤكد على قيمة التكنولوجيا وقيمة الـ AI وكيف يمكن توظيفه في خدمة العلم والمعرفة والمجتمع.
0: لنغوص معا في أحدث ابتكارات الذكاء الاصطناعي ونستشرف رؤى الغد بأسلوب تربوي ورصين.
1: ما الذي تغير في علاقتنا بالذكاء الاصطناعي اليوم؟ هذا سؤال في غاية الأهمية.
0: ذكاء عبر الأثير، لأن المستقبل لا ننتظره بل نصنعه عبر الأثير.
2: تابعوا برنامج ذكاء عبر الأثير في المواعيد التالية: الخميس عند الساعة 10:00 صباحا، السبت عند الساعة 2:00 ظهرا، والاثنين عند الساعة 9:00 ليلا، دائما عبر صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
0: ذكاء عبر الأثير، لأن المستقبل لا ننتظره بل نصنعه عبر الأثير.
3: عودة بكم الآن لمتابعة برامجنا.

0: دعوتنا عزة،
1: لا إله إلا الله عزة،
0: عزتنا وحدتنا.
2: آل المارد أن يخرج من قرقومه من بعد دم.
0: معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. كنز النبي النهاردة عليه الصلاة والسلام في علاقة العباد بكتاب الله القرآن. وتعالوا نسمع الحديث الأول. قال عليه الصلاة والسلام: تعلموا سورة البقرة، فإن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا يستطيعها البطلة، يعني السحرة لا يستطيعون أن يسحروا إنسان حافظ أو بيقرأ سورة البقرة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وإن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبره كالرجل الشاحب، يعني الناس طلع من القبر وهي مرهقة، فالقرآن يقبلك، يقول له: هل تعرفني؟ القرآن بيكلمك دلوقتي، هل تعرفني؟ فيقول: ما أعرفك. فيقول: أنا صاحبك القرآن الذي أضمأتك في الهواجر وأسهرت ليلك، وإن كل تاجر من وراء تجارته، وإنك اليوم من وراء كل تجارة. فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله، ويوضع على رأسه تاج الوقار، ويكسى والداه حلتين لا يقوم لهما أهل الدنيا، فيقولان: بما كسينا هذه؟ فيقال: بأخذ ولديكم القرآن. ثم يقال له: اقرأ واصعد وارتقي في درج الجنة وغرفها، فهو في صعود ما دام يقرأ. هذا كان أو ترتيلا. خلص الحديث. عارف معنى الكلام ده ايه؟ مليان بالكنوز. الكنز الاولاني، اللي حافظ سورة البقرة او بيشغلها دايما في بيته، لا شيطان يقرب من بيته ولا ساحر يقدر يسحره. ودي اول كنز في كلام سيدنا محمد عن القرآن. سورة البقرة اساسية في حياة المؤمنين. الكنز التاني، القرآن شفيعك يوم القيامة، هيقابلك عند قبرك ويقول لك: انت مش فاكرني، انا صاحبك. عارف صاحبك يعني ايه؟ يعني دايما كنت معاك، دايما كنا بنتقابل. آخر مرة قابلت صاحبك القرآن إمتى؟ أنا بفكرك وبفكر نفسي، علشان لو القرآن مش صاحبك تبدأ تصاحبه. القرآن يقولك: أنا صاحبك الذي أضمأتك في الهواجر، يعني الدنيا كانت حر، وانت لما بتقرأ، والإنسان لما بيقرأ ريقه بينشف، فالقرآن من كتر ما انت بتقرأه أو بتسمعه نشف ريقك. أضمأتك في الهواجر وأسهرت ليلك، كنت بتسهر تقرأ قرآن أو بتصلي بالقرآن بالليل. وإن كل تاجر من وراء تجارته، يعني انت كنت بتعمل كده عشان ربنا يرضى عنك، وانت النهاردة تجارتك فايزة. فيعطى الملك بيمينه، يخش الجنة مش هيموت خلاص، انت خالد. فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله، ويوضع على رأسه تاج الوقار، يلبس تاج كده، مش اي تاج، ده تاج اهل الله اهل القرآن. ويكسى والداه حلتين، كل واحد فأبوه او امه اللي هو كان من اهل القرآن يلبسوا لبس اهل الدنيا ما يقدروش لو جمعوا كل فلوسهم يصنعوا في جمال هذه الحلتين. ويكسى والداه حلتين لا يقوم لهما اهل الدنيا. فيقولان، يعني الاب والام: بما كسينا هذه؟ فيقال: بأخذ ولديكم القرآن. ودي الكنز الثالث، قراءتك للقرآن وحفظك للقرآن أكبر بر لأبوك وأمك. وبقول لكل أب وكل أم: علموا لدكم القرآن، عشان أنتم تلبسوا حلتي الكرامة يوم القيامة. أما صاحب القرآن هيفضل يقرأ ويرتقي، وكل ما بيقرأ وبيسمع وبيرتقي لغاية ما يختم القرآن، قل أعوذ برب الناس ملك الناس لآخر الآية، من الجنة والناس، فجأة يلاقي نفسه في مقام النبي عليه الصلاة والسلام. لأن العلماء بيقولوا درجات الجنة بعدد آيات القرآن. لو أنت حافظ كل القرآن، تيجي يوم القيامة تعلى تعلى تعلى لغاية صاحب القرآن الأول صلى الله عليه وآله وسلم. أوصي نفسي وإياكم بعلاقة قوية بكتاب الله يوميا ولو تلت ساعة. اللهم اجعلنا من أهلك أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على إمام أهل القرآن، والحمد لله رب العالمين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
2: هيا هيا نجلو القلب بالقرآن، هيا هيا نعلي النفس بالإيمان، هيا هيا نرضي ربنا الرحمن، هيا هيا نرتقي أعلى الجنان.

0: قرآن يتلى.
1: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله.
0: سنة تشرح.
2: وقال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز.
0: مديح تطيب له النفوس.

0: نغم صاف عبر الأثير.
1: أحلام الدعوة تغريني ترفعني عن دنيا الطين.
0: باختصار أنتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس، تميز

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. حماد بن سلمة، سبق معنا في الدرس الماضي، لو قيل لحماد بن سلمة إنك تموت غدا ما قدر أن يزيد في العمل شيئا. قال موسى ابن إسماعيل: لو قلت لكم إني ما رأيت حماد بن سلمة ضاحكا قط صدقتكم، كان مشغولا بنفسه، إما أن يحدث، وإما أن يقرأ، وإما أن يسبح، وإما أن يصلي، وإما أن يعمل، كان قد قسم النهار على هذه الأعمال. الإسلام أيها الإخوة لا يمنع أو يريد من المسلم أن يلهو ويلعب ويضحك، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحاكا بساما، كان يصلي الفجر ثم يذكر الله إلى طلوع الشمس، ثم يمازح أصحابه، قال: فيتحدث بما يتحدثون به، ويعجب بما يعجبون منه، ويضحك مما يضحكون منه، يحكوا مع بعضهم شيء، يحكوا نكتة، طرفة، موقف، فيضحكون ويضحك النبي صلى الله عليه وسلم. لكن من يعني نقل عن حماد يقول: لو قلت لكم إني ما رأيت حماد بن سلمة ضاحكا قد صدقتكم. الضحك في الإسلام مطلوب، اللهو مطلوب، اللعب مطلوب، لكن هو مثل ملح الطعام، بحيث المشهور عنك العمل، المشهور عنك العبادة، المشهور عنك الإنتاج، المشهور عنك الذكر، المشهور عنك الصلاة، المشهور عنك الصدقات. بس ما معقول المشهور عنك لا سمح الله أنه أخي هذا الكركوزاتي تبع الشلي، ما معقول أن يكون المشهور عنك أنه هذا يعني الأضحوكي تبع هالجماعة، كل ما بدهم يضحكوا دقوا لفلان جيبوه بالله خليه يضحكنا، بحيث صار هو نموذج للضحك، نموذج للهزأة، نموذج للسخرية. هلا المسلم بيضحك والمسلم يلهو، بس ما هي السمة الغالبة عليه؟ فاجتهدوا يا شباب أن تكون السمة الغالبة عليك كما جاء في الحديث: أولياء أمتي الذين إذا رؤوا ذكر الله برؤيتهم، إذا شافوك يذكرون الله. من أيام كنت في السيارة أمشي نازل إلى عملي، فوجدت أخ كمان نازل بسيارته، فسلم علي وسلمت عليه. والله يا أخوان يعني بعد أن سلمت عليه فعلاً يعني لاحظت بأن قلبي يذكر الله عز وجل، سبحان الله. الله يجعلنا من هؤلاء يا رب. كن إذا رآك الناس يتذكرون فعل الخير. مرة في شاب على صفحة الفيسبوك خطر لباله خاطر، قال: أنا سأضع كل يوم صورة إنسان، أنا أريدكم أن تكتبوا أول كلمة تخطر على بالكم لما بتشوفوا الصورة. فوضع صورة رجل كثير منكم يعرفه، هو من تجار هذا البلد ومن الناس الذين يعني يتبنون الأعمال الخيرية ويساعدون في دعم الأعمال الخيرية. سبحان الله، لما حط صورته لهذا الرجل كل الذين كتبوا معظمهم: رجل الخير، رجل الخير. يعني كن أنت هذا الرجل بحيث لما يراك الناس فورا يتذكروا عمل الخير. كن رجل العلم، لما يراك الناس فورا يتذكرون العلم. كن رجل الصلاة، لما يراك الناس يتذكرون الصلاة. كن رجل بر الوالدين يرونك. أما لا تكن الرجل الأضحوكي، بس أول ما بيشوفوك قلت لهم السلام عليكم فرطوا ضحك، لك شبكم، لك سلام، عم يسلم يا جماعة، شايف؟ لأنه المرء إذا أكثر من ذكر شيء عرف به، يعني هو كل ما قعد مع واحد فورا أول ما بيشوفه بيقول له: جبت لك هالنكتة. لما كنت في فترة يعني من عمري خدمت العسكرية في مركز طبي، هذا المركز الطبي كان فيه شيء 20-30 طبيب، ففعلا كان في واحد يعني من هؤلاء الأطباء كل يوم الصبح لما بيجي جايب معه هيك شوية نكات، يعني 5-6-7، ويبلش
يعني بحيث معروف صار مثلا لما بتأخر ما تضحكنا اليوم، دقوله شوفوا وينه بدنا نضحك. هلا إدخال السرور على الآخرين جميل، بس ما معقول أنت تكون سيرتك الذاتية حياتك مملوءة بالضحك واللهو واللعب. الناس بس تشوفوك بتذكروا اللعب، لا ما بدنا يتذكروا اللعب، خلي يتذكروا العمل. فحماد بن سلمة يقول عنه صاحبه موسى بن إسماعيل: لو قلت لكم إني ما رأيت حماد بن سلمة ضاحكا قد صدقتكم. هو الحقيقة كان يضحك بس هو ما رآه كثيرا، يعني السمة الغالبة على حماد الإنتاج. قال: كان مشغولا بنفسه، إما أن يحدث، هو من رجالات الحديث حماد بن سلمة، وإما أن يقرأ بدرس، وإما أن يسبح، وإما أن يصلي، وإما أن يعمل. هلأ منشوف كمان كان عنده محل، كان قد قسم النهار على هذه الأعمال. في سيرة التحديث احفظوا هذه السلسلة: حماد بن سلمة شيخه كان اسمه ثابت البناني بالحديث، وشيخ ثابت البناني أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. فحماد بن سلمة، إذا رأيت حديث حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه، هذه سلسلة صحيحة تروى بها مجموعة من الأحاديث. كان سيدنا ثابت شيخه لحماد، كلما دخل شيخه أنس بن مالك يقول له: أعطني يدك أقبلها، يد خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنوات. حماد بن سلمة لما يشوف شيخه ثابت كان يقول له: أعطني يدك أقبلها، يد لمست يدا خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنوات. على كل إن هو من رجالات الحديث والثقات. قال سوار بن عبد الله: حدثني أبي قال: كنت آتي حماد بن سلمة في سوقه، فإذا ربح ووجد قوت يومه لم يبع بعد ذلك شيئا. هيك يعني هو فلسفته بالحياة، إذا بتذكروا الدرس الماضي فلسفته في الحياة أن لا يجتمع مع السلاطين، وكمان هيك من فلسفته أنه لا يريد أن يكون المال بين يديه كثيرا، يخاف. هلأ فعلا في ناس، هلأ نحن منروح على المسبح، في واحد بشك بالغميق، في واحد بيقول لك ما بدي خليني أنا بالفايش، لك تعا والله ما بيخوف، من علمك من دربك، بيقول لك أخي أنا بعرف حالي خليني هون، روحوا أنتوا، روحوا أنتوا كلكم على الغميق، يا رجل ما بيصير شيء، نحن جنبك، والله صار شيء من طالعك، ما بيرضى، بيعرف يعني بيعرف من نفسه شيئا ما بيريد ينزل. في أناس يعرف من نفسه أنه إذا صار بين يديه مال، هو فعلا يا أخوان المال ليس سهلا، كمان المال امتحان شديد. في ناس ما بيحملوا عقله، صار معه مال ممكن يتكبر على كل الجالسين، إذا صار معه مال ممكن يطغى، صار معه مال ممكن يفجر، نسأل الله السلام. في إنسان سبحان الله، الله عز وجل أكرمه بالمال وأكرمه بالتؤدة، أكرمه بالالتزام، أكرمه بالانضباط، فهو يستخدم المال فيما يسعده ويسعد من حوله وفي طاعة الله عز وجل. حماد بن سلمة كان ما بيريد، بيخاف على حاله، أنه أخي أنا اشتغلت اليوم بأكلات اليوم، السلام عليكم. وعليكم السلام. درس الماضي ابن الخليفة بعث له خبر تعال عندي، قال له ما بجي، إجا لعنده ابن الخليفة سأله سؤال جاوبه، أعطاه 400 ليرة ذهب، قال له كتر خيرك ما بدي اياه، رجعه. يعرف من نفسه ولا يريد هذه المداخل. على أن الإسلام يدعو المسلم أن يقوي حالته الإيمانية والأخلاقية وأن يقوي حالته الدنيوية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم بالمال الصالح للرجل الصالح. إذا واحد صالح ومعه مال كثير هذا بيشتغل أعمال خيرة أكثر من الإنسان الفقير الصالح فيما يتعلق بالمال، لأنه الأعمال جزء منها بالدمال. فإذا واحد آتاه الله تعالى مالا وسلطه على هلكته بالحق هذا يحسد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله تعالى مالا فسلطه على هلكته بالحق، ورجل آتاه الله فهو يقضي بها بين الناس.
فأنت إذا بدك تصير صير معك مال، بس بقى هذا المال مشان تخدم فيه العباد والبلاد تقربا إلى الله تعالى. مشان هيك يا شباب، هلأ أنتوا اللي عمركم 20-25 ساعتكم ما صرتوا أغنياء، لسه قدامكم إن شاء الله الله يكرمكم، بس قوي حالتك الإيمانية، قوي حالتك الأخلاقية، قوي حالتك الاعتقادية، مشان صار جاء المال بين يديك ما تزيغ. أنت أكبر من المال، والمال أصلا هو لخدمتك، ما تنقلي بالشغلة تصير أنت أصغر منه وهو سيدك، حيث أمرك أتمرت وحيث نهاك انتهيت. فحماد بن سلمة، بس في شاهد بهذا الموضوع، معناته الأولياء يا شباب عم تأكد عندنا، ونحن قربنا حنخلص الكتاب بعد حين، الولي ليس إنسانا قابعا في مسجده فلا يخرج. هذا رفيقه عم بيقول: سوار بن عبد الله حدثني أبي كنت آتي حماد بن سلمة في سوقه، عنده محل بسوق الصالحية، عنده محل بسوق الحميدية، عنده محل بجرمانة، عنده محل بالمول، عنده محل بسوق النسوان، عنده محل بسوق سوق الحرير، بسوق الكهرباء. لكن هيك يعني الولي مو انه اخي قاعد بالجامع فلا يخرج. الولي ممكن يكون تاجر، الولي ممكن يكون صانع، الولي ممكن يكون موظف، الولي ممكن يكون مستخدم. الولي العبرة في الثلاث شغلات اللي تسمعونها: ترك الحرام، إتقان الفرائض، أداء ما استطعت من النوافل. بعد هذا أنت من الأولياء حيثما كنت وكيف في أي مظهر ظهرت. لعلي قلت لكم مرة لما كنت في الصف العاشر بدأت بإتقان تلاوة القرآن الكريم، يعني كنت في المسجد والأساتذة وجهونا. ما الطريقة؟ كان معنا أخ بالجامع والده خياط، ووالده حافظ مجاز بالقرآن الكريم، ومحل أبوه جنب المدرسة تبعنا في الإعدادي أو في الثانوي. فكنت أنا أطلع من المدرسة ببدلة الفتوة وبالشنتاي، هو محل أبوه بطريق إلى بيتي، فمر أمر عليه. فأنا إلى الآن أذكر يعني مظهره، قاعد أفل ماكينة هو وعم يشتغل، ويقول لي: أهلين محمد، يلا عود في كرسي هون جنب الماكينة، أقعد اقرأ لنشوف، اقرأ صحح لي خطأ صح كذا. بعدين قال لي: جيب دفتر عشان تكتب الملاحظات اللي بيقول لك ياها كل يوم، مرات يوم A ويوم A، مرات يوم A يوم لا. الولي مو إنسان يعني قاعد بس بالجامع هيك عم يخطب ويدرس، لا، أنت بمحلك ممكن أن تكون من الأولياء، وممكن أن تخدم الدين داخل المحل، وبمكتبك وبسيارتك وبالسرفيس تبعك، وفي حيثما كنت الإسلام، أنت الإسلام حيثما كنت. سبحان الله، إذا صدقت مع الله عز وجل والله الله بيفتح عليك ما لا يفتح على غيرك، شيء عجيب. هذا الدكتور ذاكر نايك، طبيب، هذا في هذا الرجل الكويتي عبد الرحمن السميط، أكثر من 6 ملايين رجل أسلموا على إيده، ما له دار الشريعة الرجل. وشغلت انك انا والله انا ما درست بالمعاهد الشرعيه وثانويات الشرعيه وكليات انت اذا صدقت مع الله وضبطت هذه الثلاثه فانت ان شاء الله ان شاء الله من اهل التقوى واهل الولايه. يلا عليك ان تجتهد في الاقبال على الله اكثر واكثر. يقولون: اسند حماد بن سلمة عن خلق لا يحصون من التابعين، يعني روى احاديث كثير عن التابعين، وتوفي سنه 68 و100. يقول أبو عبد الله التميمي عن أبيه قال: رأيت حماد بن سلمة في النوم، فقلت: ما فعل بك ربك؟ قال: خيرا. قلت: وماذا؟ قال: قيل لي: طالما كددت نفسك فاليوم أطيل راحتك وراحة المتعوبين في الدنيا، بخن بخن ماذا أعددت لهم. هيك قالوا له. قيل لي: طالما كددت نفسك فاليوم أطيل راحتك. نصيحة يا شباب، سمعتوا يعني جدوا بطلب بالسعي للدنيا والآخرة. لو تعبت بدي أحكي لكم شغلة أختم فيها هذا المجلس، بس إذا صار هيك إن شاء الله إن شاء الله أنت في الآخرة ترتاح. وحقيقة نحن 60-70 سنة ماشيين وسريعين، يعني تمضي هذه السنوات أكثر أو أقل، الله عليم. أنا يا شباب الله أكرمني، يعني لما التزمت في المسجد والتزمت وانضبطت مع الذين سلكوا في هذا الدرب، فنحن مثلا لما كنت بالمدرسة عندنا مدرسة، بعد المدرسة بدي أدرس،
بعد الدراسة عنا جلسة أو درس مع أستاذنا، أو عنا تحفظ وشيء بدنا نحضره أو تحضير، أحفظ وحضر للجامع غير تبع المدرسة. بعدين يكون في مثلا قيام ليل، في عبادة، فأوصل لبالليل يعني أنا فعلا تعبان جدا، نام صباح كمان من الفجر، مرات قبل الفجر يبدأ البرنامج هيك بتاني يوم. هلأ بعدين صرت بالجامعة، طيب قلت يلا لا بالجامعة بنرتاح أحسن من المدرسة، مدرسة كل يوم لأنه حضور وغياب وبيوقف المدير على الباب وكذا، بالجامعة أنت على كيفك. أم بالجامعة كمان صار في جامعة ودراسة، وجيت بدي قلت لازم أدرس شريعة أنا. يلا يا محمد خير، قدم بكالوريا شرعية أدبية. قدمت بكالوريا أدبية بالسنة الأولى الجامعة أنا وعم يعني بالجامعة. جيت بدي أقدم على كلية الشريعة، أم كان في يعني قرار أنه ما بيصير الواحد يدرس كليتين. سبحان الله، شو بدي أعمل؟ في كان بمجمع الشيخ أحمد كفتار وفي كلية كانت تقبل بس بدك تكون معك بكالوريا شرعية. أم السنة اللي بعدها كمان بكالوريا شرعية، بس المهم أنه مثلا يكون عندي جامعة وبعدين بدي أدرس لهي تبع البكالوريا الثانية، وعندي دروس لازم أحضرها ودروس لازم أنا أحضرها. في طلاب عندي كانوا، كنت أنا سنة تانية جامعة وعندي طلاب مثلا رابع خامس سادس بدي درسهم، وفي برنامجي الخاص. قول يلا ماشي الحال، هلأ في ضغط، بكرة بالصيفية إن شاء الله برتاح، ما عاد في دوام جامعة. بقى بالصيفية بالجامعة يعملونا كل يوم نشاط وكل يوم دورة وكل يوم درس وكل يوم، يا الله دخيلك. قول يلا هلأ بس تخلص الصيفية ويوقفوا الجامعة النشاطات، وقبل ما يبدأ الجامعة في شي 10 أيام واحد بيرتاح له 10 أيام، يقوم بأستاذنا بهالعشر أيام يروح يحط لنا كمان برنامج علمي ليل نهار. بقى أنا سبحان الله مشيت هيك، والله يا شباب الله وكيلكم بهالمدرسة بهالجامعة وبعد الجامعة. بعدين شفت حالي عم بتعب من أنني أؤمل نفسي الراحة، لأنه أنت إذا متأمل شغلة وما صارت تتعب انه لسه بقول بدي ارتاح بكره وما وهل بكره بيجيني شغله. بعدين حكيت حالي، وانا تسمعوا مني حاكوا كل واحد يحاكي حاله بيناتكم، قلت لحالي يا محمد خير هالستين سبعين سنه خليك عم تتعب، ان شاء الله ان شاء الله رجانا بالله وبفضل الله وبكرم الله انه بس تموت ترتاح، اما ما بنت بهالدنيا لا تقول انا بدي ارتاح خلاص يلا. هنين اصلا ما عاد محرزين يعني ما بقي بالحياة، لذلك اجتهد فيهم وترتاح في تلك الآخرة. فحماد بن سلمة هكذا قيل له لما مات: لطالما كددت نفسك في الدنيا فاليوم يعوضك الله عز وجل. نصيحة يا شباب، لا عاد حدا يقول أنا بدي ارتاح، لا عاد يقول تعبت، شو تعبت مبروك، أنا نمونيتي إن شاء الله كلها تكون هيك بتتعبوا في الإقبال على الله. قديش حلوة، والله حلوة الواحد أستاذ، شغلة كتير كبيرة إنك فعلا فعلا أنت تجي بآخر هالنهار متعب متعب مثقل من إقبالك على الله وهمتك وكدك على الحلال، ولما بتجي بتسجد بقيام الليل بتنام. الله أكبر، هلأ بس تفيق أنت وساجد هيك تقول يا رب أنا كنت، أنت شفتني شو صار معي وشوف أنا وين نمت عند الله عز وجل. ما بتروح يا شباب، بس بقال شدوا الهمة في الإقبال على الله واصدقوا مع الله، إن شاء الله إن شاء الله الله يرفعكم في الدنيا والآخرة، والناس تبحث عنكم، تبحث عمن يدلهم على الله، تبحث عمن يعلمهم الخير، تبحث عمن يوصل إليهم الخير. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامية. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج المعاملات في السنة. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: المعاملات في السنة.
1: مشروعية البيع وفضل الكسب. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة، ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا. ثم يتلو: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى، إلى قوله الرحيم. إن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق، وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم، وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطنه، ويحضر ما لا يحضرون، ويحفظ ما لا يحفظون. أخرجه البخاري ومسلم. عن أنس رضي الله عنه قال: قدم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه المدينة، فآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري، وكان سعد ذا غنى، فقال لعبد الرحمن: أقاسمك مالي نصفين وأزوجك. قال: بارك الله لك في أهلك ومالك، دلوني على السوق. فما رجع حتى استفضل أقطا وسمنا، فأتى به أهل منزله، فمكثنا يسيرا أو ما شاء الله، فجاء وعليه وضر من صفرة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: مهيم. قال: يا رسول الله، تزوجت امرأة من الأنصار. قال: ما سقت إليها؟ قال: نواة من ذهب، أو وزن نواة من ذهب. قال: أولم ولو بشاه. أخرجه البخاري ومسلم. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه استأذن على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فلم يؤذن له، وكأنه كان مشغولا، فرجع أبو موسى ففرغ عمر، فقال: ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس؟ إيذنوا له. قيل: قد رجع. فدعاه فقال: كنا نؤمر بذلك. فقال: تأتيني على ذلك بالبينة. فانطلق إلى مجلس الأنصار فسألهم، فقالوا: لا يشهد لك على هذا إلا أصغرنا أبو سعيد الخدري. فذهب بأبي سعيد الخدري، فقال عمر: أخفي هذا علي من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألهاني الصفق بالأسواق. أخرجه البخاري ومسلم. عن سعيد بن حريث رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من باع دارا أو عقارا فلم يجعل ثمنه في مثله، كان قمنا ألا يبارك فيه. أخرجه ابن ماجه وأحمد. عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لأحد يبيع شيئا إلا يبين ما فيه، ولا يحل لمن يعلم ذلك إلا يبينه. أخرجه أحمد. عن معمر بن عبد الله رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحتكر إلا خاطئ. أخرجه مسلم. الحث على الكسب. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يأخذ أحدكم حبله ثم يغدو، أحسبه قال إلى الجبل، فيحتطب فيبيع، فيأكل ويتصدق خير له من أن يسأل الناس. أخرجه البخاري ومسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، وإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. أخرجه البخاري ومسلم. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على كل مسلم صدقة. فقالوا: يا نبي الله، فمن لم يجد؟ قال: يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق. قالوا: فإن لم يجد؟ قال: يعين ذا الحاجة الملهوف. قالوا: فإن لم يجد؟ قال: فليعمل بالمعروف وليمسك عن الشر، فإنها له صدقة. أخرجه البخاري ومسلم. عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن يبسط له في رزقه أو ينسأ له في أثره فليصل رحمه. أخرجه البخاري ومسلم. عن المقدام رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده. أخرجه البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان زكريا نجارا. أخرجه مسلم. عن عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وإن ولد الرجل من كسبه. أخرجه النسائي وأبو داود وابن ماجه. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء. أخرجه الترمذي. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الكسب كسب يد العامل إذا نصح. أخرجه أحمد. عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: قيل: يا رسول الله، أي الكسب أطيب؟ قال: عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. أخرجه أحمد.

0: معاملات في السنة.
1: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج المعاملات في السنة، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: كنت
1: باغ وأعرف ما دربي وما هدفي
0: وراية التوحيد أعليك
2: وراية التوحيد
3: راية الحق بالعالي ارفعوها
0: وللمستقبل قد مضيت
2: وللمستقبل قد مضيت
1: علي علي
0: خلي
1: عدوك يولي
0: معكم فهذه

صوت الحق، صوت الحق، صوت الحق. إذاعة التوحيد الإسلامي، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، من لبنان. إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامية. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج الشوق إلى لقائك مع الشيخ خالد الخليوي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم جميعا مع خواطرنا المختصرة المعنونة الموسومة ب والشوق إلى لقائك. إنه الشوق للقاء ربنا سبحانه وتعالى. لن تشتاق لله إلا إذا أحببته، ولن تحبه إلا إذا تعلمت معاني أسمائه وصفاته وتذاكرت وتأملت في عظيم نعمه عليك. الحمد لله رب العالمين، الله سبحانه وتعالى هو رب العالمين. ومن العالمون؟ العالمون هم كل ما سوى الله سبحانه وتعالى، فما ليس ثمة في الوجود إلا خالق ومخلوق، إلا الرب والمربوب، إلا الله سبحانه وتعالى وبقية الخلق. العالمون هي الأفلاك، السماوات، الأراضون، العرش، الكرسي، البحار، الأنهار، الأشجار، الجن، الإنس، الحيوانات، الأطيار، الحشرات، هؤلاء كلهم مخلوقون لله سبحانه وتعالى، عباد له، شاءوا أم أبوا، إما عبادة الاضطرار وإما عبادة الاختيار، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فمن أسماء ربنا سبحانه وتعالى الرب. قال الله عز وجل: ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله. قال الله عز وجل: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كنتم تذكرون، قال عن السواك: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. والله عز وجل يقول في أعظم سورة في القرآن: الحمد لله رب العالمين. بل أعظم اسم من أسماء الله استخدمه الأنبياء والمرسلون والصالحون في التواصل مع ربهم، في الاستنجاد به والاستعانة به وطلب الهداية والتوفيق والنصر، هو اسم الله عز وجل الرب. فدعا ربه: أني مغلوب فانتصر، ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. والنبي صلى الله عليه وسلم بين الحجر اليماني والحجر الأسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يقول أنس: هذا من أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. الرب هو السيد، الرب هو الخالق، الرب هو المربي عباده، الرب هو المصلح لأحوالهم. والربوبية كما يقول بعض أهل العلم ثلاثة أنواع: ربوبية عامة لا يخرج منها أحد في هذا الكون، فكل ما سوى الله فهو مربوب لله عز وجل، فالله سبحانه وتعالى هو الذي خلق هذه الحيوانات وهو ربها، جعل لها قدرة على البحث عن مصالحها، على التناكح، على اصطياد فريستها، هداها الله عز وجل. الربوبية الخاصة ربوبية للمؤمنين، فالله سبحانه وتعالى يربي أجسادهم بالحلال، وأيما لحم نبت على السحت فالنار أولى به، ويربي قلوبهم بالإيمان، يربي قلوبهم بالأخلاق. الربوبية الثالثة هي ربوبية أخص، وهي ربوبية الله عز وجل للأنبياء، فالله عز وجل يربيهم بعناية خاصة لهم: ولتصنع على عيني وإنك لعلى خلق عظيم. فيعطيهم الله سبحانه وتعالى من المعارف والعلوم والأذكار والفتوحات على قلوبهم ما لا يعرفه بقية الناس. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. وقال كذلك: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولما تلذذتم مع نسائكم بالفرش ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون. لكنه النبي صلى الله عليه وسلم يعرف من معاني أسماء الله وصفاته ما لا نعلمه نحن. فنسأل ربنا عز وجل للجميع التوفيق والسداد والسعادة. بارك الله فيكم، أثابكم الله، طابت أيامكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج الشوق إلى لقائك مع الشيخ خالد الخليوي، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

أحمل قلبي على راحتي وأسابق أنفاسي حبا وشوقا. أتيتك وقد ضاقت علي نفسي، ولكن رحمتك أوسع لي. أتيتك ملبيا نداءك إلى عبادك ففروا، ففررت إليك بفؤاد محب يريد لشوقه أن يسكن. دلني دلني إليك وأنا أسير في ظلمات الدنيا أبتغي قربك وفسحة الجنان. أرشدني، املأ قلبي من نورك لأكون من الآمنين. دلني إليك، قد أتيتك مدركا أن لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك.

0: دعوتنا عزة،
1: لا إله إلا الله عزة،
0: عزتنا وحدتنا.
2: أنا للمارد أن يخرج من قلقوبه من بعد
0: دمه. معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
3: واستمر
4: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم لمتابعة المسلسل الاجتماعي النصيب. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: النصيب. النصيب قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
1: يا رجب رجب يا رجب،
2: ايش مالك بتزعق؟ انت قاعد بتضايق تزعق علي؟ ايش بدك مني يا بلبل؟
1: تعال عندي، بس تعال تعال.
2: وانت شايفني قاعد بسوق انا؟ بدك اخش معاكس؟
1: صف الكاره جنب الرصيف وتعال عندي.
2: هاي صفيت الكاره، ايش بدك؟ ايش بدك يا بلبل؟
1: مش احنا متفقين يا رجب انه انت اول ما تنظف الشارع تيجي تنظف عند عباب السوبر ماركت؟
2: ما بنظف من الشارع من هناك، من عند دار ابو احمد.
1: يا رجب يا رجب ابدا نظف من هان، انت عامل زي اللي قال. وين دانك يا جحا؟ هيها.
2: اما اي داني انا؟ بضلك تقول لي وين دانك وين دانك؟ هاي داني.
1: هذا مثل مثل مش عليك. جيب الكاره هان ونزل القحاش والمكنسه وقحش لي كل زبال العباب المحل هان، وبعد ما تخلص عشان بدي اياك جوا تشتغل عشان ارزقك.
2: بديك اشتغل انا؟ بدك تقششني جوا؟ تعطيني طابو زينة، تعطيني مرطة ديلة، ضلك تقول كل كل كل.
1: طيب يا رجب مش لازم اكرمك انا؟
2: ما بدك تشغلني جوا، بدي مصاري. تعطيني مصاري كلهن ماسك، كلهن كلهن ماسك شواكل، ماسك كله. وضعك تعطيني اكل اكل اكل.
1: حاضر يا رجب ولا يهمك، بس انت قيم لها الكراتين والقلين والوساخ العباب المحل وخش جوا عشان اضبطك.
2: ما ايش قال لي شيل كيس السكر وشيل كيس الطحين؟ انا بشيلهن، ايش بدك اشيلهن فضيهن؟ بشيلهن فاضي.
1: انت بس نظف نظف يا رجب، تقلقش.
2: قديش بدك تعطيني؟
1: بدي اعطيك 10 شيكل يا رجب.
2: 10 شيكل بس؟
1: هو انت ايش بدك تعمل يا رجب؟ ما هن كلهن 10 دقائق بدك تشغلهن في المحل.
2: انا باخذ 5 شيكل انا، انا بقول لك باخذ 10 شيكل، 50,000 بتعطيني.
1: العشرة شيكل يا رجب أكتر من الخمس شيكل.
2: ما بدك تعطيني كمان شو اسمه علبة سمنة، وتعطيني كمان 10 جناني كولا وعلب فول وحمص، وتعطيني كمان فلفل مخروط.
1: والله يا رجب لسه بنقول عنك أهبل، طلعنا احنا الهبل.
2: أنا مش أهبل، تغاص حياة بلبل. هاي بقول لك أنت اليوم بلبل، بقى بخليك فنكر، سامع ولا لا؟
1: حاضر يا رجب اللي بدك إياه، بس يلا.
3: بصراحة انت شيلي بيلي مش عاجبني يا اخوي، مش عاجبني.
4: ليش مش عاجبك؟ ايش اعمل عشان اعجبك يعني؟
3: يا اخوي سيبك من هالشي اللي انت قاعد تمشي معاهم، انتبه لارضنا، انتبه لاملاكنا.
4: وانا يعني عشان عندنا ارض وعندنا املاك ما مشيش مع اصحابي؟
3: يا زلمة ما تجننيش، بحكي شمال بتحكي يمين؟ انا ما قلت لك تسيب اصحابك.
4: ما انت قاعد بتقول هيك سيبك من هالشلة.
3: ما انا لما شفتك يا تايسون سايب الارض وسايب املاكنا قلت لك سيبك من اصحابك.
4: البس معك بيقول ولا بشتغل ولا بروح على الارض.
3: انا يا اخوي الحق علي اني حكيت معك.
4: انت يا نازك كل يوم بتقعد تكاتل علي، اي هي هيك الاخوة؟
3: تايسون حبيبي يا اخوي، ابوي لما مات وصانا عليك، وانا بدي اياك تدور على مصلحتك.
4: ومصلحتي بتقول اني ما مشيش مع اصحابي؟
3: بصراحة اصحابك هدول بس وش بصلة، ولك ايش بدك في الناس صيع وضيع؟ انت يا اخوي بتختلف عنهم، انت وراك اموال واملاك بدك تديرها وبدك تشتغل.
4: طيب انا في ايش قصرت؟
3: اول حاجة يا اخوي الك اسبوع ما وصلتش الارض، وهي الك هلقيت 30 يوم ما خشيتش مصنع النايلون. مش صح هذا المصنع بدمنا احنا عملناه؟ انت عارف قديش اخذنا قروض عشان نقف على رجلينا فيه؟
4: ما انا كل ما اروح على مصنع النايلون ابو خليل بيجي بقول لي انا اللي معلم هان.
3: حتى لو قلك يا اخوي، حتى لو قلك بتقعد فوق في المكتب تبعي وتطلع عليهم من تحت لتحت. وبخصوص الارض البير الاسبوع ما اشتغلش، عدو كربج.
4: مش انت جبت عامل يشغله؟
3: ولكن عامل بطل، مين يشغله الجن؟
4: حاضر هروح اشغله.
3: انت بتعرف يا اخوي ان الارض فيش عليها نطور؟
4: الله اكبر، اي هو انا بدي اقعد اتبع لك كل حاجة؟
3: ها مين اللي بدي يتبع؟ إذا بدك إياني أسيب الاستيراد والتصدير ومعاملات مع التجار وأجي أتبع، أنا بجي أتبع، فيش عندي أي مشكلة. بس هيك شهر زمان كل أموالنا راح تنزل في الأرض.
4: طيب خلص ولا يهمك، من الصبح هتبع الأرض ومصنع النايلون.
3: طيب طيب ماشي يا اخوي، دير بالك، انا هيني طالع على شركة احمد للسيارات، بدنا نشوف شوية هالشغل انا وياه.
4: ماشي يا ناظر.

0: يا عيني عليك يا رجب، اي علي الضمان يا رجب، حاسك انه انت خلقت بس للنظافة.
1: ما بحب النظافة طول العمر، انا بنظف. اذا ما لقيت الشارع نظيف بجيب واحد يوسخ وانا بنظف.
0: يا عيني عليك، اتفضل يا رجب، هاي 10 شيكل.
1: ايش انا 10 شيكل؟ 100,000؟
0: 100,000 بحالها.
1: ما قلتلك بدي تعطيني 50,000، تعطيني اغراض للدار.
0: حاضر يا رجب، خلي 10 معاك، خد لك هاي جنيت كلوب، وهاي كيس عدس في نص رطل، وهاي علبة سمنة.
1: طب وعلب فولك؟ طيب مش قلت لك بدك تعطيني؟
0: حاضر يا رجب، هاي مسطرات فوق بعض، خد لك 5 علب. بس انا مش عارف يا رجب انت لمين بدك تاخدهن. انا بعرف انه انت عايش لحالك، واخوك ابو النسر لحاله.
1: ما هو في الاخبار بقولوا بدها تصير حرب، اذا صارت حرب على طول من حد ما تبدا اول صاروخ بضلني افتح هاي علب بضلني اكل.
0: اها، الله يوفقك يا رجب، اتوكل على الله.
1: السلام عليكم. وعليكم السلام.
0: رجب قبل ما تطلع قيم الوساخه تبعت الحمار تبعك.
1: وما قلت لهم ما تعملهاش هنا، بس ما سمعش منك كلام، بسمعش ولا يهمك. يا وائل يا وائل، طلع على زباني يلا، مش فاضي. انا عندي اجتماع مع اصحابي، كلهم جايبين الحمير، نعمل اجتماع مع الحمير والحصان.
2: ايوه يا رجب جاييك. ايوه
3: صباح الخير يا رجب.
1: صباح النوع، صباح القبيزة والاكل والاسمنت والسمنه.
3: تفضل يا رجب، بس بعد اذنك بهالمكنسة بس كنس لي الرصيف.
1: ما مكنس كل حاجة عندك، عشان انا بحبك، وعشان انا كل الدنيا بكرهها وبحبك انت لحالك بس، واعل وبس، والباقي خاص.
3: يا عيني يا عيني عليك يا رجب، تصدقني القلوب عند بعضها.
1: لا ولا يهمك،
3: كنس الرصيف عبين ما اعمل لك كاسة شاي.
1: بديش شاي ولا حاجة، شربت كولا عند بلبل وضليت اكل بسكوت من في المخزن، نظفت له كل السوبر ماركت.
3: طب اشرب عندي شاي، ايش المشكلة؟
1: ما ولا حاجة، خلاص عشان بدي اروح القيت، خلاص انا كنست خلاص.
3: المهم كيف اخوك ابو النسر معاك؟
1: بكره هو ما تجيب لي سيرته، بضل يضربني كل ما بصحى في الليل، بروح بقعد عند الحمار والحمار بصير ينهك بي، بضربني بدل ما يضرب الحمار. بقول له ايش بتضربني؟ بقول له ما انت حمار زي حمارك، وصارت غلطش على عيني. بقول لك بضل يضربني، عنده بربيش.
3: ما هو انت يمكن بتضلك تكركع في الليل وبتخليهوش ينام.
1: ما خلوش ينام، هو بضل سهران يشيش ويلعب شده وبصليش من مرة اخويا.
3: لا يا رجب، عيب عيب اللي بيحكي عن اخوه هيك في ظهره.
1: اخويا هو بيعرفش العيب كله، هيته ولا حاجة بعرف.
3: يلا معلش يا رجب، بس انت شد حيلك عشان تتجوز ويصير عندك مرة وولاد.
1: ما بديش انا ولا حاجة، بدي اتجوز بس بديش مرة، انا بدي ولاد، انا حر، انا بحبش النسوان، انا بدي اتجوز بديش نسوان.
3: الله يقطع شرك يا رجب. هو ايش يعني الزواج؟ الزواج انه يعني الرجل بتزوج مرة.
1: ما بدي اتجوز مرة بس بديش نسوان، بخشش النسوان في دارنا انا، عشان مرت اخويا شيبة كل بضلها تصرخ وبضلها تغلط علي وتقول ايه بلو هالفوت.
3: لا لا لا يا رجب، مش كل النسوان زي مرت اخوك، في نسوان كويسات.
1: ما بدي اجيب واحدة قيسة، بس لا بدي نسوان ولا بدي مرات بالمرة، بدي اجيب واحدة عروس مضبطة يكون معها حمار، عشان هي تشتغل على حمار ولا اشتغل على حمار، نضل نجيب مصاري.
3: الله يرزقك يا رجل، اتوكل على الله.
4: الساعة 1 الظهر يا رجب، ايش كاين تلطم انت والحمار لهالقيت؟
1: امسك بالخير في الاول ابو النسر.
4: الله لي مسي طارة بوسك بخير يا بعيد.
1: ايش انا كل ما بحكي معاك صباح الخير بتقولي الله يسبح الطارة تبعت بوسك بخير، بقول لك مساء الخير بتقول لي الله يمسك بخير. طب ايش هالناس بقولوا لاخوهم؟
4: ما انا كل يوم بدي اقعد اعلم فيك، ايش تحكي لاخوك الكبير؟ ولك اتعلم الاحترام، اتعلم الصدق معاي.
1: طب ما قلت لك علمني، وانت بتضلك تضرب فيا وتسب علي وفي الاخير بتاخذ مصاري.
4: انا باخذ مصاريك ولا يا كذاب؟ ايوه افضحني افضحني عند الجيران بالمره، ولكن انت الاكل اللي بتاكله قد مصاريك ب 10,000 مره.
1: طيب خلاص بديش اكل معك من مرة وبديش اعمل ولا حاجة.
4: بدك تقول لي ليش اتأخرت؟
1: ماما كنت اشتغل وبلبل قال لي اخش في السوبر كاركت ونظف وعطينا 10 شيكن وواحد قال لي نظف الرصيف وفي كمان واحد قال لي خدك اصبع لي من الطبق الرابع وعطاني 12 شيكل. وقال ليش اتأخرت انا؟
4: يعني اتأخرت عشان شغل؟
1: عشان شغل اتأخرت انا. عشان ايش بتأخر انا؟
4: وقديت جبت مصاري؟
1: جبت يمكن والله ماني عارف قديش هي موجودة في الجرابين حطتهن.
4: طب اشلحن يا حبيبي جرابينك لمعفنات وهات كب المصاري هان ورينا شوف.
1: قد هاي المصاري
4: تخبي مصاري ولا هان؟
1: ما فيش حيط ما فيش معي مصاري بالمرة. هاي كل المصاري
4: بس 50 شيكل جايب ولا نصاب؟
1: وهاي المصاري كل عيطن معي 50 شيكل هاي موجودة معاك.
4: ولا انت بتكسب عليك صح؟ طلع المخبي.
1: وحيط ما مخبي ولا شيكل. ما هم بدأ خبينك
4: ولك انت في اليوم الميت بتحصل 70 شيكل. اليوم الخميس يعني الناس بتشتري وبتاكل وبتشرب وبتعمل زبالة. وين المصاري؟
1: وحيط بقول لك ما معي مصاري.
4: ما هو انا بدي ضلنا طعم فيك واعلف فيك وفي الاخير تقول لي باح. تتعامل معاي كأني يهودي. فضحتني عند الجيران. كل واحد بيلاقيني بقول لي مالك يا ابو النسر ظالم اخوك وبتضرب اخوك.
1: وحيط ما بحكي لحدا. هم بيسألوني وانا بقول لهم.
4: أيوة. ولسه بتقول لي بحكيش والله لقطع لك لسانك.
1: اما بدك تقطعه وبدك تقليه وتاكله؟
4: لا انا بديش اقطعه واقليه واكله. انا بدي طعميك يا ني.
1: انت كل ما بدك تعمل فيك عشان ابطل اعرف احكي.
4: ولك جننتني ولك طلعت روحي ولك مش بكفي ريحتك لمعفني انت والحمار تبعك. ولك مش بكفي انه انا بصرف عليك وبطعم الحمار تبعك كمان.
1: طب تصرف علي وقت ايش انت اعطيتني؟ انت اعطيتني ليرة واحدة بس فدوس 3 أشهر في صف سادس. اقل مرة انا بشتغل وانت بتاخذ مصرية وبطلق تسرق مصرية وتشتري دخان وتروح تعمل شيشة انت والشباب.
4: انا بسرق مصاريك ولا؟ انا بسرق مصاريك؟ والله لعلمك الادب. وين البربي ايش؟ خد
1: ما تضربنيش. بقول لك تضربنيش.
4: ولك هو انت بتحس انت زيك زي الحمار؟ ولك والله الحمار بحس لما تضربه بمشي.
1: ما انا قاعد بمشي. انا قاعد بمشي. ايش بدك مني؟
4: بدي اعلمك الادب. بدي اعلمك كيف ما تكذبش علي.
1: حياط ما اضلني في الضرب بالمرة. حياط اشرد عيني. عيني اشرد.
4: 60 قلعة امشي.

0: العقلي وعل وعل العقلي وعل تشرب سوائل قاعد العقلي.
1: مالك يا رجب؟ مالك؟ اللهم اجعله خير. ايش مالك؟
2: امسكوا وائل، امسكوا، ما تخلوش يشرد.
1: ايش الدعوة؟ ايش الدعوة يا ابو النسر؟ احكي لي شو صار.
2: هذا الولد ناقص ولسانه طويل وبدي علمه الادب.
0: وحياه انا قاعد بضرب فيه بالبرميش، دبحني بالبرميش في قلبه مصور البرميش، دبحني اديت على اصبع ايدي.
1: طب هدي يا رجب، خليك. ايش هذا اللي معك؟
0: هذا الحبل تبع الحمار، بدي اشنق حياه بدي اموت خلاص.
2: مع 60 قلعه نرتاح منك.
1: اي بس هدي يا ابو النسر، هدي، مش هيك الواحد بيتعامل مع اخوه؟
2: ما انت مجردتش كيف يكون لك اخو زيه عشان تتعلم كيف تتعامل معاه. يا زلمه هذا مصيبه، هذا مصيبه المصايب. تعال ولا تعال.
1: طب خلاص معلش، امسحها بوجهي يا ابو النسر.
2: يا زلمه هذا بسود الوجه، سيبك منه يا وائل، بقول لك تعال.
1: طب خلاص انا بدي اخلي لك اياه يجي، بس ما تضربوش.
2: حاضر، يلا قدامي.
1: يلا يا رجب روح.
0: ما بديش اروح اخويا القزاب، بضل يشرب دخان طول الليل، اربع علب بضل يطلع من مناخيره، رقيت بده يذبحني.
1: خلاص يا رجب مش حيذبحك، روح.
0: ايوه اسالك، بدك تذبحني ولا؟
2: بصراحه بديش اذبحك، بدي اقطعك شقف شقف.
0: او خلاص بدهم يقطعني، انا بدي اموت حالي بالحبل خلاص. هيو
1: لا يا رجب تنتحرش. رجب

0: قدمنا لكم المسلسل الاجتماعي النصيب. النصيب قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
1: هكذا مستمعينا تابعتم المسلسل الاجتماعي النصيب. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

ما زلتم تستمعون إلى صوت الحق.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامية. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج نساء مع النبي صلى الله عليه وسلم مع فضيلة الشيخ علي باقيس. وقتا طيبا نرجوه لكم.

شوف. وتضجر كما قال تعالى: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب؟ فكانوا إذا بشر أحدهم بالأنثى وأدها، وربما وأدها في اللحظة الأولى التي تولد فيها، أو يتركها حتى

وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج نساء مع النبي صلى الله عليه وسلم مع فضيلة الشيخ علي باقيس، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

ثغر الكون تبسم حين أتى أشرقت الدنيا صلى الله عليه وسلم. هو يا كل الناس حياة.

خير رسول صلى الله عليه وسلم، حتى أحيا في إيمان لاقى أوجاعا وتألم. إني أفديه بحياتي صلى الله عليه وسلم. في قلبي لك فاض حنين، وبروحي شوق يتضرم. يا رب اجمعني بحبيبك صلى الله عليه وسلم عليه

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نصحبكم مع برنامج واضرب لهم مثلا، سلسلة جديدة مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخوتي الأكارم، أخواتي الكريمات، أينما كنتم أسعد الله أوقاتكم بالخير واليمن والبركات والطاعات. نحن مع برنامج جديد عنوانه واضرب لهم مثلا. يقول تعالى في كتابه الكريم: وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. ويقول أيضا: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فضرب المثل منهج قرآني أصيل يتبعه القرآن الكريم لإيصال الحقائق إلى الناس. ضيفنا الدائم في هذه الحلقات شيخنا الفاضل فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي، نرحب به معا. السلام عليكم ورحمة الله.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: كيف حالكم سيدي؟
1: والله بنعم الحمد لله.
0: بارك الله بكم. نحن سعداء سيدي بأننا بجواركم.
1: والسعادة مشتركة.
0: أكرمكم الله.
1: شكرا.
0: سيدي، نحن مع واضرب لهم مثلا. في هذه الحلقة سنبدأ بمقدمة حول هذا الموضوع. وأنتم سيدي قد عرفتم في العالم الإسلامي بهذه الأمثال البسيطة التي توصل الحقائق إلى الناس، فما أهمية المثل في الدعوة إلى الله تعالى؟
1: لكن قبل ذلك، الإنسان هو المخلوق الأول عند الله، والمكرم والمكلف، ولأنه مكرم علمه البيان، والبيان أن يعبر عن أفكاره وعن مشاعره باللغة. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. البيان أنواع، في بيان مباشر تقول مثلا: هذا المغني سيء الصوت، مباشرة. أما في صورة: حواء كلب على أوتار من دفة في قبح قرد وفي استكبار هاماني، قدم صورة. الحقيقة أنه الأدب بالصورة، العلم بالفكرة فقط. فالعلم بيعبر باللغة البسيطة، أما الأدب بيعبر باللغة التصويرية. فلذلك الله عز وجل كتابه معجز، ممتلئ بالتعبيرات غير المباشرة، منها الأمثال. فالمثل أسلوب بلاغي فعال ويصلح لكل مكان وزمان، والمثل بيقرب الفكرة المجردة إلى الواقع. الفكرة المجردة تحتاج إلى عمق في التفكير، إلى دقة في البحث، بينما المثل بيقدم الفكرة الدقيقة جدا بشكل واضح جدا. هي أصل المثل في اللغة، والقرآن اعتمده كأسلوب بلاغي تعبيري. نعم.
0: لو نضرب مثلا على ذلك سيدي من الأحاديث، من
1: يعني مثلا ابن عباس يقول رضي الله عنه: لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار.
0: نعم.
1: كلام واضح جامع مانع، لكن يحتاج إلى بسط، إلى تفاصيل. أنا أضرب مثل: طريق عرضه 60 متر، وعن يمينه واد سحيق، وعن يساره واد سحيق، وأنت تمشي في منتصف الطريق بمركبة، لو حرفت المقود درجة واحدة أو سنتيمتر واحد على اليمين، طبعا تنتقل المركبة تدريجيا، فلو ثبتت هذا الانحراف إلى أمد قصير
0: إلى الهاوية،
1: إلى الوادي، سقط إلى الوادي. ولو حرفت المقود 90 درجة وبإمكانك بثانية أن تعيده كما كان،
0: هذه الكبيرة،
1: هي الفكرة. فالكبيرة حرف المقود 90 درجة، والصغيرة درجة واحدة. أما الصغيرة إذا ثبتت شكلت حجابا عن الله عز وجل، شكلت حجاب عن الله عز وجل. والإنسان أحيانا حينما يقطع التيار الكهربائي لميلي واحد تتوقف الكهرباء في البيت، ولو قطعوا متر في المحصلة سيان. فالأصل في هذا النص لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. فالإنسان حينما تزل قدمه ويتوب رأسه قضية انتهت ومحيت. أما إذا ثبت على هذه الصغائر، يعني مثلا لو وقفت أمام مدينة لبلد إسلامي، خذ 1000 بيت، الكبائر نادرة، قتل، خمر، زنا نادرة، ما الذي يحجب الناس عن الله؟ صغائر، شاشة غير مضبوطة، لقاء مختلط، أشياء تبدو للعوام صغيرة بس مفعولة في الحجب كالكبيرة.
0: نعم.
1: يعني أنا أقول هالتيار قطع، تباعد السلك، تباعد ملي واحد أو متر، فمعقول من أجل صغائر لا تقدم ولا تؤخر نحجب عن الله؟ هي خسارة كبيرة جدا. فلذلك النص الذي قاله ابن عباس
0: رضي الله عنهما،
1: نعم، لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. والمؤمن يتبع الأمثال في القرآن، لأن القرآن لك أن تقرأه قراءة صحيحة وفق قواعد اللغة، أو أن تقرأه إن أمكن قراءة مجودة، أو أن تفهم معانيه، أو أن تتدبره. والتدبر أرقى قراءة. أين أنت من هذه الآيات؟ الحقيقة الله عز وجل له 3 آيات كبرى، آيات كونية، موقف المؤمن منها التفكر، آيات تكوينية أفعاله، الكونية خلقه، الموقف الكامل التفكر، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. أما الأفعال تحتاج إلى نظر، قل سيروا في الأرض فانظروا، وفي آية ثم انظروا. الأفعال تحتاج إلى نظر، أما القرآن يحتاج إلى تدبر. والتدبر كما ذكرت قبل قليل قراءة صحيحة وفق قواعد اللغة. يعني إنسان لو فرضنا صلى إماما وقال إنما يخشى الله من عباد علماء، الصلاة باطلة،
0: لأنه
1: معنى فسد. فلذلك يقول سيدنا عمر تعلموا العربية فإنها من الدين. العربية تعلمها دين، نحن أمة عربية، والقرآن أفصح نص في هذه اللغة. فالقرآن يقرأ، يقرأ بشكل دوري، لكن مع الأسف الشديد يأتي وقت يقرأ في المناسبات فقط. يعني في الأحزان يقرأ القرآن. أما هذا كتابنا اليومي يقرأ كل يوم، منهج الصانع، عفوا، في جهة وحيدة، الجهة الصانعة هي الجهة الخبيرة بما ينفعنا. فلذلك الإنسان إذا قرأ القرآن قرأ تعليمات الصانع، والكمال مطلق. أي إنسان يصيب ويخطئ، يتفاوت الناس في نسب الخطأ، أما هذا كلام الله، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فالإنسان إذا قرأ القرآن كل يوم ولو صفحة، 5 صفحات تدبر، وفي قراءة تعبد وقراءة تدبر. هذا القرآن كلام الله، كتابنا اليومي، الكلام، يعني فضل كلام الله على كلام خلقه كفضل الله على خلقنا. المسافة بين كلام خالق الأكوان وبين كلام الإنسان كفضل الله على خلقه.
0: نعم. أيضا سيدي القصة في القرآن الكريم يسميها الله تعالى مثلا أحيانا، مثل واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون،
1: لأن القصة حقيقة مع البرهان عليها.
0: نعم.
1: يعني مثلا لو أنه واحد نصح ابنه 1000 النصائح ألا يسرع في قيادة المركبة، أما حينما يرى الابن حادث سير مروع، 3 قتلى والدماء تسير،
0: قصة
1: هي أبلغ من 1000 محاضرة. فلذلك القصة فيها عبرة، لأنه هي حقيقة مع البرهان عليها. قصة فيها شخص من جنس البشر، فيها حركة، فيها بيئة، فيها مكان، فيها زمان، في مغزى، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. فالعبرة والمناسبة، الإنسان إذا قرأ القصة ولم يصل إلى عبرتها كأنه ما قرأها،
0: ما استفاد شيئا.
1: أما إذا قرأها وضع يده على عبرتها انتفع بها.
0: أيضا في الشعر العربي سيدي تكثر الأمثال، من يهن يسهل الهوان عليه، ما لجرح
1: بميت إيلامه.
0: نعم هذا مثل.
1: الإنسان كرامته نامية وكرامته حية لا يتحمل الإهانة. أما لو قتلت الإنسان ثم ضربته على وجهه
0: لا يؤثر شيء،
1: ثم طعنته بخنجر انتهى الأمر. نعم. لذلك الشيء الدقيق جدا أن الله وصف أهل الدنيا الذين شردوا عن الله بأنهم أموات غير أحياء.
0: نعم.
1: لكن نبض 80 وضغط 12 مثالي عند الله ميت، أموات غير أحياء.
0: وما أنت لمسمع من في القبور.
1: وكأنهم خشب المسندة.
0: نعم.
1: إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. أو بتعبير قاسي جدا كمثل الحمار يحمل أسفاره. هؤلاء أوصاف قرآنية،
0: أمثال قرآنية
1: لمن شردوا عن الله. لذلك خيار الإنسان بالهدى خيار وجودي لا تحسيني.
0: نعم.
1: وجودي.
0: نعم. جزاكم الله خيرا سيدي، هذه مقدمة للأمثال، وسنتناول إن شاء الله في كل حلقة مثلا قرآنيا أو آية توضحونها بمثل. جزاكم الله خيرا إخوتي الأكارم. لم يبقى في نهاية هذا اللقاء الذي طاب بمتابعتكم إلا أن نشكر لشيخنا ما تفضل به، سائلين المولى جل جلاله أن نلتقيكم دائما وأنتم في أسعد حال مع الله ومع خلقه. إلى الملتقى استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج واضرب لهم مثلا، سلسلة جديدة مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: ورجاء،
1: فإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي.
0: فرع لأبواب السماء،
2: هو يحب أن يرحم. اللهم إنك عفو تحب العفو، هو يحب العفو، فنسأله أن يعفو عنا.
0: وعبر الأثير صفاء، إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

0: في زمن تغلبت فيه العاطفة على العقل
1: وساد التعصب الممنهج
0: والرؤية للمشهد من منظار واحد
1: في زمن الفتن العمياء
0: كان برنامجكم
1: لعلهم يتفكرون
0: برنامج يتناول قضايا التجديد في الفكر الإسلامي
1: لعلهم يتفكرون
0: إعداد وتقديم الشيخ محمد الزعبي
1: لعلهم يتفكرون

0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم مع حلقة جديدة من برنامج لعلهم يتفكرون، مع أيضا ضيفنا الدائم فضيلة الشيخ محمد الزعبي. فضيلة الشيخ أهلا وسهلا بكم معنا في الاستوديو.
1: أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ أحمد، حياكم الله وبارك بكم وحيا هذه الإذاعة المباركة وحيا كل المستمعين إليها وكل العاملين فيها.
0: طبعا يعني فضيلة الشيخ نحن ما زلنا في التفسير الموضوعي الذي كنا قد بدأنا يعني به من حلقات عديدة جدا، أو يعني حلقات عديدة ومن وقت طويل، يعني بدأنا بسورة الفاتحة ثم دخلنا بسورة البقرة، وصلنا في الحلقة الماضية إلى الآية 191 التي قال الله تبارك وتعالى فيها: واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل، ولا تقتلوهم عند المسجد الحرام، إذن ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. طبعا تكلمنا عن هذه الآية في الحلقة الماضية، نريد أيضا يعني إذا بقي شيء منها فضيلة الشيخ، وأن نربطها بالآية التي تليها مباشرة، طبعا الآية 192، الله سبحانه وتعالى يقول: فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. طبعا نحن نريد أن نعرف فإن انتهوا ماذا يعني. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. يعني تردى، يعني الله سبحانه وتعالى يعني تكلم في هاتين الآيتين تقريبا بنفس الكلمات، فإن انتهوا الأولى تعود إلى الآية التي قبلها، ثم بعد ذلك الله سبحانه وتعالى قال: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، أيضا قال: فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. يعني فضيلة الشيخ نريد أن نعرف ونستكمل الآية التي ذكرناها سابقا ثم نكمل ما وصلنا إليه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أكرم الأولين والآخرين سيدنا محمد وآله الطاهرين، ورضي الله عن أصحابه الذين اتبعوه بإحسان وعن سائر المؤمنين إلى يوم الدين. يعني كما تفضلتم بقراءة ما سبق، فالآية 192 مرتبطة بالآيات التي قبلها، بل هي لعلها خلاصة تلك الآيات. الله سبحانه وتعالى قال: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، إذن لم يقل الذين يخالفونكم في الدين أو الذين يخالفونكم في العقيدة أو الذين يخالفونكم في الاتجاه الفكري أو في المذهب أو في أي شيء، إنما وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. من قاتلك قاتله، سواء كان متفقا معك في المعتقد أم غير متفق. وهذا كما قررناه من قبل، الصراع في الإسلام ليس على أساس المعتقدات، إنما على أساس المعسكرات. فهناك معسكر الكفر، وقلنا بأن معسكر الكفر هو الذي يقوم بالعدوان على معسكر الإيمان،
0: يعني المقصود به من اعتدى،
1: لأنه أصل كفر طمرة. من يريد أن يطمر مصالحنا ومعتقداتنا وقوتنا وإلى آخره، أي من يريد أن يمارس العدوان. ولذلك قال: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم. وبينا أن الكثيرين يستدلون بهذه الآية واقتلوهم حيث ثقفتموهم بمعنى أن الكافر يقتل أينما وجد، طبعا يقصدون بكلمة الكافر ليس المعنى القرآني، إنما يقصدون المخالف. المخالف في المعتقد. لكن أكملوا الآية: واقتلوهم حيث ثقفتوهم، من هؤلاء؟ وأخرجوهم من حيث أخرجوكم. إذن هؤلاء الذين أخرجونا، من حمل كما قلنا، من حمل جنسية العدو الصهيوني أينما ثقفناه، في اليونان، في إسبانيا، في أمريكا، أينما ثقفناه هو يقتل، لأنه يحمل جنسية دولة معتدية أخذت أرضنا، وليس هناك وطن أصلا اسمه إسرائيل، ليس هناك بلد اسمه إسرائيل، هو بلد مصطنع محتل، طرد أهل الأرض من الأرض وأقام مكانهم. فهؤلاء الذين أخرجونا لابد أن نخرجهم، وهذا تكليف الله عز وجل، ولابد أن نبقى نعمل على إخراجهم، وأن نبقى نؤيد كل من يعمل على إخراجهم، وندعم كل من يعمل على إخراجهم. ثم قال ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام إذن حتى يقاتلكم فيه. إذن كل هذه الآيات تبين بأن الحرب في الإسلام حرب دفاعية ليست حربا عدوانية. الإسلام لا يعتدي على أحد، الإسلام يقاتل من قاتله، أما من سالمه فهو كما ذكرنا في الحلقة الماضية لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم. فمن تآمروا على إخراجنا منهيون نحن أن نتولاهم، سواء كانوا مع عرب نفط أو كانوا أمريكان أو كانت إنجلترا أو كان كل من ظاهر على إخراج أهل فلسطين من فلسطين، هؤلاء منهيون عن توليهم. ثم نأتي إلى الآية التي لم ندخل فيها في الحلقة الماضية، وهي قوله تعالى فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. يعني هذا منتهى السلام، منتهى المثالية في قضية السلام مع الناس. فإن انتهوا، من هؤلاء الذين إن انتهوا؟ الذين قاتلونا والذين أخرجونا من ديارنا والذين قاتلونا عند المسجد الحرام، يقول فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم.
0: يعني بعد كل الذي فعلوه فإن انتهوا فإن الله غفور
1: رحيم. فإن الله غفور رحيم، يعني الآن الصهاينة،
0: ما هي هذه الرحمة؟ رحمة الإسلام. يعني
1: السلام، نحن ليست العلاقة مع الآخرين على قاعدة الحرب، لكن من أعلن علينا الحرب رددنا عليه.
0: نعم، لذلك الله سبحانه وتعالى قال إنما ينهاكم.
1: أما من أعلن علينا الحرب الفكرية واجهناه بالفكر ولا نواجهه بالسلاح. الذي يواجه الفكر بالسلاح هو الضعيف، هو الفاقد للحجة. ولذلك قال فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. الآن الصهاينة، إذا قرر اليهود المحتلين، إذا قرر اليهود المحتلون أن يتركوا فلسطين وأن يرحلوا عن هذه الأرض التي احتلوها، فنحن لا عدوانا بين، لا عداوة بيننا وبينهم.
0: يعني بعد كل ما فعلوه سمحوا،
1: فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. فإذا كان
0: يعني فضيلة الشيخ، هذا يحتاج تضحية في النفوس أساسا.
1: هلأ يمكن القيادات تحتاج إلى محاكمة مثل نتنياهو، مثل هؤلاء. يعني لابد للأمة أو لله لابد أن ينتقم منه، سواء انتقمت منه الأمة في الدنيا، والأمة ستنتقم منه سواء بشخصه أو بإضعاف إسرائيل كما يحصل اليوم. اليوم إسرائيل تتراجع
0: إن شاء الله،
1: أو بأن يقتل هو شخصيا، فهذا كله يعني انتقام، أو أن يؤخر الله انتقامه يوم القيامة، يوم يصرخ ويناجي ولا يجد صريخا ولا منجيا. فالانتقام حاصل لا محالة، وانتصار الأمة حاصل لا محالة، وانتصار الأمة انتقام حتى لو كان قد مات. فمجرد أنك انتصرت أنت انتقمت منه، لأنه
0: طبعاً يعني
1: ما عندنا مشكلة شخصية.
0: أنا قصدت فعلا أن يعني أذكر موضوع، لأن هذا الدين يحتاج إلى تضحية. نحن ليس في قلوبنا شيء يعني يقال له انتقام للنفس. النبي صلى الله عليه وسلم كان يغضب لله ولا يغضب لنفسه. لذلك ما قصدته يعني في كلام فضيلة الشيخ، وكأن الإسلام يعلمنا في هذه الآية إذا انتهت العداوة والاعتداء فبعد ذلك يعني الله غفور رحيم، وعلينا نحن أيضا يعني أن ننتهي عن قتلهم إذا لم يعودوا صهاينة. نحن نقتلهم الآن أو نقاتلهم الآن لأنهم دخلوا أرضنا ولأنهم حاولوا أن ينتهكوا العرض وأن يدنسوا المسرى، وإذا خرجوا وتركوا كل هذا الموضوع لا علاقة لنا بهم وما عندنا مشكلة معهم.
1: نعم، يعني شوف في سورة التوبة مثلا،
0: نعم،
1: يتحدث عن أناس كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، إذا تمكنوا منكم لا عهد لهم ولا قيم عندهم ولا أخلاق ولا أي إل ولا أي ذمة عندهم. فماذا قال بعد ذلك؟ فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. كل هذا الإجرام الذي مارسوه ولا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. الإسلام يعني لا يقاتل بدافع الأحقاد الشخصية، إنما يقاتل بدافع الإمضاء الرسالة، لأنها رسالة الله سبحانه وتعالى، وواجبنا أن نبلغ هذه الرسالة للعالم كله من خلال ممارساتنا، من خلال أخلاقنا، إنما بعث ليتمم مكارم الأخلاق، من خلال السعي ليعيش العالم بعدل وسلام وليس بظلم وعدوان. وفي الوقت نفسه من كانت هذه رسالته يحتاج إلى القوة. لا يمكن أن يحصل السلام بأن تلقي سلاحك وترفع الراية البيضاء أمام عدو معتد لئيم لا يملك أي قيم متوحش مستعد أن يحرق الأخضر واليابس من أجل برميل نفط هنا أو حقل يورانيوم هناك أو إلى آخره. إذن ما العمل؟ العمل أن تحمل القوة بيدك، أن يكون سيفك على جنبك، وفي الوقت نفسه أنت تمد يد السلام للعالم وتحمل هذه الرسالة من غير أن تحملها بالقوة، من غير أن تدعو إليها بالخوف. لا تخف أحدا ولكن تخيف من يفكر بالعدوان عليك. أما من يريد أن يواجه الرسالة بالفكر فهذا لا يواجه إلا بالفكر، وعليه كل الأمان. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. طيب ما قال إذا كان اقتنع أبلغه مأمنه؟
0: يجب أن مجرد أن بلغته
1: يجب أن توجد له ظروف أمان، مش أن تدعوه إلى الإسلام وأنت قد وضعته في ظروف خوف. هذه أولا طريقة مخالفة للقرآن، وثانيا هذه ستوجد عناصر من المسلمين إما متطرفين جدا لأنهم لم يفهموا الإسلام، وإما منافقون جدا لأنهم قد اعتنقوه في ظروف خوف. لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما فتح مكة قال لهم اذهبوا فأنتم الطلقاء، طلقاء من كل شيء، ليس هناك ما يجبركم حتى على تغيير معتقداتكم، أنتم طلقاء.
0: يعني الله سبحانه وتعالى نعم ترك لهم هذا، نعم. هذا يعني هذا الاختيار، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني أيضا ترك لهم هذا الاختيار.
1: وما الدليل أن أنتم الطلقاء حتى دينيا أنتم طلقاء؟
0: نعم.
1: لا إكراه في الدين. فهل يكون قد أكرههم؟
0: شيخ محمد يعني فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. الله قال وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. شو يعني هذا الكلام؟
1: نعم، لأنه إذا كنت ضعيفا فأنت سبب في فتنة الناس عن دينك. عندما تكون ضعيفا أتباعك حتى أتباع الدين أنت توجد لهم دافعا ليتجهوا باتجاه الأقوى.
0: نعم.
1: إذن يعني يعني
0: يعني إذا كنت ضعيفا سيتركوك ويذهبوا إلى المقلب الآخر.
1: يعني نحتاج إلى القوة الآن مثلا شيوخ، عمائم، دور فتوى، دور أوقاف، كلها متأمركة، تأمركت لأنها اعتقدت أن أمريكا طبعا هذا لضعف العقيدة الإسلامية. ولكن أنت
0: هذا الكلام قوي جدا يعني فضيلة الشيخ. اليوم نرى فعلا كثير من أصحاب العمام هم لا ينتهون عما يجب أن ينتهوا عنه.
1: نعم.
0: اليوم يتحالفون مع أعداء، مع عدو هذا الدين الأساسي، ضد إخوانهم الذين يحملون السلاح ليقاتلون من أجل الحرية، من أجل فلسطين. هؤلاء ألم يعني أليسوا أيضا فتنة للناس؟
1: طبعا يعني هم الآن لماذا يضعون دينهم في سلة مستعمرات نفطية عربية أقامها المستعمر لتكون حراس على النفط وعلى الثروات لتبقى في خدمته. إذن هؤلاء في خدمة أمريكا. فعندما تضع دينك عند هؤلاء فأنت وضعت دينك عند أمريكا. إذن هؤلاء الذين وضعوا دينهم عند شيوخ نفط، تاريخهم كله تآمر على الأمة وتآمر على فلسطين وتآمر على الدين وإعطاء تريليونات الدولارات للأمريكي الذي قتل ذبح المسلمين في أفغانستان، في العراق، في كل مكان. هؤلاء الذين باعوا دينهم للأمريكي إنما اعتقدوه أقوى، بينما لو كان
0: تركوا إخوانهم الذين يعني يدافعون عن العرض والشرف وعن الأرض وعن المقدسات. فضيلة الشيخ
1: بينما لو كانت المقاومة بنظرهم. طبعا المقاومة الآن أقوى وسيكتشفون
0: إن شاء الله
1: كما قال تعالى: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. طبعا قد لا يقولونها بألسنتهم، لكن واقعهم
0: أنه نحن يحملونها في داخلهم.
1: فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عندي فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. اليوم هؤلاء يعني أيام قليلة وسيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. لكن الفكرة حتى نبقى في الآية، الفكرة أن المقاومة لو اعتقدوها أقوى، لو اعتقدوا أن المقاومة أقوى من أمريكا لما وقعوا في هذه الفتنة. إذن لذلك قال الله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. إن سكتتم، إن تنازلتم، طيب، إن خضعتم،
0: ويكون الدين لله أيضا. ماذا يعني هذا؟
1: لأنه شوف، الدين حتى يكون لله لابد أن يكسر كل إكراه.
0: نعم.
1: يعني مثلا أنا دخلت في الإسلام، قد يدخل واحد في الإسلام لأنه له مصالح.
0: نعم.
1: هذا الدين ليس لله. قد يخرج واحد من الإسلام لأن له مصلحة في الخروج من الإسلام. إذن هو لم يدخل في الإسلام لله، هذا لم يدخل في الإسلام لله، وهذا لم يخرج من الإسلام لله.
0: يعني كأن هنا
1: لله.
0: الشرط حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، يجب أن يكون الدين لله خالص،
1: يعني أن يكون لله بمعنى أن يكون له حرية الاختيار. يعني أنا ما دخلت في هذا الدين لأجل المصلحة أو لأجل الإكراه، وما خرجت منه مكرها. إذن نحن نقاتل ليبقى للناس حرية الاختيار.
0: نعم.
1: وليس لكي نجبرهم أن يعتنقوا الإسلام. نقاتل لنمنع إكراه الناس سواء على الدخول في الإسلام أو على الخروج من الإسلام.
0: نعم.
1: حتى لا توجد أجواء تدفعهم إلى الخروج من الإسلام.
0: يعني فضيلة الشيخ أيضا
1: عند ذلك. نعم. بس عند ذلك يكون الدين لله بمعنى أنه إذا اختار الإسلام ما اختاره لمصلحة، لأنه حمينا اختياره بقوة السلاح، بقوة القتال حمينا له اختياره، فهو اختار لأجل الله، ولم يختر لأن لم نسمح للعدو أن يوجد ظروف تدفع الناس للخروج من الإسلام.
0: يعني
1: ولا نسمح للمسلمين.
0: أيضا هذا الكلام ليس سهلا فضيلة الشيخ أن توجد هذا الظرف.
1: طبعا، ما هو عشان لذلك أنت تحتاج إلى القوة.
0: نعم.
1: لذلك قاتلوهم، وإلا إذا لم تقاتلوهم ستكون فتنة. اليوم كل الذين يتأمركون ويظنون أنهم ما زالوا مسلمين بدليل أنهم يخطبون جمعات ويصلون وكذا، هؤلاء وقعوا في الفتنة لأنهم ظنوا أن أمريكا لا تقاتل.
0: يعني هم ذهبوا إلى ما يضمن لهم حياتهم وما يضمن لهم أموالهم ومصالحهم، وما كان الدين هو الأساس، وما عملوا ليكون هذا الدين أقوى حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. طبعا نختم يعني فضيلة الشيخ بقول الله تبارك وتعالى: فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. وكأن يعني الله سبحانه وتعالى يفسر آيات القتال، طبعا أن تقاتل الذين كفروا أي الذين اعتدوا وليس فلا عدوان إلا على الظالمين. يعني هذه الجزئية أيضا ما معنى؟
1: يعني بعد كل هذا، بعد أن قاتلوكم وبعد كذا، وبعد أن حاولوا أن يوجدوا ظروف للفتنة، ظروف للردة عن الدين، لكن بعد ذلك انكسروا في الحرب. يعني اليوم أمريكا،
0: وكأن هذه الظروف هي الإعلام،
1: أمريكا اليوم على وشك أن تنكسر اليوم. انكسروا في الحرب، فعند ذلك وأرادوا ومدوا يد السلام فنحن نقبل بالسلام، لكن
0: نعم.
1: ليس سلام الخضوع كما تريد أمريكا.
0: نعم.
1: ولا سلام الاستسلام،
0: إنما سلام،
1: إنما سلام حفظ الحقوق وحفظ الأجواء التي تجعل الناس تثق بالإسلام وتثق بمقاومة الإسلام للظلم والطغيان.
0: نعم. فضيلة الشيخ نشكركم، سنتوقف هنا نحن وإن شاء الله نكمل في الحلقة القادمة لنكون مع الآيات التي تليها بإذن الله تعالى. شكرا جزيلا لكم مستمعين الكرام على حسن الاستماع، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: قدمنا لكم لعلهم يتفكرون برنامج يتناول قضايا التجديد في الفكر الإسلامي،
3: لعلهم يتفكرون.
2: إعداد وتقديم الشيخ محمد الزعبي،
3: لعلهم يتفكرون.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ننتقل بكم الآن في بث مباشر نقلا عن قناة الميادين لآخر الأخبار والتطورات.

0: من العاصمة الإيرانية طهران نحييكم مشاهدينا في ساعة جديدة ضمن تغطية الميادين المفتوحة المستمرة والمباشرة. إنجازات استراتيجية تحققها القوات المسلحة اليمنية تمثلت بالسيطرة على آلاف الكيلومترات من مناطق الساحل الغربي وصولا إلى مضيق باب المندب وجزيرة ميون. وفي إيران تنسيق غير مسبوق بين الجيش وحرس الثورة وتأكيد مفاده أن الوضع الدفاعي اليوم أفضل كثيرا مما كان عليه قبل الحرب. هي عناوين نضعها في النقاش في هذه الساعة من التغطية. معنا فيها هنا في استديو الميادين في طهران الخبير بالشؤون الدولية السيد مهدي خرسند من صنعاء، سينضم إلينا مدير مكتب الميادين في اليمن الزميل عبدالله الفرح، ومن نيويورك ينضم إلينا مدير مكتب الميادين في الأمم المتحدة الزميل نزار عبود. مرحبا بالجميع. ونبدأ مباشرة بآخر التطورات اليمنية، حيث أعلنت القوات المسلحة اليمنية استعادة 4500 كيلومتر مربع من مناطق الساحل الغربي اليمني في إطار عملياتها العسكرية التي انطلقت في الثالث من الشهر الحالي. وبسطت القوات المسلحة سيطرتها على جميع المناطق الحيوية والاستراتيجية في الساحل الغربي وصولا إلى باب المندب وجزيرة ميون.
1: بعد وصولها إلى باب المندب وجزيرة ميون الاستراتيجية، القوات المسلحة اليمنية في صنعاء تكشف تفاصيل عمليتها العسكرية التي وصفتها بالواسعة والنوعية، وتؤكد السيطرة الكاملة على الساحل الغربي اليمني وإلحاق خسائر فادحة في صفوف القوات المدعومة سعوديا.
2: قد حققت العملية النتائج التالية: أولا، طرد تحشيدات العدو السعودي من 6 مديريات من محافظتي تعز والحديدة بمساحة إجمالية بلغت 5400 كيلو متر مربع، وأصبحت بفضل الله آمنة مستقرة. ثانيا، ضرب

0: سبع فرق عسكرية من تحشيدات العدو السعودي بقوام 38 لواء عسكريا، وقتلوا وأسروا وجرحوا المئات من منتسبيها.
1: المجلس السياسي الأعلى في صنعاء كان قد أعلن توقف الاشتباكات وانتهاء مهمة قواته في ضرب التحشيدات السعودية، موجها الحكومة إلى تطبيع الأوضاع، مؤكدا التزام صنعاء حرية الملاحة البحرية وعدم استهداف التجارة الدولية.
2: الكل يعرف أن مضيق باب المندب أصلا كان تحت السيطرة النارية يعني للجيش اليمني منذ سنوات طويلة، وأنه لا خوف على الملاحة بالمطلق، الخوف من عسكرة البحر الأحمر من النظام السعودي والعدو الإسرائيلي والأمريكي الذي يريد عسكرة البحر الأحمر، أما البحر الأحمر فهو آمن من جانب اليمنيين.
1: رسائل تطمين إلى المجتمع الدولي عززتها وزارة الخارجية ووفد صنعاء المفاوض، مشددين على أن الخطر الوحيد يكمن في التصعيد السعودي إضافة إلى الوجود العسكري الأجنبي، مؤكدين أن العملية العسكرية جاءت خيارا اضطراريا لمنع انزلاق الوضع واتساع رقعة الصراع. عملية عسكرية واسعة وخاطفة نجحت من خلالها صنعاء في تغيير خطوط السيطرة وفرض معادلة جديدة على الساحل الغربي، حاملة رسالة واضحة إلى الإقليم والعالم: لا خطر على الملاحة الدولية في باب المندب. أحمد عبد الرحمن، صنعاء، الميادين.
3: إذن فيما أعلنت القوات المسلحة اليمنية استعادة 5400 كيلو متر مربع من مناطق الساحل الغربي اليمني، تناولت مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد عن منطقة مضيق باب المندب وجزيرة ميون الاستراتيجية عقب سيطرة القوات المسلحة اليمنية عليها.
4: تنبه التي تسيطر على الملاحة البحرية. يا الله يا ربي رحمة الله. يا الله الناصر المعين، يا الله المؤيد والموفق، لك الحمد يا الله. فشل. هذا هو البحر العربي، وهذا هو المضيق الذي يتحول جهة البحر الأحمر من خلف هذه التبة، لك الحمد يا الله، لك الحمد يا الله، لك الشكر يا الله، لك الفضل يا الله، لك المنة يا الله، أنت الناصر المعين والمؤيد لأولياء.
3: هذا وعادت الخدمات إلى مديريتي موزع والوازعية بعد سيطرة القوات المسلحة اليمنية عليهما. ونشر القائم بأعمال محافظة تعز أحمد أمين المساوي مشاهد عن زيارة ميدانية أجرتها السلطات المحلية ووزارة الكهرباء والمياه لإدارة الأمن وإعادة الخدمات إلى مديريتي موزع والوازعية التابعتين لمحافظة تعز. الآن ينضم إلينا الزميل عبد الله الفرح مدير مكتب الميادين في اليمن، منضما إلينا من صنعاء. عبد الله، نأخذ ونحدث وإياك المعلومات والمعطيات الميدانية، لا سيما أننا كنا مع ساعات الفجر الأولى أمام أنباء تتوالى حول تقدم في مأرب بعد التقدم والإنجاز الاستراتيجي الكبير في الساحل الغربي بالأمس.
5: لا يوجد هناك، تحية لك أولا للسادة المشاهدين وللضيف العزيز، لا يوجد الآن أو هناك تحرك حول مأرب حسب معلوماتي حتى الآن ومصادرنا هناك، أنه لا يوجد عملية عسكرية صوب مأرب، ولكن هناك تطبيع للأوضاع في الساحل الغربي وفي الشريط الساحلي ابتداء من حجة مرورا بالحديدة وليس انتهاءا بباب المندب وحوالي باب المندب، كذلك الجزر اليمنية. هناك حركة اعتيادية للسفن، وهناك بيانات من قبل وزارة الخارجية وتطمينات لكل السفن بالعبور الآمن من هذه المناطق البحرية ومن أمام سواحل المخا ومن باب المندب خاصة بجوار جزيرة ميون. وبالتالي بخصوص الجبهة الشرقية مأرب لا يوجد هناك معلومات عن التحرك أو التوغل هناك أو محاولة السيطرة على ما تبقى من محافظة مأرب، تبقى مديرية إلى مديريتين فقط هي ما بيد التحشيدات التابعة للسعودية، ولكن لا يوجد هناك عملية وفقا لمصادرنا، وإنما هناك ترتيب وتطبيع للأوضاع في المساحة التي سيطرت عليها القوات المسلحة اليمنية، بالإضافة إلى استقبال حاشد لأكثر من 200 أسير وفقا للمعلومة الأولية التي وصلتنا.
6: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، نعود بكم لمتابعة نشرة أخبار الميادين بعد رفع أذان العصر حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها.
7: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، يرفع الآن أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.
8: الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: نبقى مع بث مباشر نقلا عن قناة الميادين الفضائية لمتابعة آخر الأخبار والأحداث الجارية في العالم.
2: شكرا على هذه الإحاطة المهمة والمفيدة زميلنا عبدالله الفرح مدير مكتب الميادين في اليمن، كنت معنا من صنعاء. نجدد الترحيب بكم سيد مهدي خورسند معنا هنا في استديو الميادين في طهران، ونتابع هذه إذن التطورات والإنجازات النوعية والاستراتيجية التي تحققها القوات المسلحة اليمنية. ما الفارق الذي تحدثه في معادلات المنطقة برأيكم؟
3: يحييك ويحيي زملائك الكرام وكافة مشاهديك الأعزاء الذين يشاهدون هذا البرنامج القيم. نعم، هذا الحدث والمفاجأة الكبرى التي أوجدها محور المقاومة على يد قوات اليمن الباسلة على أرض اليمن الطاهرة، والتي أعطت إشرافا كاملا لأنصار الله الحوثي على المضيق الاستراتيجي لباب المندب. وبكل تأكيد فإن المعادلات الأمنية في المنطقة خاصة من الناحية الاقتصادية وتأمين الملاحة بكل تأكيد سوف تميل الميزان لصالح قوى المقاومة بشكل كبير، خاصة بعد صبر إيران والشعب الإيراني صبره أمام الاعتداءات الأمريكية والصهيونية. نحن رأينا بأن هناك حماسة ونشاط كبير ظهر على محور المقاومة، وفي الأيام الأخيرة فرأينا بأن الحكومة التي تسمى بالائتلاف الشرعية في اليمن المدعومة من قبل بعض دول الخليج الفارسي، فأنهم قاموا ببعض الهجمات ضد الشعب اليمني، وهذا ما أوجد قلقا لدى محور المقاومة. ولكن قوات أنصار الله قامت بعمليات خاطفة قلبت فيها المعادلة الأمنية في اليمن بشكل غير مسبوق. هذا الموضوع أدى إلى تغيير مجموعة من الميزان في القوى في المنطقة، وخاصة في منطقة الخليج الفارسي أمام الذين كانوا يسعون إلى تضعيف محور المقاومة ولكي يصلوا إلى أهدافهم المشؤومة، وحتى أنهم كانوا يتقدمون لتوجيه ضربات كبيرة ومؤثرة لمحور المقاومة بالتعاون مع الكيان الصهيوني. فالكيان الصهيوني كان ينوي القضاء على حزب الله لبنان، وفي الجهة الأخرى فأن الدول العربية بقيادة العربية السعودية كانوا يهيئون القضاء على أنصار الله في اليمن. ولكن ما حصل فأن أنصار الله قلبوا المعادلات الأمنية بشكل أصبح بالمناسبة بأن الدول العربية ذهبت إلى الحاشية، كذلك أن أمريكا والكيان الصهيوني بدأ يراجع حساباته في مواجهة محور المقاومة بعد هذه العمليات الباسلة.
2: تبقى معنا سيد خورسند، أنتقل إليك زميلنا نزار عبود، مرحبا بك معنا من جديد. لافتة جدا وفيها الكثير من الدلالات ما حمله بيان القوات المسلحة اليمنية بالأمس، رسائل التطمين، باب المندب مفتوح، حركة الملاحة مؤمنة، نحن نعمل في إطار فك الحصار عن اليمن ضمن إطار التصعيد بالتصعيد والحصار بالحصار، والأمر مرتبط فقط في حظر الملاحة الخاصة بالسفن السعودية. هذا ما صداه بالنسبة للدول الغربية ولا سيما الولايات المتحدة الأمريكية، وكيف تقرأ مثل هكذا تطور واشنطن؟
4: تحية لك رانيا وللزملاء والضيوف الكرام. لا شك طبعا بأن التطورات هذه كانت لافتة ومهمة ومؤثرة جدا، أبرزها طبعا الارتفاع الشديد في أسعار الطاقة عندما قفز سعر برميل خام برنت 8% أمس ثم تراجع قليلا بعد ذلك، وقفزت أسعار الديزل هنا إلى أكثر من 6 دولارات، وهو يعني حاجز نفسي كبير ومؤثر جدا على الأسواق، مما دفع الرئيس ترامب بأن يقول ليس لدينا مشكلة مع الحوثيين مع أنصار الله في هذا المجال، وأنهم يتعهدون بالملاحة الحرة، وبالتالي هو نأى بنفسه عن هذه الأزمة، خاصة بعدما كشف عن اتصالات جرت من قبل الأمير ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مع الرئيس ترامب مرتين، سواء في أكسوس أو في نيويورك تايمز نشر ذلك، وحاولوا أن يعني طلب الأمير التدخل المباشر في هذه الحرب لمنع ما حصل، لكن طبعا رئيس ترامب نأى بنفسه عن ذلك لأسباب كثيرة، أهمها طبعا أنه لا يريد أن يفتح جبهة شديدة وهو غارق في جبهة هرمز بشكل أساسي، والصراع لم يحسم هناك، والأمور لا تبدو تسير في اتجاه المكاسب الأمريكية أو تحقيق أي إنجازات في هذا المجال. طبعا هذا يعني أثار نوع من طبعا المفاجأة الكبيرة هي السرعة التي تمت في هذه المسائل، وكيف أن المملكة العربية السعودية فقدت السيطرة فعليا عن الساحة اليمنية، مما جعلها تتجه أكثر إلى الحلول الدبلوماسية بعد أن أيقنت أن الأمور لا تحسم عسكريا وأن الولايات المتحدة لا تستطيع حمايتها. الأمريكيون طبعا يعلقون على ذلك بأنها كانت هزيمة كبيرة، كثير من المحللين قالوا أن إيران استطاعت أو محور المقاومة استطاع أن يحقق إنجازا هائلا في هذا المجال، وأنه قلب المعادلات إلى حد بعيد. هناك مضيقان باتا تحت سيطرة بشكل مباشر من قبل الجهتين، وهذا يجعل الوضع يتجه أكثر نحو البحث عن حلول سواء عسكرية أو دبلوماسية. هل هناك من حلول فعليا دبلوماسية؟ حتى الآن طبعا ليس هناك من مفاوضات، لكن ما سمعناه من هانس جرونبرغ في مجلس الأمن الدولي قبل أيام قليلة، قال أثناء العمليات العسكرية التي جرت، قال أنه لا يمكن استبعاد الحوثيين، ويجب عدم عزل أي طرف في اليمن، لأن الحلول لن تأتي أبدا من الميدان، يجب أن تأتي من السياسة. بالنسبة طبعا لواشنطن هناك تطورات كثيرة، نحن هناك قمة صينية أمريكية في 24 من هذا الشهر، وهناك طبعا يعني لقاء نتنياهو مع ترامب، قمة نتنياهو مع ترامب في البيت الأبيض في هذا في على هامش الجمعية العامة أو في واشنطن نفسها. وبالتالي كيف يمكن أن تصفر هذه القمم وهذه اللقاءات عن حلول أو عن توتر؟ هناك من يعتقد بأن التوتر قد يأتي قبل زيارة نتنياهو إلى واشنطن، وقد يحدث تصعيد وقلب المعادلات إلى حد ما يستطيعون فعله، لكن الجنرالات والمعلقون العسكريون يقولون أن الولايات المتحدة في وضع عسكري سيء جدا، هناك نقص فادح في الذخائر، هناك نقص فادح في القوات، وهناك امتعاض كبير من قبل القوات المسلحة التي تشعر أنها مهددة إلى حد بعيد.
2: نعم.
4: وكشفت عن ذلك طبعا الضربات التي حصلت مؤخرا لا سيما في الأردن.
2: تبقى معنا زميلنا نزار عبود مدير مكتب الميادين في الأمم المتحدة، تبقى معنا وأيضا نتجه إذن أكثر في تفاصيل هذه المواجهة الكبرى، حيث أكد القائد العام لحرس الثورة في إيران لواء أحمد وحيدي أن القطاع العسكري في إيران يشهد وحدة وتنسيقا استخباريا وعملانيا غير مسبوقين. وخلال لقائه قائد الجيش الإيراني اللواء أمير حاتمي، أكد وحيدي أن الارتباط الوثيق بين الجيش وحرس الثورة هو الدرع الفولاذية التي تحمي إيران من الفتن والمؤامرات. من جهته قال حاتمي بأن أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية خدعت المسؤولين الأمريكيين بشأن القدرات الإيرانية، وأن ترامب يلجأ إلى الكذب للتغطية على الإخفاقات.
5: هذه الجبهة في الحقيقة تعكس بشكل واضح الارتباط الوثيق بين الجيش وحرس الثورة تحت راية القيادة.
6: اليوم وبفضل من الله أصبح وضعنا الدفاعي أفضل بكثيرا من مرحلة ما قبل الحرب.
2: سيد خورسند مما لا شك فيه بين نتابع هذه المشاهد بأنها فيها الكثير من الدلالات والرسائل. ما الذي يراد أن يرسل في مثل هكذا صورة وما خرج عن وحيدي وحاتمي بين الجيش وحرس الثورة ولا سيما في هذا التوقيت؟
3: نعم يجب أن أؤكد على هذه النقطة. طبعا بقي أجوبة حول أنصار الله، أنصار الله استطاعوا بأيادي خاوية أن يسدد ضربة كبيرة للمحور الأمريكي العبري العربي، ولكن محور المقاومة لديهم نظرة هامة لجنة السلام الإيرانية، ويبدو أن هذا اللقاء الخاص في هذه الظروف بين القائد العام للقوات المسلحة وقائد العام للجيش يحدث في وقت غير محور المقاومة ميزان القوى في غرب آسيا لصالح محور المقاومة بشكل لافت وكبير وسريع. الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي البلد الذي صمد أمام أكبر وأعتى قوة في العالم وهي الولايات المتحدة الأمريكية، وهي على الحسابات أقوى قوة في العالم، ولكن إيران استطاعت أن تحفظ استقلالها وسيادتها. واليوم هذا اللقاء يرسل رسالة واضحة، هي أولا نحن نتجه نحو إنتاج أسلحة استراتيجية، أسلحة تستطيع أن تسد ضربات كبيرة للعدو وتنهي وجوده في المنطقة. وفي هذا المجال إيران ترسل رسالة بأنها تدعم محور المقاومة وسوف تنقل كل هذه التكنولوجيات الحديثة لكل فصائل المقاومة في المنطقة. هذا أمر واضح. الشهيد السيد حسن نصر الله القائد الأسطوري لحزب الله أكد بأن إيران تدعمنا، ولم يكن أي ملاحظة بأن إيران تدعم محور المقاومة، واليوم نحن نؤكد على هذا الأمر بشكل صريح وواضح شاهدناه من كبار قادتنا في القوات المسلحة. هذا اللقاء وهذا الاجتماع يحمل رسالة أخرى، وهي أن الجبهة التي تقف أمام محور المقاومة سواء الكيان الصهيوني ودول المنطقة وأمريكا المجرمة هي جبهة واحدة أمام محور المقاومة المقتدر والشجاع. نحن في إيران لا نعتبر أنفسنا وحيدون أمام هذه الجبهة العبرية الأمريكية العربية، ولكننا نعتبر أنفسنا إلى جانب أنصار الله وحزب الله والفصائل العراقية، ونرى أن محور المقاومة أيضا في العراق ولبنان واليمن تقف إلى جانبنا. إذا ما دققتم في تفاهم إسلام آباد فإن البند الأول في ذلك التفاهم بين إيران وإسلام آباد هو إصرار إيران على وقف الحرب في كافة الجبهات وخاصة جبهة لبنان. يجب أن تده وينسحب تنسحب القوات الإسرائيلية من كل لبنان. لذلك فإن إيران تنظر بنظرة دعم لمحور المقاومة، لذلك فإن هذا الاجتماع هو لتأكيد دعم إيران إلى كل محور المقاومة، تأكيد على اقتدار القوات المسلحة الإيرانية واقتدار المقاومة في اليمن والعراق وفلسطين، واقتدارهم هو من اقتدار إيران، واقتدار إيران أيضا ينسحب على اقتدارهم بكل تأكيد.
2: تبقى معنا سيد خورسند، ونعرض أيضا لهذه المواقف للمتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي الذي أكد للميادين أن الاجتماع الخليجي الإيراني المرتقب في مسقط يمكن أن يشكل اللبنة الأساسية لتعزيز الاستقرار والأمن في المنطقة.
7: ما نتوقعه من دول المنطقة هو أن تتعلم مما حدث، حيث يجب علينا جميعا السعي لخلق منطقة آمنة خالية من التدخلات الخارجية. ولذا مبادرة عمان وإيران التي ستعقد يوم الاثنين تهدف إلى تعزيز الثقة المتبادلة بين دول المنطقة. دول المنطقة مؤمنة بأننا كجيران دائمين يمكننا من خلال الحوار فيما بيننا إرساء دعائم الأمن الداخلي القائم على المصالح المشتركة لجميع دول المنطقة.
2: بقائي، وفي خلال جولته في الصالة الرياضية التي استهدفها العدوان الأمريكي في شباط فبراير الماضي، تحدث أيضا عن تفاصيل العدوان الأمريكي الذي استهدف لامارد في شباط فبراير الفائت.
7: كرة الطائرة هذه التي كان يلعب بها الأطفال صباح 28 من شباط الماضي، وهذه شظايا القذائف التي استهدفتهم، كل شظية منها تزن 3 جرامات، لكنها قادرة على إسقاط شخص أرضا. نعم، كانت الآلاف من هذه الشظايا موجودة في كل صاروخ من الصواريخ 4 التي انفجرت فوق الأمرد. تخيل أنك في مدينة يبلغ عدد سكانها 30,000 نسمة مزودة ببنية تحتية تتناسب وعدد السكان، تتعرض فجأة لهجوم بأربعة صواريخ يحمل كل منها 180,000 شظية على الفور.
2: وأضاف بقائي للميادين أن الصواريخ 4 انفجرت في خلال 35 ثانية، معتبرا أن اختيار الهدف تم بعناية لإحداث أكبر قدر من الدمار.
7: الصواريخ 4 انفجرت خلال 35 ثانية، ويبدو أنه قد تم اختيار الهدف بعناية لقياس حجم الدمار بدقة. وقد اعترفت الشركة المصنعة بأن هذه الصواريخ جربت لأول مرة. كل صاروخ تم اختياره واستخدامه سلاح محظور، لأنه يصنف ضمن الذخائر العنقودية، وجميع المواقع والأماكن التي استهدفت كانت مدنية، لذا كان الهدف هو قتل وإصابة عدد كبير من الناس وبث الرعب في قلوب الإيرانيين.
2: وفي خلال تغطية جولة بقائي في لامارد، عاينت كاميرا الميادين أثار العدوان الأمريكي على المنطقة.
8: سقط هنا أحد الصواريخ الانشطارية والمحرمة دوليا والمحظورة دوليا، ما أدى استشهاد عدد من الأطفال وعدد من الأشخاص الرياضيين الذين كانوا في هذه الصالة الرياضية. كما تلاحظين حجم الدمار كبير جدا في هذه الصالة، السقف تقريبا بشكل تقريبا كامل قد انهار على رأس من كان في هذا المكان. الشظايا سقطت في هذا المكان، كل شيء هنا في هذا المكان تحول إلى شظايا. ولكن أريد أن أريكم دينا موضوع غاية في الأهمية، وهو أن السلاح الذي استخدم في هذه المجزرة وفي هذا العدوان الذي راح ضحيته 21 مديا، استخدم فيه نوع من أنواع الصواريخ التي قلت بأنها هي صواريخ محرمة أو صواريخ محظورة دوليا. كل صاروخ دينا يحتوي على 180,000 شظية من هذا النوع الذي تشاهدونه في يدي. هذا النوع من الصواريخ الذي يستخدم من أجل إلحاق أكبر قدر ممكن من الضحايا بين المدنيين. تخيلي معي هذا الحجم. طبعا تم وضع هذه الشظايا هنا لكي تكون واضحة للعيان. هذه الهجمة أو هذا العدوان الإسرائيلي والأمريكي على هذا المكان كما قلت لك تسبب في استشهاد عدد من المدنيين وعددهم 21، وهذه هي التوابيت التي حملت جثمين هؤلاء الشهداء في اليوم الأول، حيث تم تشييعهم إلى مثواهم بحضور كبير من أهالي المدينة والمدن المجاورة لهم. أكثر ما يثير يعني في الحقيقة المشاعر وهو أن من بين هؤلاء الشهداء هناك أطفال، مثلا هذه الطفلة التي اسمها أوينا بارزجار، هذه الطفلة عمرها 8 فقط. هذه الطفلة استشهدت خلال لعبها أمام منزلها، وذلك بعد أن سقط أحد الشظايا أو أحد الصواريخ في القرب من منزلها، ما أدى إلى استشهادها بشكل فوري.
2: إذن كنا نتابع هذه المشاهد بعدسة كاميرا الميادين في لامارد. نستعيد واحدة من أقصى المشاهد التي أيضا جاءت مع بداية هذا العدوان الغادر الأمريكي الإسرائيلي في لامارد، ونوعية السلاح الذي استخدم في هذه الصالة الرياضية تصدت لنحو مساحة أكثر من 170 مترا، عبارة عن شظايا ويعني كرات معدنية طالت وتشظت ونهشت في الأجساد، نتحدث عن العشرات بينهم أيضا أطفال. زميلنا مالك عابدة، هكذا كان المشهد، هكذا استعيدت هذه المحطة القاسية، ما الذي أيضا رصدتموه في الكواليس وما الذي أرادت وزارة الخارجية أن توصله من خلال هذه الجولة، من خلال ما نقلناه في عدسة كاميرا الميادين وما قاله بقائي لها؟
8: نعم رامية، في الحقيقة هذه المدينة على الرغم من صغر حجمها جغرافيا وقلة عدد سكانها، إلا أنها في الحقيقة تعرضت إلى نوع من الإجرام الأمريكي الكبير والذي رأيناها بأم العين. هذا الإجرام لم يكن يقتصر فقط على هذه الصالة الرياضية. قبل قليل كنا قد ذهبنا نحو عدة كيلومترات إلى الجنوب الشرقي من هذه الصالة الرياضية، حيث أيضا رأينا المكان الذي تم استهدافه من قبل القوات المسلحة الأمريكية بعدد من الصواريخ الانشطارية والمحرمة والمحظورة دوليا، والتي كما نؤكد يعني أن هذا النوع من الصواريخ لا ينفجر عندما يصل إلى الأرض، هو لا يصل على الأرض إطلاقا لينفجر، هو ينفجر على بعد نحو 20 إلى 30 مترا من الهدف أو من المكان المراد تفجيره هناك، ويقوم بالتشظي إلى 1800 شظية على نطاق يبلغ نحو 360 درجة بشكل كروي كامل، ما يؤدي إلى إلحاق أكبر ضرر في السكان، في البناء التحتية، بكل من هو موجود في ذلك المكان. هذا الإجرام أدى إلى استشهاد أكثر من 21 مدنيا، كلهم من الأطفال، من السيدات ومن الناس المدنيين الذين كانوا إما في بيوتهم أو أنهم كانوا في الطريق أو أنهم كانوا هنا في هذه الصالة الرياضية، والتي لابد أيضا من الإشارة مرة أخرى إلى أن نقول أن وزارة الخارجية اليوم تريد أن توضح للعالم مدى الحجم الإجرام الأمريكي ومدى حجم الإجرام الجيش الأمريكي، وهي الآن من المقرر أن يكون هناك مؤتمر للمتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقائي بعد قليل هنا في هذا المكان. وهنا كما تلاحظين معي هناك العديد من الثوابيت التي كانت فيها جثامين الشهداء الذين ارتقوا في العدوان الأمريكي الإسرائيلي على هذه المدينة، مدينة لامرد التابعة لمحافظة فاس في جنوب البلاد. كل هؤلاء الشهداء وكل هذه الصور، صور الشهداء التي ترونها أمامي، لا يوجد فيها أي جندي إيراني أو متطوع إيراني في قوات الأمن الداخلي أو الشرطة أو البسيج، وإنما جميعهم من المدنيين وجميعهم من الأطفال، وأيضا هؤلاء التلاميذ الخمسة مع معلمهم استشهدوا هنا. أما هذه الطفلة فهي أصغرهم، تبلغ من العمر عامان فقط، واسمها قوينا بازرغور. إذن هذا مرة أخرى لابد أيضا من الإشارة إلى حجم الدمار الذي لحق بهذا المجمع التجاري. انظري معي إلى السقف، إلى حجم الدمار الذي لحق بهذا السقف بهذا المجمع التجاري، حيث تم تدميره بالكامل. كما قلت سابقا لم يسقط الصاروخ بشكل مباشر هنا في الداخل، وإنما انفجر الصاروخ قبل وصوله إلى هذا المكان، ما أحدث ثقوبا كبيرة في الجدران وأحدث دمارا كبيرا في السقف، وأدى إلى إلحاق أضرار كبيرة أيضا بالمدرسة الموجودة في ذلك الجانب من هذه الصالة الرياضية. هذه الصالة الرياضية هي مثال بارز على مدى الإجرام الأمريكي ومدى الوحشية التي يرتكبها الجيش الأمريكي، وهذه الشظايا التي ترونها هنا في هذه هنا في هذا المكان هي أيضا شاهد آخر على الصواريخ التي كانت تحمل في داخلها حبات الموت. هنا تسمى هذه القطع الصغيرة من التنكسن، وهو معدن معروف لدى الخبراء العسكريين، هذا النوع من أنواع المتفجرات أو هذا النوع من أنواع المعادن يتحمل كمية كبيرة من الحرارة عند انفجار الصاروخ، وينطلق بسرعة باتجاه الأفراد الموجودين في المكان ليقتلهم، ويخترق وينهش من لحمهم وجثتهم، حيث أن جميع من استشهدوا هنا استشهدوا في أرضهم، لم يتفنى لعناصر الإسعاف وعناصر الدفاع المدني نقلهم إلى المستشفيات، لأن هذا النوع من المعادن هو نوع خطير جدا ويستخدم في داخل هذه الصواريخ. إذن كما تلاحظين معي راميا حجم الدمار الذي لحق بهذه الصالة الرياضية كبير جدا، وهذا مرة أخرى يؤكد أن الاستهدافات الأمريكية في إيران وتحديدا في هذه المدن لم يكن يستهدف الأماكن العسكرية أو الأماكن التي توجد فيها القواعد العسكرية والشرطية، وإنما كان استهدافا عشوائيا. هدفه الأساسي هو الحاق أكبر قدر ممكن من القتلى والشهداء بين صفوف المدنيين. إذن نحن الآن بعد قليل سوف يكون هناك مؤتمر صحفي للمتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، وأيضا ليوضح الأبعاد القانونية وأيضا الإجراءات التي ممكن أن تتخذها إيران في المحافل الدولية من أجل متابعة الحقوق الإيرانية وحقوق أعضاء الشهداء.
2: نعم مالك، إذن نتابع هذه المشاهد التي نرصدها وإياك من خلال عدسة كاميرا الميادين، هذه المحطة فيما تحمله من دلالات وصورة فيها شهادة حية على هذا اليوم الذي استهدفت فيه الولايات المتحدة الأمريكية بصواريخ محرمة دولية بشكل متعمد. نتحدث عن مجمع تجاري، صالة رياضية، مدرسة أيضا للأطفال، وهذه النعوش من خلفك هي أيضا دلالة في شهادة حية رمزية من لامارد في محافظة فارس في جنوب إيران. إذن هذه واحدة من المحطات التي تبقى، ويبدو حتى من خلال ما تنظمه وزارة الخارجية الإيرانية هي رسالة بشهادة حية على هذا الإجرام من خلال هذا العدوان الأمريكي الإسرائيلي. سنبقى دائما وإياك زميلنا مالك عابدة مع كل جديد وما الذي سيضيفه أيضا المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، حيث أنت وفهمنا أنه أيضا هناك محطة واستصراح صحفي له فيما تحضر هذه النعوش بشكل رمزي تمثل شهداء هذه المزرعة الأمريكية. شكرا حتى الساعة زميلنا مالك عابدة من لامارد في محافظة فارس في جنوب إيران. وهنا أنتقل إليك زميلنا نزار عبود حول هذه المجازر ميناب لامارد قشم وكذلك كوهستك في آخرها في سيريك بجنوب إيران. كيف هذه المجازر والجرائم تحضر في أروقة الأممية على المستوى الحقوقي والإنساني والقانوني بشكل خاص؟
4: في الحقيقة الولايات المتحدة تبذل جهدا كبيرا لكي لتشويه وشيطنة إيران وشيطنة الشعب الإيراني من خلال طبعا جلسات تعقدها مجلس الأمن الدولي. أحيانا يقول في تتحدث فيها الولايات المتحدة أن إيران تحضر لإنتاج قنابل نووية تهدد العالم ككل، وبالتالي هي تحاول تشويه ذلك والتغطية على هذه الجرائم. مجلس حقوق الإنسان طبعا معني في هذا المجال، لكن سواء في الجمعية العامة الأمم المتحدة أو في مجلس حقوق الإنسان هناك نوع من الغلبة العددية في الأصوات معادية لإيران، وهذا تقصير كبير من قبل الدول التي تتعرض لأخطار وهجمات من هذا النوع. هناك حاجة فعلية لنقل الصورة الحقيقية. الرأي العام على مستوى الأفراد بدأ يتغير على مستوى الشارع. في الولايات المتحدة مثلا آخر استطلاع أظهر على أن فقط 35% أو أقل يدعمون إسرائيل حاليا، وأن حتى الحزب الجمهوري بدأ يعارض إسرائيل بنسبة عالية جدا، وهذا تحول نوعي نتيجة التواصل الاجتماعي. الصور هذه يجب أن تنقل إلى الرأي العام بشكل مباشر وبكل مناسبة. أما اللجوء إلى المحاكم، فاللجوء إلى المحاكم الدولية يستغرق وقتا طويلا، وكما شاهدنا في الوكالة الذرية أن التقارير الرسمية يتم يعني فبركتها وتحويلها بشكل تسييسها بحيث تخدم الاستراتيجية الغربية بشكل عام. أيضا هناك نوع من التعميم في الغرب على أن إيران تستهدف العالم اقتصاديا وتستهدفه بعدة وسائل، وبالتالي يحلل نوع من هذه الجرائم أو ينظر إليها على أنها ربما تكون ضرورية. هذه الآلة الإعلامية الصهيونية كبيرة جدا وقوية في هذا المجال، وإيران تتم شيطنتها منذ السبعينيات وليس جديد. وبالتالي أدركت إيران كما شهدت الحرب الثمان سنوات مع العراق على أن العالم ظالم إلى حد بعيد وقاسي القلب عندما يتعلق بالجرائم المتعلقة، وهذا شاهدناه في غزة طبعا، وشاهدناه في لبنان، وشاهدناه في سوريا، وشاهدناه في العراق وغيرها. في العراق قتل أكثر من نصف مليون، نصف من 500 مليون طفل تقريبا، عفوا نصف مليون طفل تجويعا، والعالم لم يضرف دموعا كثيرا عليه. لكن يجب عدم التهاون في نقل الصورة إلى العالم بكل الوسائل، لأن التغيير يتم كميا ولا يتم بحادث واحد فقط.
2: نعم.
4: هنا الرأي العام يتغير لكن تدريجيا.
2: تبقى معنا زميلنا نزار، وقبل العودة إليك سيد خورسند نعرض أيضا لهذا الخبر، حيث أعرب إعلان مشترك لقادة بريكس خلال قمتهم المنعقدة في الهند عن القلق إزاء الهجمات المتعمدة على المنشآت النووية الخاضعة لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية. إلى ذلك أعلنت الرئاسة الإيرانية أن الرئيس مسعود بشكيان التقى على هامش القمة في نيودلهي ولي عهد أبو ظبي خالد بن محمد بن زايد. من خلال هذه المشاهد أيضا لهذا اللقاء، أعود إليك سيد خورسند، بما لا شك فيه أن هذا اللقاء مهم، كيف يمكن أن نفهمه وعلى ماذا يدور؟
9: نعم، النظام الدولي في منطقة غرب آسيا تغير بشكل كبير بعد حرب رمضان، فإن إيران تبدلت من قوة تتقبل النظام إلى قدرة تؤسس نظام جديد في منطقة غرب آسيا. رأينا بأن تحالف مكة هو أول رد فعل دول الخليج الفارسي تجاه رسم إيران نظاما جديد للمنطقة، وهذا النظام الجديد الذي تؤسس له إيران دفع دول المنطقة لكي يوقع تحالف في مكة، ويرسل رسالة بأن أمريكا لا تستطيع أن توفر مظلة أمنية لدول المنطقة، وأنهم يبحثون عن ظروف بديلة وإيجاد معادلة أمنية بالاشتراك مع إيران. لذلك فإن السعودية ذهبت إلى باكستان وإلى تركيا، والإمارات ذهبت إلى باكستان، وحتى في أزمة أنصار الله مع السعودية فأن الباكستان لم تذهب لإنقاذ ولدعم السعودية، وكذلك تركيا لم تذهب لدعم السعودية، وكذلك أيضا أمريكا لم تدعم السعودية.
2: كما تفضلت هناك تحولات في المنطقة، وكما أشرت أيضا لأهمية قمة بريكس لا سيما بعد قمة منظمة شنغهاي، لكن على هامش اللقاءات أو هذه القمة، قمة بريكس في الهند، هذا اللقاء أن يلتقي الرئيس مسعود بشكيان بولي عهد أبو ظبي خالد بن محمد بن زايد، أيضا هذا الاجتماع يكتسي أهمية أليس كذلك؟ ولا سيما عندما نتحدث عن الإمارات هنا في ظل هذه التطورات.
9: نعم، أنا كنت أصل إلى هذه النتيجة، هذه كنت مقدمة لكي أصل إلى نتيجة بأن إمارات لديها هاجس أمني وخوف أمني، ومن جهة أخرى فإن إيران بسبب القواعد المتواجدة في الإمارات فأيضا إيران لديها هاجس أمني ناتج عن تواجد أمريكا في الإمارات، فهذا الهاجس المشترك ربما انتقل بالجانب الطرفين. لذلك فإن اللقاء لرئيس الجمهورية وولي عهد أبو ظبي أعتقد بأنه يقود الأجواء إلى أن إيران تسعى وراء خفض التوتر مع دول الجوار، وهي تؤكد على أساس واحد بأن أمريكا يجب أن تخرج من المنطقة. هذا هو كلام إيران الأخير، وأساس تنمية علاقاتها مع دول الجوار. الجمهورية الإسلامية الإيرانية لم تكن تنوي شن أي هجوم على دول الجوار العربية، وكل هجمات تمت على القواعد الأمريكية ومحور مفاوضات السيد بشكيان مع ولي عهد أبو ظبي. هو يجب على دول المنطقة وخاصة الدول العربية في المنطقة بالتعاون مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية أن يتجهوا لحل مشاكل المنطقة في الأيام القادمة. من المقرر أن يقام اجتماع موسع في مسقط وأيضا بمشاركة إيران والدول العربية في الخليج الفارسي لتحديد المسارات الآمنة في مضيق هرمز. الجمهورية الإسلامية الإيرانية سوف لن تتخلى عن دورها في تأسيس النظام الأمني لمنطقة غرب آسيا. هذه المرة إيران هي التي تقرر المعادلات الأمنية في مجال الطاقة والاقتصاد في المنطقة، والبلدان العربية في الخليج الفارسي أنهم زرعوا الريح وعليهم الآن أن يحصدوا العاصفة، ويجب أن ينتبهوا. نحن حذرناهم عدة مرات، إمارات تحملت أضرار كبيرة وهي بادرت للالتحاق بمعاهدة إبراهام وتحمل الكثير من الأضرار، وهي أيضا تعاونت بشكل كبير مع الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية. يجب أن تعلم بأن صبر جارتها الكبيرة إيران هو ليس طويلا، وهذا الصبر ينفد، وأن إيران لا تنوي إلحاق الضرر بالدول العربية، بل هي تنوي إحياء أمن مشترك في المنطقة. هذا الأمن المشترك يجب أن يؤمن من الدول العربية. هذه الدول العربية في السابق حاولت شراء هذا الأمن من أمريكا وتركيا وإسلام آباد لتوجد نظاما أمنيا في المنطقة. الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي اللاعب المؤسس والمنظم في منطقة غرب آسيا، وفي الوقت الحاضر دول المنطقة عليها أن تعيد وتصلح سلوكها مع تجاه الجمهورية الإسلامية الإيرانية لكي تستطيع أن تنضم إلى النظام الجديد في منطقة غرب آسيا التي تؤسس له إيران.
2: سعود إليك زميلنا نزار عبود، ولو يعني بشكل سريع، كيف ترقب الولايات المتحدة الأمريكية مثل هكذا اجتماعات، إن كان قمة بريكس وما يخرج منها، أو حتى ما يحدث من اجتماعات على هامشها كهذا اللقاء للرئيس الإيراني بولي عهد أبو ظبي، ربطا بالاجتماع المرتقب الاثنين، هذا الاجتماع الإقليمي في سلطنة عمان؟
4: بقلق شديد الولايات المتحدة تشعر على أن هناك يعني تفقد السيطرة سواء المالية أو العسكرية أو السياسية على كل المستويات. الولايات المتحدة في وضع اقتصادي حرج جدا وفشل ذريع على المستوى العسكري والسياسي، وبالتالي هي تنظر إلى كل هذه الأشياء لأنها سحب البساط من تحتها، وأنها ستفقد ريادة العالم بعد أن تربعت طويلا على هذا العرش منذ الحرب العالمية الثانية وبعد الحرب الباردة بانهيار الاتحاد السوفيتي. لذلك وهذا يعبر عنه الرئيس ترامب في مناسبات كثيرة عندما يقول نحن في خطر شديد، علينا أن نخفض الفائدة لأن الديون الأمريكية بات مهلكا، وهو يضغط بكل اتجاه ويضرب يعني خط عشواء لا يعرف تماما كيف يتوجه، لأنه يواجه الفشل في كل تحرك يتحركه، وطبعا على مستوى القوات المسلحة هو خاسر، وقلق جدا من أن نظام بريكس سيحل محل الدولار، وفقدان السيطرة على النفط وبيع النفط خارج الدولار يهدد طبعا العملة الأمريكية اللي هي السلاح الأقوى في يد الولايات المتحدة لفرض المقاطعات وفرض الإرادة والمشيئة، وهذا نشاهده طبعا في لي أذرع دول كثيرة مثل العراق حاليا الذي يهدد إذا لم ينصع للأوامر الأمريكية، فإن طبعا يعني موجوداته من العملة في البنك المركزي الأمريكي قد تحجز، وبالتالي هذا نوع من الممارسات التي تمارسها الولايات المتحدة والتي تفقدها تدريجيا.
2: شكرا جزيلا لك زميلنا نزار عبود مدير مكتب الميادين في الأمم المتحدة، كنت معنا من نيويورك. شكرا جزيلا لكم سيد مهدي خرسند الخبير بالشؤون الدولية ضيفنا هنا في استوديو الميادين في طهران، وشكرا لكم مشاهدين. هذه الساعة من التغطية وصلت إلى نهايتها، لكننا نعود عند رأس الساعة مع حلقة جديدة من تفاعلات والزميل أحمد طه ومعه ضيف مميز إذا وددتم المتابعة. هي تحية متجددة من العاصمة طهران، إلى اللقاء.

هل أنت مع الذين أشركوا عبدوا الأوثان قدسوا المال لهثوا وراء الشهوات أفسدوا داهنوا راوغوا مالقوا الكفار قاتلوا المؤمنين عاثوا في الأرض فسادا سجلهم ملطخ بالدم أم أنت من الذين هم مؤمنون موحدون مسلمون مظلومون مقهورون معذبون غرباء لاجئون ولكنهم شرفاء صالحون أبات كبار أعزاء رحماء أين أنت؟ من الآن حدد موقعك واجعل هدفك الجنة كن من الفائزين ولا تكن من الخاسرين النادمين.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج قصص من رحيق النبوة. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: آه يا كنزي، لا أستطيع أن أصف كم اشتقت إلى التجوال عبر السطور والكلمات لإدراك المزيد من العلم بعد يوم شاق من العمل في الحقل. بسم الله. مرحى مرحى يا أصدقائي، أنتم دائما في الموعد. أعلم أنكم متعطشون لسماع قصة اليوم وأن تستفيدوا من حكمتها. لحظات قليلة وسنبدأ قصتنا. ها هي قصتنا اليوم، عن حديث سيد وإمام القوم صلى الله عليه وسلم، فيه الدلالة العظيمة على قول الحق سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. قد روي عن أبي عبد الرحمن ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم حتى أواهم المبيت إلى غار،
2: فلنبت ليلتنا في هذا الغار على أن نكمل المسير مع أول ضوء للفجر.
3: نعم، فالطريق لازال طويلا ونحتاج لبعض الراحة.
4: هيا إذن.
2: لا أكاد أشعر بقدمي.
3: وأنا أيضا أحس من طول السير أنني أجر خلفي جبلين من الحديد.
4: أما أنا فأريد أن أنام، ولو تساقطت شهب من السماء لن أستيقظ، وإياكم أن يوقظني أحد.

0: تثبتوا! ماذا يحدث؟
1: ما هذا؟
2: يا الله!
0: تثبتوا! تثبتوا!
3: أغثنا يا الله! لقد أغلقت الصخرة بوابة الكهف!
1: نحن هالكون لا محالة!
4: فلنحاول إزاحة الصخرة بدلا من أن نستسلم للبكاء والنحيب! هيا!

0: لا فائدة، الصخرة ثقيلة ولا يستطيع جيش بأكمله أن يزحزحها.
1: فقالوا إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج قصص من رحيق النبوة. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: دعوتنا عزة،
1: لا إله إلا الله عزة،
0: عزتنا وحدتنا.
2: آل المارد أن يخرج من قرقوبه من بعد
0: دمه. معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
3: واستمر
4: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، نبقى الآن وإياكم مع برنامج
5: على شفا جرف هارٍ،
4: على شفا جرف هارٍ،
5: على شفا جرف هارٍ،
4: مع الأستاذ أحمد بركات.
5: مع الأستاذ أحمد بركات.
6: السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، ننطلق في هذا البرنامج على شفا جرف هار. يقول الله سبحانه وتعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. نتناول في هذا البرنامج ونسأله سبحانه وتعالى أن يغفر الذنوب كبيرها وصغيرها. نتناول كبائر الذنوب التي يحب الله تعالى أن نتركها، وهي 70. ومن اجتنبها حبا لله تعالى كان قدره عند الله كبيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. وقبل أن نلج إلى الحديث عن الكبائر وخطرها وعظمها، لابد لنا أن نتحدث ونستأنس بالنعيم وبالجنة وبالجزاء العظيم للمؤمنين، للتائبين، للمستغفرين. وأبواب الجنة 8. فعن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله وابن أمته، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق والنار حق، أدخله الله من أي أبواب الجنة 8 شاء. أيها الإخوة والأخوات، إن لهذه الأبواب أسماء، مثل الصلاة والجهاد والصدقة والريان والأيمن وباب الكاظمين الغيظ. ومنها ما اختاره بعض العلماء لإشارات وإيماءات في النصوص، مثل باب التوبة أو باب الذكر أو باب العلم أو باب الراضين أو باب الحج. ودليل 4 الأولى عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق 2 في سبيل الله نودي من أبواب الجنة: يا عبد الله، هذا خير. فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. ودليل الباب 5 عن أبي هريرة في حديث شفاعة النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، وفيه: فيقال: يا محمد، أدخل الجنة من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. ودليل الباب 6 ما رواه الإمام أحمد عن الحسن مرسلا: إن لله بابا في الجنة لا يدخله إلا من عفى عن مظلمة. واختلف شراح الحديث في أسماء البقية بعد أن اتفقوا على تسمية 4 الأولى. نتحدث عن أبواب الجنة، قال النووي: قال القاضي: وقد جاء ذكر بقية أبواب الجنة في حديث آخر في باب التوبة وباب الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس وباب الراضين، فهذه سبعة أبواب جاءت في تلك الأحاديث، وجاء في حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب أنهم يدخلون من الباب الأيمن، فلعله الباب الثامن. وبالمجمل أبواب الجنة هي: الأول باب الصلاة، وهو باب المحافظين على الصلاة مع حضور، والباب الثاني باب الصدقة، وهو باب المتصدقين أهل الزكاة وباقي الصدقات، والباب الثالث باب الجهاد، وهو باب المجاهدين في سبيل الله والداعين إلى الله والمجاهدين لأنفسهم. أما الباب الرابع فهو باب الريان، وهو الباب الذي يدخل منه الصائمون يوم القيامة ولا يدخل منه أحد غيرهم. الباب الخامس باب الراضين عن الله، أي الراضين بقضاء الله المحسنين ظنهم بالله. وفي الحديث عن الباب السادس نجده باب التوبة، كما قيل عنه: باب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو باب خاص بالتائبين، وهو مفتوح منذ خلقه الله ولا يغلق، لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها، حيث يغلق ويفتح يوم القيامة. الباب السابع باب الكاظمين الغيظ والعافين عمن ظلمهم أو أساء إليهم. أما الباب الأخير الباب الثامن من أبواب الجنة فهو الباب الأيمن، وهو باب خاص لأهل الشفاعة للمتوكلين على الله يدخلون الجنة بلا حساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
4: كنا وإياكم مع برنامج
5: على شفا جرف
4: هار من إعداد وتقديم الأستاذ أحمد بركات. قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامية. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج جيل جديد مع الدكتور يزن عبده. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله، يعطيكم العافية، ولقاءات إن شاء الله بتكون ممتعة ومفيدة بجيل جديد. جيل جديد اللي نحكي عنه مش جيل جديد بعيد عن جذوره وأصوله، بل بالعكس بدنا الجيل الجديد نربيه صح، نتعامل معاه صح، ونطلق طاقاته صح، عشان نرجعه لجذوره واعتزازه بثقافته الإسلامية، اعتزازه بتاريخه، بجدوده، بإنجازاتهم. وبدنا جيل جديد بعد ما يعتز ويتواصل ويفهم بعمق أصوله وجذوره ويتقن فن الاعتزاز بجذورنا وأصولنا، بعد هذا بدنا يتواصل مع الحداثة صح. مش بس يتواصل مع الحداثة، بل بدنا أبنائنا، بدنا الجيل الجديد يشارك البشرية صناعة الحداثة، صناعة الصناعات. والعالم مقبل الآن على انفتاح وانفجار معرفي في كل مكان، فكيف بدنا نربي أولادنا؟ كيف بدنا نتعامل مع بعض كزوجين؟ شو أثر هاي العلاقة على إنه أخلي الجيل الجديد جيل متعلق ومعتز بجذوره ومتواصل مع البشرية بصناعة الحداثة؟ هذا السؤال راح نجاوب عليه بحلقات كثيرة، بأفضل شيء ممكن يطلع لنا جيل فاهم صح إسلامه، بأنه دين سلام، دين أمان، دين ابتسامة، دين تعايش، دين تسامح، زي ما كان محمد صلى الله عليه وسلم مع كل البشر. بدنا نبعد عن الأفكار اللي ممكن ترجعنا لورا شوي أو شويات. الجيل الجديد اللي نحكي عنه جيل مبني صح، جيل قادر يعمل التوازن بين حاجات جسمه وحاجات علاقاته وحاجات فكره وذهنه وتفكيره وحاجات مشاعره. جيل قادر يعمل علاقة حب وخشوع وعلاقة متألقة مع خالقه الله سبحانه وتعالى، قادر يعمل علاقة صحيحة متوازنة آمنة مكتشفة مستكشفة لنفسه للأنا بتواضع وإطلاق طاقات. جيل قادر يعمل علاقة مع من حوله، سواء كانوا والديه، سواء كانوا جيرانه وأصدقائه أو كل العالم. جيل قادر يفهم الكون صح، قادر يعمل علاقة زي ما علمنا محمد صلى الله عليه وسلم مع الحجر والشجر، ويحافظ على كل المكونات اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقها. جيل بتمتع بمهارات بتمكنه انه ينطلق للامام، انه يبتسم، انه يكون في اي مكان واقف زي ما بنحكيها، قادر انه يبدع وقادر انه يطلق هاي الطاقات بصوره صحيحه، بصوره جميله. العلاقه دائما بين الزوجين لها اثرها على تربيه الاولاد، تربيه الابناء سواء كانوا اطفال او كانوا يافعين او يافعات، لها فنونها ولها افنانها. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مئات الاحاديث وردت عنه في تربية الأبناء، سواء كانوا أطفال أو كانوا مراهقين، سواء كان حديث لفظي أو كان حديث فعلي أو كان حديث تقريري، مليئة سنة محمد صلى الله عليه وسلم بأمثلة ونماذج حقيقية عملية تطبيقية في كيف نتعامل مع أبنائنا بشكل صحيح، حتى يكون جيل مميز بإذن الله دائما وأبدا.
0: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج جيل جديد مع الدكتور يزن عبده، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
2: وأقول للجيل المحصن بالعقيدة والمتوج بالصباح، وأقول يا جيل الكفاح، إنا بلونا الليل والأحزان والموت المؤجل والجراح. وأقول يا جيل المصاحف، يا ضمير الأرض، يا طلق الولادة، ها أنت كالينبوع تدفق في صحارينا وتمنحنا الوثيقة والشهادة. أنت الذي سيبدل الأوزان والأحزان، يزرع في العيون نخيلها. فلكم تباطأ في الرحيل عن القرى عام الرماد.

0: الأشياء من حولنا تدل على خالق عظيم.
1: كل الأشياء من حولنا تدل على خالق عظيم.
0: أحسن ما خلق وأبدع ما صنع.

0: هذا خلق الله،
1: هذا خلق الله،
0: خلق الله.
2: كون فسيح وعالم ضخم ونظام دقيق ومخلوقات تسعى.

تأمل في الحياة تزد يقينا بأن الكون أبدعه العظيم. هذا خلق الله، هذا خلق الله، هذا خلق الله. خلق الشمس الجزء الأول.

0: مستمعين الكرام، سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم معنا في هذا البرنامج الجديد، هذا خلق الله.
1: في هذا البرنامج أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقات إذاعية جديدة تتحدث عن موضوعات علمية كثيرة، ولكن من زاوية شرعية تؤكد وتبرهن على طلاقة القدرة الإلهية في هذا الكون.
0: مستمعين الأكارم، لقد استرعى انتباه البشر هذا الكون الشاسع الذي خلقه الله تعالى، ومن فك محط اهتمامهم على مر العصور والأزمان، وكان أمرا بدهيا أن تجذب العمارة الكونية المحكمة انتباه الناس واهتمامهم، وهم يرون تحت أرجلهم أرضا راسخة ثابتة، وفوق رؤوسهم السماء مليئة بالنجوم والكواكب والمجرات السيارة في مداراتها وأفلاكها.

0: لقد ظل العلماء قرونا طويلة من الزمن يظنون أن الأرض هي مركز الكون، ولكن وفق تصور العلماء الحالي فإن الشمس هي مركز الفضاء الكوني، والأرض كوكب يدور حول الشمس مثل كل الكواكب الأخرى.
1: في هذه الحلقة بإذن الله تعالى سوف نتحدث عن الشمس، تلك الآية الكونية العظيمة التي سخرها الله تعالى لنفع البشر وسائر المخلوقات الحية فوق كوكب الأرض، ففيها من المنافع ما لا يعلمه إلا الله تعالى الذي خلقها.
0: تشرق الشمس كل يوم فلا أجمل من شروقها، وتغرب فلا أروع من مشهد غروبها الذي تغنى به الشعراء وأبدع في وصفه الأدباء. ينفعنا بفضل الله تعالى دفئها في فصل الشتاء حيث البرد القارس، وتؤذينا أشعتها الحارة في فصل الصيف القائض.
1: وما الشمس رغم ضخامتها وشدة حرارتها إلا جزء يسير من خلق الله تعالى في هذا الكون الفسيح.

ولضخامة الشمس وقوة ضوئها وما فيها من إعجاز استعظمها أقوام كثيرون فعبدوها من دون الله تعالى. وقد استنكر ذلك هدهد سليمان عليه السلام حين قص عليه خبر أهل سبأ في قوله تعالى:

والشمس، كما أخبرنا الله تعالى ما هي إلا جزء من جملة مخلوقاته وآياته الكونية، وهو سبحانه المستحق للعبادة.

0: إن حركة الشمس وضوءها وإشعاعها ودفئها وانتظامها في دورانها وضخامة حجمها كان ولا يزال عند البشر مثارا للتعجب والانبهار، وما عبدها من عبدها من الأقوام السابقين إلا من هذا القبيل، وكانت ولا تزال حجة داحضة وآية ظاهرة دالة على عظمة خالقها جل وعلا.
1: وقد كان أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام منبهرا بقوة الشمس وضخامتها في رحلة بحثه عن الخالق العظيم سبحانه، فلما أدرك عليه السلام أن الشمس ما هي إلا جزء بسيط من مخلوقات الله تعالى الخالق العظيم، يعتريها الأفول وتحجبها السحب، رفض عدها إلها، لأن الإله الخالق أقوى وأعظم ولا يعتريه نقص.
2: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض.

0: لقد كانت الشمس تلك الآية الكونية العظيمة التي أبدعها الحق سبحانه وتعالى موقع المحاجة ومعقد المفاصلة وبرهان المناظرة بين أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام وبين النمرود الكافر الذي بهت. فقطع إبراهيم مناظرته بعد أن أقام حجته ونصره الله تعالى على خصمه، وفي اللحظة الحاسمة أنهى أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام فصول المناظرة وقطع حجج المخاصمة.
1: ألم ت...

وكثير من الكفار يعلمون أن الشمس من خلق الله تعالى، وما منعهم من عبادته إلا الكبر والعناد.

والشمس ذاتها لم تتكبر على خالقها جل وعلا كما تكبر بعض البشر المغرورين، وعلى الرغم من عظمتها وضخامتها فهي تسبح الله تعالى.

0: وثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر حين غربت الشمس: أتدري أين تذهب؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش فتستأذن فيؤذن لها، ويوشك أن تسجد فلا يقبل منها، وتستأذن فلا يؤذن لها، فيقال لها ارجعي من حيث جئت، فتطلع من مغربها. فذلك قوله تعالى:
1: والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم.
2: ومن عجيب شأن الشمس أنها لا تكاد تغرب على جزء من الأرض إلا وتشرق على جزء آخر، ففي كل لحظة لها مشرق ومغرب. ولذلك أخبر الله تعالى أن لها مشارق ومغارب متعددة.

وعلى الرغم من عظمة الشمس وضخامة حجمها، فإن الله تعالى سخرها لخدمة ذلك الإنسان الضعيف الذي أولاه الله كل هذا التكريم.

0: وهذا التسخير من الله تعالى جعل فيها من الفوائد والمنافع ما لا يعد ولا يحصى. فالوقت إنما ضبط على ضوء حركتها، فغروبها ليل وشروقها نهار.
1: نعم، لقد رأى مجموعة النظام الشمسي وقد تألفت من 100 مليار نجم قد عرف، وعرف منها الشمس، وتبدو هذه المجموعة كقرص قطره 90,000 سنة ضوئية، وسمكه 5,000 سنة ضوئية. ومع هذا البعد الشاسع فإن ضوء الشمس يصلنا في لحظات، وكذلك نور القمر. بل قد رأى هناك مجموعات تكبرها بعشرات المرات، أحصي منها 100 مليار مجموعة تجري كلها في نظام دقيق بسرعة هائلة، كل في مساره الخاص دون اصطدام، كل يجري لأجل تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. هذا الذي رآه، وما لم يره أكثر، فقد قال الله عز وجل: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون.
0: مستمعين الأعزاء، إلى هنا ينتهي وقتنا لهذه الحلقة. نترككم في رعاية الله وحفظه، على وعد بأن نستكمل الجزء الثاني من موضوع خلق الشمس في حلقتنا القادمة بإذن الله تعالى. حتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

تأمل في الحياة التي تزد يقينا بأن الكون أبدعه العظيم. هذا خلق الله.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى وإياكم مع شيخ الدكتور خالد الجندي وبرنامج يا رب يا رب.
1: السلام عليكم ورحمة الله. أجمل حاجة في الدنيا إنك تعرف علاقتك بالله سبحانه وتعالى. بعض الناس فاكر إنه له حق على ربنا، لا، أنت علاقتك بالله عبد وهو السيد سبحانه وتعالى. علشان كده أصدق دعاء وأعظم دعاء إنك تبدأ بتقديم نفسك بصفتك عبد. العبد بس هو اللي ربنا هيستجيب ليه، اللي مش عبد ربنا مش هيستجيب ليه. شوف بقى، عشان كده الدعاء النبوي الكريم أما يبدأ يتذلل ويخضع، وأول ما يدعي يقول لربنا إيه؟ اللهم إني عبدك. تعالوا نسمع الدعاء.

آمين آمين آمين يا رب العالمين. اللهم إني عبدك. شفت الدعاء؟ هو ده التصور الصحيح للعلاقة بينك وبين الله سبحانه وتعالى. أول ما تتصور أنك عبد، يبقى أنت بتدعي ربنا وأنت شايف أني مالكش حق على الله سبحانه وتعالى، لأن هو سبحانه وتعالى سيدك. طالما هو السيد إحنا عبيده، إحنا ملكه، ما نقدرش نعترض على أي شيء يقدره علينا. ما أنت شايف لنفسك أنك أنت ليك الحق أن تعترض، أنك تسائل الله. شوف حتى ربنا بيقول إيه في القرآن، بسم الله الرحمن الرحيم، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. إحنا نسأل ولا نسأل، إحنا نحاسب ولا نحاسب. ما حدش فينا يقدر يقول لربنا ليه يا رب عملت كده. شوف الدعاء مؤدب إزاي، شوف القمة والرقي في الدعاء. مش واحد يقعد يقول إيه، وزي ما بنسمع الناس كلها يقول لك إيه، ليه يا رب ده أنا بصلي، ليه يا رب ده أنا بصوم، ليه يا رب ده أنا بدفع زكاتي. لا، أنا عبد. ولذلك شوف الجمال بتاع الدعاء، إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك. عارفين الأمة اللي هي المؤنث بتاع كلمة عبد، يبقى لو مذكر يبقى عبد، طب لو ست يبقى أمة. ما فيش واحد يقول لواحدة إيه يا بني أدمة، لا، يا أمة الله. هي أمة الله لأنه ما فيش حاجة اسمها بني أدمة، كلنا بني أدم. وأنا عاوزك تاخد بالك من كلمة ماض في حكمك، يعني اللي أنت عاوزه يا رب، اللي أنت تريده يا رب. بلاش نقول حتى اللي أنت عاوزه، اللي أنت تريده، اللي ربنا يريده سبحانه وتعالى هو اللي يكون. ماض في حكمك، يعني لما ربنا بيحكم حكم، حكمه ماضي، محدش يقدر يعترض عليه. عدل في قضاؤك، ربنا لا يظلم أحد من الناس أي شيء. كل قضاء الله عدل، كل قضاء الله خير، كل قضاء الله رحمة. عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك، تعرفوا أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. عارف معناها؟ معناها أن أسماء ربنا زيها زي صفات ربنا ملهاش نهاية. يعني لما تيجي تدعي ربنا، ادعي ربنا بكل اسم أنت تقدر توصله من الكتاب والسنة، إلا العلماء علموهن. كل اسم بتتجه به إلى الله سبحانه وتعالى ويكون اسم من أسماء الله الحسنى. أصلي بالمناسبة، كل أسماء ربنا حسنى، ما تلاقيش عند ربنا اسم وحش أبدا. حتى ما ينفعش تقول لربنا إن ربنا دار، ربنا مش دار، ربنا نافع سبحانه وتعالى. ده حتى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان لما بيجي يدعي ربنا بيقول إيه، بيقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. يبقى لما تيجي تدعي ربنا يكون عندك ثقة وحب وتصور إنك عبد. طالما تصورت إنك عبد هتلاقي الأمور معاك ماشية برضا وتسليم. عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك. أسألك يعني إيه؟ أطلب منك سؤال المتذلل المسكين المتضرع إلى رب العالمين. أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك. أيوة، مو في أسماء ربنا سبحانه وتعالى نزلها في القرآن ونزلها في التوراة ونزلها في الإنجيل، أو علمته أحدا من خلقك يكون واحد من عباد الله الصالحين أو واحد من الأنبياء وعلمه الله عز وجل اسما من أسمائه، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. ممكن يكون الاسم ده أو بعض الأسماء ربنا سبحانه وتعالى استأثر بها في علم عز وجل. طبعا هنعرفها يوم القيامة، طبعا هنعرفها في الجنة، لكن أسماء الله لا نهاية له. هو إيه اللي أنت بتقوله ده؟ بتقول لربنا سبحانه

0: يبقى مين اللي اتوصف بكل صفات المدح في القرآن؟ اللي سماهم عباد.
1: ومما زادني شرفا وتيها وقدت بأخمصه
0: أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن سيرت أحمد لي نبيا. إيه رأيكم؟
1: نكون عباد ولا ما نكونش عباد؟
0: هو ده الدعاء، إنك تكون عبد وتتعامل مع سيدك سبحانه وتعالى رضا وتسليم وتفويض. تيجوا ندعي تاني ونأمن على الدعاء، عسى أن تكون ساعة إجابة. الله.

استمعنا إلى فضيلة الشيخ الدكتور خالد الجندي في برنامج بعنوان يا رب، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

تستمعون إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج أعمال يحبها الله عز وجل مع الدكتور خالد السلطان. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قرة المزني رضي الله عنه وأرضاه يروي لنا هذه الرواية ويقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس جلس إليه نفر من أصحابه. النبي صلى الله عليه وسلم كان اجتماعيا في طبعه، وهذه المدنية هي جزء من فطرة الإنسان، أن الإنسان يحب أن يجلس مع الناس وأن يألف الناس، بل جاء دين الله سبحانه وتعالى ليأمر أتباعه لكي يكونوا مألفه. قال عليه الصلاة والسلام: إن المؤمن يألف ويؤلف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. يقول قرى المزني: وكان هناك رجل يجلس عند النبي صلى الله عليه وسلم، ولعله من الأنصار، وكان يأتي بابن له صغير. وهذا فيه دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمح لأصحابه بأن يأتون بأبنائهم ويجلسون في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام ما كان يتأفف ولا ينزعج من ذلك. هذا الابن الصغير كان يأتي من خلف والده، ثم يأخذه الوالد فيضعه بين يديه، فيسأله النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: أتحبه؟ قال: يا رسول الله، نعم، أحبه حبا شديدا. نعم يا رسول الله، أحبك الله كما أحبه. نعم يا رسول الله، أحبك يا رسول الله كما أحبه. هكذا جاءت الروايات عن هذا الرجل. ثم بعد ذلك تفرق الناس من هذا المجلس ومضت الأيام، فقدر الله عز وجل على هذا الغلام أنه قد مات. ثم اعتزل هذا الرجل مجلس الذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم لما يجد في قلبه من حزن على ابنه. سبحان الله، يا معاشر الأبناء، اعرف بأن قلب الوالدين قلب عظيم، يفرح لفرح الأبناء ويحزن لحزن الأبناء، وما يشعر به الأبناء يعتبر من أعظم اهتمامات الوالدين. فالنبي صلى الله عليه وسلم تفقد هذا الرجل: أين فلان؟ قالوا: يا رسول الله، قد هلك ابنه الذي كان يأتي معه. فلقاه النبي صلى الله عليه وسلم ثم سأله عن ابنه فقال: هلك يا رسول الله، أي قد توفاه الله. فعزاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان مع أصحابه في الأفراح لهم دعاء، وفي الأتراح لهم دعاء: لله ما أخذ ولله ما أعطى، وكل شيء عنده بقدر، فاصبر واحتسب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا هذا، أتحب أن تمتع بابنك عمرك، أم ألا تأتي غدا عند أي باب من أبواب الجنة إلا وسبقك إليه ففتحه لك؟ قال: والله يا رسول الله، أحب إلي ألا أتي غدا عند أي باب من أبواب الجنة إلا وقد سبقني وفتحه إلي. قال صلى الله عليه وسلم: فذلك لك. انتهى هذا اللقاء بين النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الصحابي بهذه البشارة، بأن ابنك هذا سوف يكون قد سبقك عند باب الجنة، ينتظرك حتى تأتي فيفتح لك باب الجنة. قال رجل من الأنصار: جعلني الله فداءك يا رسول الله، أله خاصة أم لكلنا؟ جاءتكم هذه البشارة يا أمة محمد في هذه المروية، مروية الحب. فقال: بل لكلكم. كل من مات له ابن صغير قبل أن يبلغ الحلم، أو مات له من أبنائه، فالله عز وجل يبشره ببيت في الحمد في الجنة، وينتظره عند باب الجنة يسبقه حتى يفتح له هذا الباب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. انتهت مروية الحب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج أعمال يحبها الله عز وجل مع الدكتور خالد السلطان. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: تابعوا أسبوعيا البرنامج الحواري ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان، إطلال على ذكريات العمل الإسلامي في لبنان. كيف كانت الساحة الإسلامية ميدان وحدة ولقاء وتجمع؟ ما الذي تغير؟ وما مستقبل الحركة الإسلامية في لبنان؟ وإلى أين؟ هذا ما نجيب عليه من خلال لقاءات يجريها الأستاذ عمر الأيوبي مع نخبة من الضيوف والشخصيات. ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان يأتيكم كل جمعة عند الساعة 3:30 ويعاد الاثنين الساعة 10:30 صباحا
1: عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
2: تابعوا برنامج إنشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 حتى 8:30 مساء مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية فقط عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: تتساءل كيف سيشكل الغد عالمنا؟ وكيف يعيد الذكاء الاصطناعي رسم ملامح المستقبل في التعليم والفكر والحياة؟
1: أنت الذي تقود الاي اي وليس هو الذي يقودك.
0: رافقونا في رحلة استثنائية نحو الآفاق القادمة، رحلة تجمع بين عمق المعرفة وتكنولوجيا الغد في برنامجكم الجديد ذكاء عبر الأثير.
1: من هنا تبدأ التكنولوجيا، ومن هنا كيف نوظف معكم وتوظفوا معنا التكنولوجيا.
0: ذكاء عبر الأثير من إعداد وتقديم الدكتور صلاح عبد السميع، أستاذ التربية والمشرف العام على الملتقى التربوي الدولي.
1: أقدم هذا البرنامج لكي أؤكد على قيمة التكنولوجيا وقيمة الاي اي وكيف يمكن توظيفه في خدمة العلم والمعرفة والمجتمع.
0: لنغوص معا في أحدث ابتكارات الذكاء الاصطناعي ونستشرف رؤى الغد بأسلوب تربوي ورصين.
1: ما الذي تغير في علاقتنا بالذكاء الاصطناعي اليوم؟ هذا سؤال في غاية الأهمية.
0: ذكاء عبر الأثير، لأن المستقبل لا ننتظره بل نصنعه عبر الأثير. تابعوا برنامج ذكاء عبر الأثير في المواعيد التالية: الخميس عند الساعة 10:00 صباحا، السبت عند الساعة 2:00 ظهرا، والاثنين عند الساعة 9:00 ليلا، دائما عبر صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. ذكاء عبر الأثير، لأن المستقبل لا ننتظره بل نصنعه عبر الأثير. من هنا
2: وأعرف ما دربي وما هدفي،
3: وراية التوحيد أعلي،
4: وراية التوحيد
3: قد مضي
2: خلي عدوك يولي
3: معكم فهذه

صوت الحق، صوت الحق، صوت الحق. إذاعة التوحيد الإسلامي، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، من لبنان. إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. كنز النبي النهاردة عليه الصلاة والسلام في علاقة العباد بكتاب الله القرآن. وتعالوا نسمع الحديث الأول. قال عليه الصلاة والسلام: تعلموا سورة البقرة، فإن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا يستطيعها البطلة، يعني السحرة لا يستطيعون أن يسحروا إنسان حافظ أو بيقرأ سورة البقرة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وإن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبره كالرجل الشاحب، يعني الناس طلع من القبر وهي مرهقة، فالقرآن يقبلك، يقول له: هل تعرفني؟ القرآن بيكلمك دلوقتي، هل تعرفني؟ فيقول: ما أعرفك. فيقول: أنا صاحبك القرآن الذي أظمأتك في الهواجر وأسهرت ليلك، وإن كل تاجر من وراء تجارته، وإنك اليوم من وراء كل تجارة. فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله، ويوضع على رأسه تاج الوقار، ويكسى والداه حلتين لا يقوم لهما أهل الدنيا، فيقولان: بما كسينا هذه؟ فيقال: بأخذ ولدكم القرآن. ثم يقال له: اقرأ واصعد وارتقي في درج الجنة وغرفها، فهو في صعود ما دام يقرأ، هذا كان أو ترتيلا. خلص الحديث. عارف معنى الكلام ده ايه؟ مليان بالكنوز. الكنز الاولاني، اللي حافظ سورة البقرة او بيشغلها دايما في بيته، لا شيطان يقرب من بيته ولا ساحر يقدر يسحره. ودي اول كنز في كلام سيدنا محمد عن القرآن. سورة البقرة اساسية في حياة المؤمنين. الكنز التاني، القرآن شفيعك يوم القيامة، هيقابلك عند قبرك ويقولك: انت مش فاكرني، انا صاحبك. عارف صاحبك يعني ايه؟ يعني دايما كنت معاك، دايما كنا بنتقابل. آخر مرة قابلت صاحبك القرآن إمتى؟ أنا بفكرك وبفكر نفسي، علشان لو القرآن مش صاحبك تبدأ تصاحبه. القرآن يقولك: أنا صاحبك الذي أظمأتك في الهواجر، يعني الدنيا كانت حر، وانت لما بتقرأ، والإنسان لما بيقرأ ريقه بينشف، فالقرآن من كتر ما انت بتقرأه أو بتسمعه نشف ريقك. أظمأتك في الهواجر وأسهرت ليلك، كنت بتسهر تقرأ قرآن أو بتصلي بالقرآن بالليل. وإن كل تاجر من وراء تجارته، يعني انت كنت بتعمل كده عشان ربنا يرضى عنك، وانت النهاردة تجارتك فايزة. فيعطى الملك بيمينه، يخش الجنة مش هيموت خلاص، انت خالد. فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله، ويوضع على رأسه تاج الوقار، يلبس تاج كده، مش اي تاج، ده تاج اهل الله اهل القرآن. ويكسى والداه حلتين، كل واحد فأبوه او امه اللي هو كان من اهل القرآن يلبسوا لبس اهل الدنيا ما يقدروش لو جمعوا كل فلوسهم يصنعوا في جمال هذه الحلتين. ويكسى والداه حلتين لا يقوم لهما اهل الدنيا. فيقولان، يعني الاب والام، بما كسين هذه؟ فيقال: بأخذ ولدكم القرآن. ودي الكنز الثالث، قراءتك للقرآن وحفظك للقرآن أكبر بر لأبوك وأمك. وبقول لكل أب وكل أم: علموا لكم القرآن عشان أنتم تلبسوا حلتي الكرامة يوم القيامة. أما صاحب القرآن هيفضل يقرأ ويرتقي، وكل ما بيقرأ وبيسمع وبيرتقي لغاية ما يختم القرآن قل أعوذ برب الناس ملك الناس لآخر الآية، من الجنة والناس فجأة يلاقي نفسه في مقام النبي عليه الصلاة والسلام. لأن العلماء بيقولوا درجات الجنة بعدد آيات القرآن. لو انت حافظ كل القرآن تيجي يوم القيامة تعلى تعلى تعلى لغاية صاحب القرآن الأول صلى الله عليه وآله وسلم. أوصي نفسي وإياكم بعلاقة قوية بكتاب الله يوميا ولو تلت ساعة. اللهم اجعلنا من أهلك أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا رب العالمين. وصلي اللهم وسلم وبارك على إمام أهل القرآن، والحمد لله رب العالمين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: سنة تشرح.
1: وقال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز.
0: مديح تطيب له النفوس.

0: نغم صاف عبر الأثير.
1: أحلام الدعوة تغريني ترفعني عن دنيا الطين.
0: باختصار أنتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس، تميز

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم لمتابعة المسلسل الاجتماعي النصيب. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: النصيب، قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب. يا رجب، يا رجب،
1: ايش مالك بتزعق انت؟ قاعد الضاق تزعق علي، ايش بدك مني يا بلبل؟
0: تعال عندي، بس تعال تعال.
1: وانت شايفني قاعد بسوق انا، بدك اخش معاكس؟
0: صف الكارة جنب الرصيف وتعال عندي.
1: هاي صفيت الكارة، ايش بدك؟ ايش بدك بلبل؟
0: مش احنا متفقين يا رجب انه انت اول ما تنظف الشارع تيجي تنظف عند عباب السوبر ماركت؟
1: ما بنظف من الشارع من هناك، من عند دار ابو احمد.
0: يا رجب، ابدا نظف من هان، انت عامل زي اللي قال. وين دانك يا جحا؟ هيها.
1: اما اي داني انا؟ برضلك تقول لي وين دانك؟ وين دانك؟ هاي داني.
0: هذا مثل، مش عليك. جيب الكارة هان ونزل القحاش والمكنسة وقحاش لي كل زبال العباب المحل هان، وبعد ما تخلص عشان بدي اياك جوا تشتغل عشان ارزقك.
1: بديك اشتغل انا؟ بدك تقششني جوا؟ تعطيني طابو زينة، تعطيني مرطة ديلة، ضلك تقول لي كل كل كل.
0: طيب يا رجب، مش لازم اكرمك انا؟
1: ما بدك تشغلني جوا، بدي مصاري، تعطيني مصاري كلهن، ماسك كلهن، ماسك شواكل، ماسك كله، وضعك تعطيني اكل اكل اكل.
0: حاضر يا رجب، ولا يهمك، بس انت قيم لي هالكراتين والقلين والوساخ العباب المحل وخش جوا عشان اضبطك.
1: ما ادش قال لي شيل كياس السكر وشيل كياس الطحين، انا بشيلهن، مش بدك اشيلهم فضيهم، بشيلهم فاضي.
0: انت بس نظف، يا رجب، تقلقش.
1: قديش بدك تعطيني؟
0: بدي اعطيك 10 شيكل يا رجب.
1: 10 شيكل بس؟
0: هو انت ايش بدك تعمل يا رجب؟ ما هن كلهن 10 دقايق بدك تشغلهم في المحل.
1: انا باخذ 5 شيكل انا، بقول لك باخذ 10 شيكل، 50,000 بتعطيني.
0: العشرة شيكل يا رجب اكثر من الخمس شيكل.
1: ما بدك تعطيني كمان شو اسمه علبة سمنة، وتعطيني كمان 10 جناني كولا، وعلب فول وحمص، وتعطيني كمان فلفل مخروط.
0: والله يا رجب لسه بنقول عنك اهبل، طلعنا احنا الهبل.
1: انا مش هبل، تغاص حياة بلبل. هاي بقول لك انت اليوم بلبل، بقى بخليك فنكر، سامع ولا لا؟
0: حاضر يا رجب، اللي بدك اياه، بس يلا.
2: بصراحة انت شيلي بيلي مش عاجبني يا اخوي، مش عاجبني.
3: ليش مش عاجبك؟ ايش اعمل عشان اعجبك يعني؟
2: يا اخوي سيبك من هالشلة اللي انت قاعد تمشي معاهم، انتبه لارضنا، انتبه لاملاكنا.
3: وانا يعني عشان عندنا ارض وعندنا املاك ما مشيش مع اصحابي؟
2: يا زلمة ما تجننيش، بحكي شمال بتحكي يمين، انا ما قلت لك تسيب اصحابك.
3: ما انت قاعد بتقول هيك سيبك من هالشلة.
2: ما انا لما شفتك يا تايسون سايب الارض وسايب املاكنا قلت لك سيبك من اصحابك.
3: البس معك بيقول ولا بشتغل ولا بروح على الارض.
2: انا يا اخوي الحق علي اني حكيت معك.
3: انت يا نازك كل يوم بتقعد تكاتل علي، اي هي هيك الاخوة؟
2: تايسون حبيبي يا اخوي، ابوي لما مات وصانا عليك، وانا بدي اياك تدور على مصلحته.
3: ومصلحته بتقول اني ما مشيش مع اصحابي؟
2: بصراحة اصحابك هدول بس وش بصلة، ولك ايش بدك في الناس صيع وضيع؟ انت يا اخوي بتختلف عنهم، انت وراك اموال واملاك بدك تديرها وبدك تشتغل.
3: طيب انا في ايش قصرت؟
2: اول حاجة يا اخوي الك اسبوع ما وصلتش الارض، وهي الك هلقيت 30 يوم ما خشيتش مصنع النايلون. مش صح هذا المصنع بدمنا احنا عملناه؟ انت عارف قديش اخذنا قروض عشان نقف على رجلينا فيه؟
3: ما انا كل ما اروح على مصنع النايلون ابو خليل بيجي بقول لي انا اللي معلم هان.
2: حتى لو قال لك يا اخوي، حتى لو قال لك، بتقعد فوق في المكتب تبعي وبتطلع عليهم من تحت لتحت. وبخصوص الارض، البير الاسبوع ما اشتغلش، عدوا كربج.
3: مش انت جبت عامل يشغله؟
2: ولكن عامل بطل، مين يشغله؟ الجن.
3: حاضر حروح اشغله.
2: انت بتعرف يا اخوي انه الارض فيش عليها نطور؟
3: الله اكبر، اي هو انا بدي اقعد اتبع لك كل حاجة؟
2: ها مين اللي بدي يتبع؟ اذا بدك ايانا اسيب الاستيراد والتصدير ومعاملات مع التجار واجي اتبع، انا باجي اتبع، فيش عندي اي مشكلة. بس هيك شهر زمان كل اموالنا راح تنزل في الارض.
3: طيب خلص ولا يهمك، من الصبح هتبع الارض ومصنع النايلون.
2: طيب ماشي يا اخوي، دير بالك، انا هيني طالع على شركة احمد للسيارات، بدنا نشوف شوية هالشغل انا وياه.
3: ماشي يا ناظر.

0: يا عيني عليك يا رجع، اي علي الضمان يا رجع، بحاسك انه انت خلقت بس للنظافة.
1: ما بحب النظافة طول العمر، انا بنظف اذا ما لقيت الشارع نظيف بجيب واحد يوسخ وانا بنظف.
0: يا عيني عليك، اتفضل يا رجب، هاي 10 شيكل.
1: ايش انا 10 شيكل؟ 100,000.
0: 100,000 بحالها؟
1: ما قلت لك بدي تعطيني 50,000 تعطيني اغراض للدار.
0: حاضر يا رجب، خلي 10 معك، خد لك هاي جنيت كلوب، وهاي كيس عدس في نص رطل، وهاي علبة سمنة.
1: طب وعلب الفول؟ طيب مش قلت لك بدك تعطيني؟
0: حاضر يا رجب، هاي المسطرات فوق بعض، خد لك 5 علب. بس انا مش عارف يا رجب انت لمين بدك تاخذهن، انا بعرف انه انت عايش لحالك واخوك ابو النسر لحاله.
1: ما هو في الاخبار بقولوا بدها تصير حرب، اذا صارت حرب على طول من حد ما تبدا اول صاروخ بضلني افتح هاي علب بضلني اكل.
0: اها الله يوفقك يا رجب، اتوكل على الله.
1: السلام عليكم. وعليكم السلام.
0: رجب قبل ما تطلع قيم الوساخه تبعت الحمار تبعك.
1: وما قلت لهم ما تعملها الشينا، بس بسمعش منك كلام، بسمعش ولا يهمك. يا وائل يا وائل، طلع على زباني يا مش فاضي، انا عندي اجتماع مع اصحابي، كلهم جايبين الحمير، نعمل اجتماع مع الحمير والحصان.
2: ايوه يا رجب جاييك. ايوه
3: صباح الخير يا رجب.
1: صباح النور، صباح القبيزة والأكل والأسمنت والسمنة.
3: تفضل يا رجب، بس بعد إذنك بهالمكنسة بس كنس لي الرصيف.
1: وأنا بكنس كل حاجة عندك عشان أنا بحبك، وعشان أنا كل الدنيا بكرهها وبحبك أنت لحالك بس، وأعلو بس والباقي خاص.
3: يا عيني يا عيني عليك يا رجب، تصدقني القلوب عند بعضها.
1: لا ولا يهمك،
3: كنس الرصيف عبين ما عمل لك كاسة شاي.
1: بديش شاي ولا حاجة، شربت كولا عند بلبل وضليت ناكل بسكوت من في المخزن، ونظفت له كل سوبر ماركت.
3: طب اشرب عندي شاي، ايش المشكلة؟
1: ما ولا حاجة، خلاص عشان بدي اروح القيت، خلاص انا كنس خلاص.
3: المهم كيف اخوك ابو النسر معاك؟
1: بكره ما تجيب ليه سيرته، بضل يضربني كل ما بصحى في الليل، بروح بقعد عند الحمار والحمار بصير ينهك بي، بضربني بدل ما يضرب الحمار. بقول له ايش بتضربني؟ بقول له ما انت حمار زي حمارك، وصار تغلطش على عيني. بقول لك بضل يضربني وعنده بربيش.
3: ما هو انت يمكن بتضلك تكركع في الليل وبتخليهوش ينام.
1: انا ما خلوهش ينام، هو بضل صهران يشيش ويلعب شده وبصاليش من مرة اخويا.
3: لا يا رجب عيب، عيب اللي بيحكي عن اخوه هيك في ظهره.
1: اخويا هو بيعرفش العيب كله هيته ولا حاجة بعرف.
3: يلا معلش يا رجب، بس انت شد حيلك عشان تتجوز ويصير عندك مرة وولاد.
1: ما بديش انا ولا حاجة، بدي اتجوز بس بديش مرة، انا بدي ولاد، انا حر، انا بحبش النسوان، انا بدي اتجوز بديش نسوان.
3: الله يقطع شرك يا رجب. هو ايش يعني الزواج؟ الزواج انه يعني الرجل بتزوج مرة.
1: انا بدي اتجوز مرة بس بديش نسوان، بخشش النسوان في دارنا انا عشان مرت اخويا شيبة، كل بضلها تصرخ وبضلها تغلط علي وتقول ايه بلا هالفوت.
3: لا لا لا يا رجب، مش كل النسوان زي مرت اخوك، في نسوان كويسات.
1: بدي اجيب واحدة قيسة، بس لا بدي نسوان ولا بدي مرات بالمرة، بدي اجيب واحدة عروس مضبطة يكون معها حمار عشان هي تشتغل حمار ولا اشتغل حمار، نضل نجيب مصاري.
3: الله يرزقك يا رجب، اتوكل على الله.
4: الساعة 1 الظهر يا رجب، ايش كاين تلطم انت والحمار لهالقيت؟
1: مسك بالخير في الاول ابو النسر.
4: الله لا يمسي طارة بوسك بخير يا بعيد.
1: ايش انا كل ما بحكي معاك صباح الخير بتقول لي الله لا يصبح الطارة تبعت بوسك بخير، بقول لك مساء الخير بتقول لي الله يمسك بخير. طب ايش هالناس بقولوا لأخوهم؟
4: ما انا كل يوم بدي اقعد اعلم فيك، ايش تحكي لاخوك الكبير؟ ولك اتعلم الاحترام، اتعلم الصدق معاي.
1: طيب ما قلت لك علمني، وانت بتضلك تضرب فيا وتسب علي وفي الاخير بتاخذ مصاري.
4: انا باخذ مصاريك ولا يا كذاب؟ ايوه افضحني افضحني عند الجيران بالمره، ولك انت الاكل اللي بتاكله قد مصاريك ب 10,000 مره.
1: طيب خلاص بديش اكل معك بالمرة وبديش اعمل ولا حاجة.
4: بدك تقول لي ليش اتأخرت؟
1: ماما كنت اشتغل وبلبل قال لي اخش في السوبر كاركت ونظف واعطينا 10 شيكن وواحد قال لي نظف الرصيف وفي كمان واحد قال لي خد اسبالي من الطابق الرابع واعطاني 12 شيكل. وليش اتأخرت انا؟
4: يعني اتأخرت عشان شغل؟
1: عشان شغل اتأخرت انا. عشان ايش بتأخر انا؟
4: وقديت جبت مصاري؟
1: جبت يمكن والله ما نعرف قد يشي موجود في الجرابين حطتهم.
4: طب اشلحن يا حبيبي جرابينك لمعفنات وهات كب المصاري هان ورينا شوف.
1: قد هاي المصاري
4: تخبي مصاري ولا هان؟
1: ما فيش حيط ما فيش معي مصاري بالمرة. هاي كل المصاري
4: بس 50 شيكل جايب ولا نصاب؟
1: وهاي المصاري كل عيطن معي 50 شيكل هاي موجود معك.
4: ولا انت بتكسب عليك صح؟ طلع المخبي.
1: وحياتك ما مخبي ولا شيكن. ما هم بدا خبينك.
4: ولك انت في اليوم الميت بتحصل 70 شيكن. اليوم الخميس يعني الناس بتشتري وبتاكل وبتشرب وبتعمل زبالة. وين المصاري؟
1: وحياتك بقول لك ما معي مصاري.
4: ما هو انا بدي ضلنا طعم فيك واعلف فيك وفي الاخير تقول لي باح. تتعامل معاي كأني يهودي. فضحتني عند الجيران. كل واحد بيلاقيني بقول لي مالك يا ابو النسر ظالم اخوك وبتضرب اخوك.
1: وحياط ما بحكي لحدا. هم بيسألوني وانا بقول لهم.
4: ايوه. ولسه بتقول لي بحكيش ها؟ والله لقطع لك لسانك.
1: اما بدك تقطعه وبدك تقليه وتاكله؟
4: لا انا بديش اقطع واقليه واكله انا. بدي طعميك يا ني.
1: انت كل ما بدك تعمل فيك عشان ابطل اعرف احكي.
4: ولك جننتني ولك طلعت روحي ولك مش بكفي ريحتك لمعرفني انت والحمار تبعك. ولك مش بكفي انه انا بصرف عليك وبطعم الحمار تبعك كمان.
1: طب تصرف علي وقتش انت اعطيتني؟ انت اعطيتني ليرة واحد يمس فدوس 3 اشهر في صف سادس. كل مرة انا بشتغل وانت بتاخذ مصرية وبطلك تسرق مصرية وتشتري دخان وتروح تعمل شيشة انت والشباب.
4: انا بسرق مصاريك ولا؟ انا بسرق مصاريك؟ والله لعلمك الادب. وين البربيش؟ خد
1: ما تضربنيش. بقول لك تضربنيش.
4: ولك هو انت بتحس انت زيك زي الحمار؟ ولك والله الحمار بحس لما تضربه بمشي.
1: ما انا قاعد بمشي. ايش بدك مني؟
4: بدي اعلمك الادب. بدي اعلمك كيف ما تكذبش علي.
1: ما اعطاني في الضرب المرة. اشرد عيني اشرد.
4: 60 قلعة امشي.
1: الحقني وعل تشرب سوائل قاعد. الحقني.
0: مالك يا رجب؟ مالك؟ اللهم اجعله خير. ايش مالك؟
4: امسكوا وائل امسكوا ما تخليش يشرد.
0: ايش الدعوة يا ابو النسر؟ احكي لي شو صار.
4: هذا الولد ناقص ولسانه طويل وبدي اعلمه الادب.
1: بضرب فيه بالبربيش. دبحني بالبربيش في قلبه مصور البربيش. دبحني اديت على اصبع ايدي.
0: طب هدي يا رجب. خليك. ايش هذا اللي معك؟
1: هذا الحبل تبع الحمار. بدي اشنق حيط بدي اموت خلاص.
4: مع 60 قلعة بنرتاح منك.
0: اي بس هدي يا ابو النسر هدي. مش هيك الواحد بتعامل مع اخوه؟
4: ما انت مجردتش كيف يكون لك اخو زيه عشان تتعلم كيف تتعامل معاه. يا زلمة هذا مصيبة المصايب. تعال.
0: طب خلاص معلش امسحها بوجهي يا ابو النسر.
4: يا زلمة هذا بسود الوجه. سيبك منه يا وائل. بقول لك تعال.
0: طب خلاص انا بدي اخلي لك اياه يجي بس ما تضربوش.
4: حاضر يلا قدامي.
0: يلا يا رجب روح.
1: ما بديش اروح. اخويا القزاب بضل يشرب دخان طول الليل 4 ليلة بضل يطلع من مناخيره. رقيت بده يذبحني.
0: خلاص يا رجب مش حيذبحك روح.
1: ايوه اسألك بدك تذبحني ولا؟
4: بصراحة بديش اذبحك. بدي اقطعك شقف.
1: او خلاص بدهم يقطعني انا بدي اموت حالي بالحبل خلاص. ايوه
0: لا يا رجب تنتحرش رجب.

0: قدمنا لكم المسلسل الاجتماعي النصيب. النصيب قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
1: هكذا مستمعينا تابعتم المسلسل الاجتماعي النصيب. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

ما زلتم تستمعون إلى صوت الحق.

عن تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. وفي الحديث دلالة على أن النصيحة لازمة على قدر الطاقة، وأن المجتمع المسلم مجتمع إيجابي وقائم على التناصح.

صلاة المغرب. صلاة المغرب. أمسينا وأمسى الملك لله. حان الآن موعد أذان المغرب حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رضينا بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وبالإسلام دينا، وبالقرآن كتابا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وقنا

0: تمام الساعة السابعة في استوديوهات إذاعة التوحيد الإسلامي. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، نعطر أسماعنا بهذه التلاوة العطرة لما يتيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كانت هذه تلاوة عطرة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج الشوق إلى لقائك مع الشيخ خالد الخليوي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم جميعا مع خواطرنا المختصرة المعنونة الموسومة ب والشوق إلى لقائك. إنه الشوق للقاء ربنا سبحانه وتعالى. لن تشتاق لله إلا إذا أحببته، ولن تحبه إلا إذا تعلمت معاني أسمائه وصفاته وتذاكرت وتأملت في عظيم نعمه عليك. الحمد لله رب العالمين. الله سبحانه وتعالى هو رب العالمين. ومن العالمون؟ العالمون هم كل ما سوى الله سبحانه وتعالى. فما ليس ثمة في الوجود إلا خالق ومخلوق، إلا الرب والمربوب، إلا الله سبحانه وتعالى وبقية الخلق. العالمون هي الأفلاك، السماوات، الأراضون، العرش، الكرسي، البحار، الأنهار، الأشجار، الجن، الإنس، الحيوانات، الأطيار، الحشرات، هؤلاء كلهم مخلوقون لله سبحانه وتعالى، عباد له، شاءوا أم أبوا، إما عبادة الاضطرار وإما عبادة الاختيار، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فمن أسماء ربنا سبحانه وتعالى الرب. قال الله عز وجل: ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله. قال الله عز وجل: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كنتم تذكرون، قال عن السواك: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. والله عز وجل يقول في أعظم سورة في القرآن: الحمد لله رب العالمين. بل أعظم اسم من أسماء الله استخدمه الأنبياء والمرسلون والصالحون في التواصل مع ربهم، في الاستنجاد به والاستعانة به وطلب الهداية والتوفيق والنصر، هو اسم الله عز وجل الرب. فدعا ربه: أني مغلوب فانتصر، ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. والنبي صلى الله عليه وسلم بين الحجر اليماني والحجر الأسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يقول أنس: هذا من أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. الرب هو السيد، الرب هو الخالق، الرب هو المربي عباده، الرب هو المصلح لأحوالهم. والربوبية كما يقول بعض أهل العلم ثلاثة أنواع: ربوبية عامة لا يخرج منها أحد في هذا الكون، فكل ما سوى الله فهو مربوب لله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى هو الذي خلق هذه الحيوانات وهو ربها، جعل لها قدرة على البحث عن مصالحها، على التناكح، على اصطياد فريستها، هداها الله عز وجل. الربوبية الخاصة ربوبية للمؤمنين، فالله سبحانه وتعالى يربي أجسادهم بالحلال، وأيما لحم نبت على السحت فالنار أولى به، ويربي قلوبهم بالإيمان، يربي قلوبهم بالأخلاق. الربوبية الثالثة هي ربوبية أخص، وهي ربوبية الله عز وجل للأنبياء، فالله عز وجل يربيهم بعناية خاصة لهم: ولتصنع على عيني وإنك لعلى خلق عظيم. فيعطيهم الله سبحانه وتعالى من المعارف والعلوم والأذكار والفتوحات على قلوبهم ما لا يعرفه بقية الناس. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. وقال كذلك: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، ولما تلذذتم مع نسائكم بالفرش ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون. لكنه النبي صلى الله عليه وسلم يعرف من معاني أسماء الله وصفاته ما لا نعلمه نحن. فنسأل ربنا عز وجل للجميع التوفيق والسداد والسعادة. بارك الله فيكم، أثابكم الله، طابت أيامكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج الشوق إلى لقائك مع الشيخ خالد الخليوي، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامية. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج المعاملات في السنة. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: المعاملات في السنة.
1: مشروعية البيع وفضل الكسب. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة، ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا. ثم يتلو: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى، إلى قوله الرحيم. إن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق، وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم، وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطنه، ويحضر ما لا يحضرون، ويحفظ ما لا يحفظون. أخرجه البخاري ومسلم. عن أنس رضي الله عنه قال: قدم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه المدينة، فآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري، وكان سعد ذا غنى، فقال لعبد الرحمن: أقاسمك مالي نصفين وأزوجك. قال: بارك الله لك في أهلك ومالك، دلوني على السوق. فما رجع حتى استفضل أقطا وسمنا، فأتى به أهل منزله، فمكثنا يسيرا أو ما شاء الله، فجاء وعليه وضر من صفرة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: مهيم. قال: يا رسول الله، تزوجت امرأة من الأنصار. قال: ما سقت إليها؟ قال: نواة من ذهب، أو وزن نواة من ذهب. قال: أولم ولو بشاه. أخرجه البخاري ومسلم. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه استأذن على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فلم يؤذن له، وكأنه كان مشغولا، فرجع أبو موسى ففرغ عمر، فقال: ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس؟ إيذنوا له. قيل: قد رجع. فدعاه فقال: كنا نؤمر بذلك. فقال: تأتيني على ذلك بالبينة. فانطلق إلى مجلس الأنصار فسألهم، فقالوا: لا يشهد لك على هذا إلا أصغرنا أبو سعيد الخدري. فذهب بأبي سعيد الخدري، فقال عمر: أخفي هذا علي من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألهاني الصفق بالأسواق. أخرجه البخاري ومسلم. عن سعيد بن حريث رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من باع دارا أو عقارا فلم يجعل ثمنه في مثله، كان قمنا ألا يبارك فيه. أخرجه ابن ماجه وأحمد. عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لأحد يبيع شيئا إلا يبين ما فيه، ولا يحل لمن يعلم ذلك إلا يبينه. أخرجه أحمد. عن معمر بن عبد الله رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحتكر إلا خاطئ. أخرجه مسلم. الحث على الكسب. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يأخذ أحدكم حبله ثم يغدو، أحسبه قال إلى الجبل، فيحتطب فيبيع، فيأكل ويتصدق خير له من أن يسأل الناس. أخرجه البخاري ومسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، وإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. أخرجه البخاري ومسلم. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على كل مسلم صدقة. فقالوا: يا نبي الله، فمن لم يجد؟ قال: يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق. قالوا: فإن لم يجد؟ قال: يعين ذا الحاجة الملهوف. قالوا: فإن لم يجد؟ قال: فليعمل بالمعروف وليمسك عن الشر، فإنها له صدقة. أخرجه البخاري ومسلم. عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن يبسط له في رزقه أو ينسأ له في أثره فليصل رحمه. أخرجه البخاري ومسلم. عن المقدام رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده. أخرجه البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان زكريا نجارا. أخرجه مسلم. عن عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وإن ولد الرجل من كسبه. أخرجه النسائي وأبو داود وابن ماجه. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء. أخرجه الترمذي. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الكسب كسب يد العامل إذا نصح. أخرجه أحمد. عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: قيل: يا رسول الله، أي الكسب أطيب؟ قال: عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. أخرجه أحمد.

0: المعاملات في السنة.
1: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج المعاملات في السنة، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

أنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم لمتابعة برنامج لمعات مع الدكتور عبد الكريم بكار. وقتا طيبا نرجوه لكم. السلام عليكم ورحمة الله. إن اتخاذ القرارات الصحيحة في الحياة لا يحتاج إلى الكثير من العلم، لكنه يحتاج إلى الحكمة. ولذلك فإننا نجد بعض الناس الذين أوتوا قسطا كبيرا من العلم والمعرفة، لكنهم فاشلون في حياتهم الأسرية، فاشلون في أعمالهم، فاشلون في صداقاتهم. وفي المقابل نجد أناسا بسطاء لا يعرفون إلا القليل، لكنهم ناجحون في أعمالهم، ناجحون في حياتهم الاجتماعية. لماذا؟ لأن الحياة الهانئة ليست مرتبطة بكثرة العلم، ولكنها مرتبطة بالحكمة، بصواب القرار الذي نتخذه. الحكمة تحتاج طبعا إلى شيء من الذكاء، وتحتاج إلى الإرادة، قوة الإرادة، بمعنى أننا إذا اعتقدنا أن هذا الشيء ينبغي أن يعمل نعمله، وإذا اعتقدنا أن هذا الشيء خاطئ نكف عنه. ومن هنا فإن الخالق جل وعلا يقول: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. هذا الخير الكثير من أن الحكيم يعرف متى يقدم ومتى يحجم، يعرف متى يتكلم ومتى يصمت. والأيام لمن يعقل ولمن ينتبه ولمن يعي تعلمنا الكثير الكثير. المهم هو أننا إذا لم يتضح لنا الصواب نستشير ونستخير ونسأل ونفكر ونراجع حتى لا نتخذ القرار الخاطئ. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

هكذا مستمعينا تابعتم برنامج لمعات مع الدكتور عبد الكريم بكار. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. من الآن وحتى يحين موعد أذان العشاء نعطر أسماعنا بهذه التلاوة العطرة لما يتيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كانت هذه تلاوة عطرة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. حان الآن موعد أذان العشاء، يرفع الأذان حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

اللهم رب هذه الدعوة التام والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

ورجاء، قرع لأبواب السماء، وعبر الأثير صفاء. إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء. نور وضياء.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. حماد بن سلمة، سبق معنا في الدرس الماضي، لو قيل لحماد بن سلمة إنك تموت غدا ما قدر أن يزيد في العمل شيئا. قال موسى ابن إسماعيل: لو قلت لكم إني ما رأيت حماد بن سلمة ضاحكا قط صدقتكم، كان مشغولا بنفسه، إما أن يحدث، وإما أن يقرأ، وإما أن يسبح، وإما أن يصلي، وإما أن يعمل، كان قد قسم النهار على هذه الأعمال. الإسلام أيها الإخوة لا يمنع أو يريد من المسلم أن يلهو ويلعب ويضحك، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحاكا بساما، كان يصلي الفجر ثم يذكر الله إلى طلوع الشمس ثم يمازح أصحابه، قال: فيتحدث بما يتحدثون به، ويعجب بما يعجبون منه، ويضحك مما يضحكون منه، يحكوا مع بعضهم شيء، يحكوا نكتة، طرفة، موقف، فيضحكون ويضحك النبي صلى الله عليه وسلم. لكن من يعني نقل عن حماد يقول: لو قلت لكم إني ما رأيت حماد بن سلمة ضاحكا قد صدقتكم. الضحك في الإسلام مطلوب، اللهو مطلوب، اللعب مطلوب، لكن هو مثل ملح الطعام، بحيث المشهور عنك العمل، المشهور عنك العبادة، المشهور عنك الإنتاج، المشهور عنك الذكر، المشهور عنك الصلاة، المشهور عنك الصدقات. بس ما معقول المشهور عنك لا سمح الله أنه أخي هذا الكركوزاتي تبع الشلة، ما معقول أن يكون المشهور عنك أنه هذا يعني الأضحوكي تبع هالجماعة، كل ما بدهم يضحكوا دقوا لفلان جيبوه بالله خليه يضحكنا، بحيث صار هو نموذج للضحك، نموذج للهزأة، نموذج للسخرية. هلا المسلم بيضحك والمسلم يلهو، بس ما هي السمة الغالبة عليه؟ فاجتهدوا يا شباب أن تكون السمة الغالبة عليك كما جاء في الحديث: أولياء أمتي الذين إذا رؤوا ذكر الله برؤيتهم. إذا شافوك يذكرون الله. من أيام كنت في السيارة أمشي نازل إلى عملي، فوجدت أخ كمان نازل بسيارته، فسلم علي وسلمت عليه. والله يا أخوان يعني بعد أن سلمت عليه فعلا يعني لاحظت بأن قلبي يذكر الله عز وجل. سبحان الله، الله يجعلنا من هؤلاء يا رب. كن إذا رآك الناس يتذكرون فعل الخير. مرة في شاب على صفحة الفيسبوك خطر لباله خاطر، قال: أنا سأضع كل يوم صورة إنسان، أنا أريدكم أن تكتبوا أول كلمة تخطر على بالكم لما بتشوفوا الصورة. فوضع صورة رجل كثير منكم يعرفه، هو من تجار هذا البلد ومن الناس الذين يعني يتبنون الأعمال الخيرية ويساعدون في دعم الأعمال الخيرية. سبحان الله، لما حط صورته لهذا الرجل كل الذين كتبوا معظمهم: رجل الخير، رجل الخير. يعني كن أنت هذا الرجل بحيث لما يراك الناس فورا يتذكروا عمل الخير. كن رجل العلم، لما يراك الناس فورا يتذكرون العلم. كن رجل الصلاة، لما يراك الناس يتذكرون الصلاة. كن رجل بر الوالدين يرونك. أما لا تكن الرجل الأضحوكي، بس أول ما بيشوفوك قلت لهم السلام عليكم فرطوا ضحك، لك شبكم، لك سلام، عم نسلم يا جماعة. شايف؟ لأن المرء إذا أكثر من ذكر شيء عرف به، يعني هو كل ما قعد مع واحد فورا أول ما بيشوفه بيقول له: جبت لك هالنكتة. لما كنت في فترة يعني من عمري خدمت العسكرية في مركز طبي، هذا المركز الطبي كان فيه شيء 20-30 طبيب، ففعلا كان في واحد يعني من هؤلاء الأطباء كل يوم الصبح لما بيجي جايب معه هيك شوية نكات، يعني 5-6-7، ويبلش
يعني بحس معروف صار مثلا لما بتأخر ما ضحكنا اليوم دقوله شوفوا وينه بدنا نضحك. هلا إدخال السرور على الآخرين جميل، بس ما معقول أنت تكون سيرتك الذاتية حياتك مملوءة بالضحك واللهو واللعب. الناس بس تشوفوك بتذكروا اللعب، لا ما بدنا يتذكروا اللعب، خليه يتذكروا العمل. فحماد ابن سلمة يقول عنه صاحبه موسى بن إسماعيل: لو قلت لكم إني ما رأيت حماد بن سلمة ضاحكا قد صدقتكم. هو الحقيقة كان يضحك بس هو ما رآه كثيرا، يعني السمة الغالبة على حماد الإنتاج. قال: كان مشغولا بنفسه، إما أن يحدث، هو من رجالات الحديث حماد بن سلمة، وإما أن يقرأ بدرس، وإما أن يسبح، وإما أن يصلي، وإما أن يعمل. هلأ منشوف كمان كان عنده محل. كان قد قسم النهار على هذه الأعمال. في سيرة التحديث احفظوا هذه السلسلة: حماد بن سلمة شيخه كان اسمه ثابت البناني بالحديث، وشيخ ثابت البناني أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. فحماد بن سلمة إذا رأيت حديث حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه، هذه سلسلة صحيحة تروى بها مجموعة من الأحاديث. كان سيدنا ثابت شيخه لحماد، كلما دخل شيخه أنس بن مالك يقول له: أعطني يدك أقبلها، يد خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنوات. حماد بن سلمة لما يشوف شيخه ثابت كان يقول له: أعطني يدك أقبلها، يد لمست يدا خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنوات. على كل إن هو من رجالات الحديث والثقات. قال سوار بن عبد الله: حدثني أبي قال: كنت آتي حماد بن سلمة في سوقه، فإذا ربح ووجد قوت يومه لم يبع بعد ذلك شيئا. هيك يعني هو فلسفته بالحياة، إذا بتذكروا الدرس الماضي فلسفته في الحياة أن لا يجتمع مع السلاطين، وكمان هيك من فلسفته أنه لا يريد أن يكون المال بين يديه كثيرا، يخاف. هلأ فعلا في ناس، هلأ نحن منروح على المسبح، في واحد بشك بالغميق، في واحد بيقول لك ما بدي خليني أنا بالفايش، لك تعا والله ما بيخوف من علمك من دربك، بيقول لك أخي أنا بعرف حالي خليني هون، روحوا أنتوا روحوا أنتوا كلكم على الغميق، يا رجل ما بيصير شيء، نحن جنبك والله صار شيء من طالعك، ما بيرضى، بيعرف يعني بيعرف من نفسه شيئا ما بيريد ينزل. في أناس يعرف من نفسه أنه إذا صار بين يديه مال، هو فعلا يا أخوان المال ليس سهلا، كمان المال امتحان شديد، في ناس ما بيحملوا عقله، صار معه مال ممكن يتكبر على كل الجالسين، إذا صار معه مال ممكن يطغى، صار معه مال ممكن يفجر، نسأل الله السلام. في إنسان سبحان الله، الله عز وجل أكرمه بالمال وأكرمه بالتؤدة، أكرمه بالالتزام، أكرمه بالانضباط، فهو يستخدم المال فيما يسعده ويسعد من حوله وفي طاعة الله عز وجل. حماد بن سلمة كان ما بيريد، بيخاف على حاله، أنه أخي أنا اشتغلت اليوم بأكلات اليوم، السلام عليكم. وعليكم السلام. الدرس الماضي ابن الخليفة بعث له خبر تعال عندي، قال له ما بجي، إجا لعنده ابن الخليفة سأله سؤال جاوبه أعطاشي 400 ليرة ذهب، قال له كتر خيرك ما بدي إياه ورجعون. يعرف من نفسه ولا يريد هذه المداخل. على أن الإسلام يدعو المسلم أن يقوي حالته الإيمانية والأخلاقية وأن يقوي حالته الدنيوية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم بالمال الصالح للرجل الصالح. إذا واحد صالح ومعه مال كثير هذا بيشتغل أعمال خيرة أكثر من الإنسان الفقير الصالح فيما يتعلق بالمال، لأنه الأعمال جزء منها بالدمال. فإذا واحد آتاه الله تعالى مالا وسلطه على هلكته بالحق هذا يحسد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله تعالى مالا فسلطه على هلكته بالحق، ورجل آتاه الله فهو يقضي بها بين الناس.
فأنت إذا بدك تصير صير معك مال، بس بقى هذا المال مشان تخدم فيه العباد والبلاد تقربا إلى الله تعالى. مشان هيك يا شباب، هلأ أنتوا اللي عمركم 20-25 لساتكم ما صرتوا أغنياء، لسه قدامكم إن شاء الله الله يكرمكم، بس قوي حالتك الإيمانية، قوي حالتك الأخلاقية، قوي حالتك الاعتقادية، مشان صار جاء المال بين يديك ما تزيغ. أنت أكبر من المال، والمال أصلا هو لخدمتك، ما تنقلك الشغلة تصير أنت أصغر منه وهو سيدك، حيث أمرك أتمرت وحيث نهاك انتهيت. فحماد بن سلمة، بس في شاهد بهذا الموضوع، معناته الأولياء يا شباب عم تأكد عندنا، ونحن قربنا حنخلص الكتاب بعد حين، الولي ليس إنسانا قابعا في مسجده فلا يخرج. هذا رفيقه عم بيقول: سوار بن عبد الله حدثني أبي كنت آتي حماد بن سلمة في سوقه، عنده محل بسوق الصالحية، عنده محل بسوق الحميدية، عنده محل بجرمانة، عنده محل بالمول، عنده محل بسوق النسوان، عنده محل بسوق سوق الحرير، بسوق الكهرباء. لكن هيك يعني الولي مو أنه أخي قاعد بالجامع فلا يخرج. الولي ممكن يكون تاجر، الولي ممكن يكون صانع، الولي ممكن يكون موظف، الولي ممكن يكون مستخدم. الولي العبرة في الثلاث شغلات اللي تسمعونها: ترك الحرام، إتقان الفرائض، أداء ما استطعت من النوافل. بعد هذا أنت من الأولياء حيثما كنت وكيف في أي مظهر ظهرت. لعلي قلت لكم مرة لما كنت في الصف العاشر بدأت بإتقان تلاوة القرآن الكريم، يعني كنت في المسجد والأساتذة وجهونا. ما الطريقة؟ كان معنا أخ بالجامع والده خياط، ووالده حافظ مجاز بالقرآن الكريم، ومحل أبوه جنب المدرسة تبعنا في الإعدادي أو في الثانوي. فكنت أنا أطلع من المدرسة ببدلة الفتوة وبالشنتاي، هو محل أبوه بطريق إلى بيتي، فمر أمر عليه. فأنا إلى الآن أذكر يعني مظهره، قاعد أفل ماكينة هو وعم يشتغل، ويقول لي: أهلين محمد، يلا عود في كرسي هون جنب الماكينة، أقعد اقرأ لنشوف، اقرأ صحح لي خطأ صح كذا. بعدين قال لي: جيب دفتر عشان تكتب الملاحظات اللي بيقول لك إياها كل يوم، مرات يوم A ويوم A، مرات يوم A يوم لا. الولي مو إنسان يعني قاعد بس بالجامع هيك عم يخطب ويدرس، لا، أنت بمحلك ممكن أن تكون من الأولياء، وممكن أن تخدم الدين داخل المحل، وبمكتبك وبسيارتك وبالسرفيس تبعك، وفي حيثما كنت الإسلام، أنت الإسلام حيثما كنت. سبحان الله، إذا صدقت مع الله عز وجل والله الله بيفتح عليك ما لا يفتحه على غيرك، شيء عجيب. هذا الدكتور ذاكر نايك، طبيب هذا، في هذا الرجل الكويتي عبد الرحمن السميط، أكثر من 6 ملايين رجل أسلموا على إيده، ما له دارس الشريعة الرجل. وشغلت انك انا والله انا ما درست بالمعاهد الشرعيه وثانويات الشرعيه وكليات انت اذا صدقت مع الله وضبطت هذه الثلاثه فانت ان شاء الله ان شاء الله من اهل التقوى واهل الولايه. يلا عليك ان تجتهد في الاقبال على الله اكثر واكثر. يقولون: اسند حماد بن سلمة عن خلق لا يحصون من التابعين، يعني روى احاديث كثير عن التابعين، وتوفي سنه 68 و100. يقول أبو عبد الله التميمي عن أبيه قال: رأيت حماد بن سلمة في النوم، فقلت: ما فعل بك ربك؟ قال: خيرا. قلت: وماذا؟ قال: قيل لي: طالما كددت نفسك فاليوم أطيل راحتك وراحة المتعوبين في الدنيا، بخن بخن ماذا أعددت لهم. هيك قالوا. قيل لي: طالما كددت نفسك فاليوم أطيل راحتك. نصيحة يا شباب، سمعتوا يعني جدوا بطلب بالسعي للدنيا والآخرة. لو تعبت، بدي أحكي لكم شغلة أختم فيها هذا المجلس، بس إذا صار هيك إن شاء الله إن شاء الله أنت في الآخرة ترتاح. وحقيقة نحن 60-70 سنة ماشيين وسريعين، يعني تمضي هذه السنوات أكثر أو أقل، الله عليم. أنا يا شباب الله أكرمني، يعني لما التزمت في المسجد والتزمت وانضبطت مع الذين سلكوا في هذا الدرب، فنحن مثلا لما كنت بالمدرسة عندنا مدرسة، بعد المدرسة بدي أدرس،
بعد الدراسة عنا جلسة أو درس مع أستاذنا، أو عنا تحفظ وشيء بدنا نحضره أو تحضير، أحفظ وحضر للجامع غير تبع المدرسة. بعدين يكون في مثلا قيام ليل، في عبادة، فأوصل لبالليل يعني أنا فعلا تعبان جدا، نام صباح كمان من الفجر، مرات قبل الفجر يبدأ البرنامج هيك بتاني يوم. هلأ بعدين صرت بالجامعة، طيب قلت يلا لا بالجامعة منرتاح أحسن من المدرسة، مدرسة كل يوم لأنه حضور وغياب وبيوقف المدير على الباب وكذا، بالجامعة أنت على كيفك. أم بالجامعة كمان صار في جامعة ودراسة، وجيت بدي قلت لازم أدرس شريعة أنا. يلا يا محمد خير، أقدم بكالوريا شرعية أدبية. قدمت بكالوريا أدبية بالسنة الأولى الجامعة أنا وعم يعني بالجامعة. جيت بدي أقدم على كلية الشريعة، أم كان في يعني قرار أنه ما بيصير الواحد يدرس كليتين. سبحان الله، شو بدي أعمل؟ في كان بمجمع الشيخ أحمد كفتار وفي كلية كانت تقبل بس بدك تكون معك بكالوريا شرعية. أم السنة اللي بعدها كمان بكالوريا شرعية، بس المهم أنه مثلا يكون عندي جامعة وبعدين بدي أدرس لهي تبع البكالوريا الثانية، وعندي دروس لازم أحضرها ودروس لازم أنا أحضرها. في طلاب عندي كانوا، كنت أنا سنة تانية جامعة وعندي طلاب مثلا رابع خامس سادس بدي يدرسون، وفي برنامجي الخاص. قول يلا ماشي الحال، هلأ في ضغط، بكرة بالصيفية إن شاء الله برتاح، ما عاد في دوام جامعة. بقى بالصيفية بالجامع يعملونا كل يوم نشاط وكل يوم دورة وكل يوم درس وكل يوم، يا الله دخيلك. قول يلا هلأ بس تخلص الصيفية ويوقفوا الجامع النشاطات، وقبل ما يبدأ الجامعة في شي 10 أيام واحد بيرتاح له 10 أيام، يقوم بأستاذنا بهالعشر أيام يروح يحط لنا كمان برنامج علمي ليل نهار. بقى أنا سبحان الله مشيت هيك، والله يا شباب الله وكيلكم بهالمدرسة بهالجامعة وبعد الجامعة. بعدين شفت حالي عم بتعب من أنني أؤمل نفسي الراحة، لأنه أنت إذا متأمل شغلة وما صارت بتتعب، أنه لسه بقول بدي ارتاح بكرة وهالبكرة بيجيني شغلة. بعدين حكيت حالي، وأنا تسمعوا مني حاكوا كل واحد يحاكي حاله بيناتكم، قلت لحالي يا محمد خير هالستين سبعين سنة خليك عم تتعب، إن شاء الله إن شاء الله رجانا بالله وبفضل الله وبكرم الله أنه بس تموت ترتاح، أما ما بنت بهالدنيا لا تقول أنا بدي ارتاح، خلاص يلا هنين أصلا ما عاد محرزين يعني ما بقي بالحياة، لذلك اجتهد فيهم وترتاح في تلك الآخرة. فحماد بن سلمة هكذا قيل له لما مات: لطالما كددت نفسك في الدنيا. فاليوم يعوضك الله عز وجل نصيحة يا شباب، لا عاد حدا يقول أنا بدي ارتاح، لا عاد يقول تعبت، شو تعبت مبروك، أنا نمونيتي إن شاء الله كلها تكون هيك بتتعبوا في الإقبال على الله. قديش حلوة، والله حلوة الواحد ساز شغلة كتير كبيرة، إنك فعلا فعلا أنت تجي بآخر هالنهار متعب متعب مثقل من إقبالك على الله وهمتك وكدك على الحلال، ولما بتجي بتسجد بقيام الليل بتنام. الله أكبر، هلأ بس تفيق أنت وساجد هيك بتقول يا رب أنا كنت، أنت شفتني شو صار معي وشوف أنا وين نمت عند الله عز وجل. ما بتروح يا شباب، بس بقى شدوا الهمة في الإقبال على الله واصدقوا مع الله، إن شاء الله إن شاء الله الله يرفعكم في الدنيا والآخرة، والناس تبحث عنكم، تبحث عمن يدلهم على الله، تبحث عمن يعلمهم الخير، تبحث عمن يوصل إليهم الخير. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج نساء مع النبي صلى الله عليه وسلم مع فضيلة الشيخ علي باقيس. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعث الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، بعثه في فترة كانت البشرية فيها تعيش في جهالة جهلاء وضلالة عمياء، يأكل القوي فيها الضعيف، وربما أساء الجار إلى جاره، تقطع فيها الأرحام وتضاع فيها الحقوق. ومن الذين ضاعت حقوقهم في ذلك الزمان تلك المرأة، المرأة التي كان المجتمع يبغضها ولا يتمنى أحدهم أن يرزق بمولودة فتاة بنت صغيرة، فإذا بشر أحدهم بالمولود أنثى تغير وجهه وتضجر، كما قال تعالى: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب. فكانوا إذا بشر أحدهم بالأنثى وأدها، وربما وأدها في اللحظة الأولى التي تولد فيها، أو يتركها حتى تنشأ قليلا ثم يأدها في تلك الحفرة بكل قسوة وفظاظة قلب وغلظة، تؤد الطفلة الصغيرة لأنها امرأة ولأنها من النساء. كانت المرأة في ذلك المجتمع يضاع منها كل حق، حتى حقها المالي، فربما تحرم من الميراث، بل ربما يرثها الابن من أبيه، فتباع كما يباع المتاع. كما أنها كانت في ذلك المجتمع منتقصة عندهم، لا يؤبه بها ولا يؤخذ برأيها إلا فيما ندر من الأمور. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدين العظيم الذي أنزله الله رحمة للعالمين، فرفع من شأن تلك المرأة ونصر تلك المستضعفة، وقال صلى الله عليه وسلم للأمة: أحرج حق الضعيفين، المرأة واليتيم، إن البرية يوم مبعث أحمد. نظر الإله لها فبدل حالها، بل كرم الإنسان حين اختار من خير البرية نجمها وهلالها، لبس المرقع وهو قائد أمة، جبت الكنوز فكسرت أغلالها. لما رآها الله تسعى نحوه لا تبتغي إلا رضاه سعى لها، رفع قدر هذه المرأة وشأنها، فجعلها أم الجنة عند قدمها، فأصبحت تلك المرأة هي الأم التي يجب برها والإحسان إليها وابتغاء رضا الله في رضاها وبذل الغالي والنفيس لها، سواء في شبابها أو عند كبر سنها. وجاء الإسلام فجعل من هذه المرأة زوجة تكرم وتعطى حقوقها، بل هو صلى الله عليه وسلم يفتخر بأن الخيرية في الإحسان إليها. يقول صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. فمن أحسن إلى زوجه فقد أصبح من خيار خلق الله على هذه الأرض. وجاء الإسلام ليجعل من هذه المرأة بنتا تربى ويحسن إليها وتحسن تربيتها، حتى قال صلى الله عليه وسلم: من عال جاريتين فأحسن إليهما كن له حجابا من النار. فبالله عليكم، من غير محمد صلى الله عليه وسلم جاء بهذه المكارم وهذه المناقب للمرأة ورفع من شأنها؟ بدأ الوحي وبدأت البعثة من غار حراء، فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم إلى المرأة، إلى زوجه خديجة بنت خويلد، يشتكي إليها ويقول: يا خديجة، لقد خشيت على نفسي. وقامت المرأة لترسم بصمتها في بداية دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فتقول له: كلا والله لا يخزيك الله، إنك لتصل الرحم وتقري الضيف وتحمل الكل وتعين على نوائب الحق. وأخذت بيده إلى ورقة بن نوفل ليخبره أنها النبوة، وأنه الناموس الذي أنزل على موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. بدأت الدعوة النبوية من بيت خديجة، وانتهت الدعوة وهو صلى الله عليه

وسلم يجود بروحه في بيت عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فمات صلى الله عليه وسلم في حجر عائشة بين سحرها ونحرها، لتكون نهاية هذه الدعوة بين يدي امرأة ليرفع النبي صلى الله عليه وسلم لهذه المرأة شأنها. فرح النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى المرأة حقوقها وأحسن إليها، مازحها وأكرمها صلى الله عليه وسلم، ورحم الصغار من النساء والجوار الصغيرات، حتى كانت الجوار يضربن بالدفوف ويقن مرحبات بالنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة: نحن جوار من بني النجار، يا حبذا محمد من جاري. ليسألهن: أتحبونني؟ قلن بلى. قال: وأنا أشهد الله أني أحبكن. إنه صلى الله عليه وسلم الرحمة للعالمين. تعالوا معنا في هذه الحلقات وفي هذه الدقائق التي سنقضيها معكم والأوقات، نقلب سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ونتصفح سيرته صلى الله عليه وسلم، ونقتبس لكم دررا من سيرته. كيف تعامل صلى الله عليه وسلم مع النساء؟ ما هي المواقف التي دارت بينه وبين النساء؟ وأي درر وفوائد نقتبسها؟ إنه صلى الله عليه وسلم أرسله الله للعالمين كافة، من بين العالمين أولئك النساء، فرفع من شأنهن. وسنرى من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابيات من تعلمنا دروسا نقتدي بها في حياتنا. فصلى الله عليه وسلم ورضي الله عن أصحابه أجمعين من الرجال والنساء، ورضي الله عن آل بيته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.

وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج نساء مع النبي صلى الله عليه وسلم مع فضيلة الشيخ علي باقيس، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامية. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج جيل جديد مع الدكتور يزن عبده. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله، يعطيكم العافية، ولقاءات إن شاء الله بتكون ممتعة ومفيدة بجيل جديد. جيل جديد اللي نحكي عنه مش جيل جديد بعيد عن جذوره وأصوله، بل بالعكس بدنا الجيل الجديد نربيه صح، نتعامل معاه صح، ونطلق طاقاته صح، عشان نرجعه لجذوره واعتزازه بثقافته الإسلامية، اعتزازه بتاريخه، بجدوده، بإنجازاتهم. وبدنا جيل جديد بعد ما يعتز ويتواصل ويفهم بعمق أصوله وجذوره، ويتقن فن الاعتزاز بجذورنا وأصولنا، بعد هذا بدنا يتواصل مع الحداثة صح. مش بس يتواصل مع الحداثة، بل بدنا أبنائنا، بدنا الجيل الجديد يشارك البشرية صناعة الحداثة، صناعة الصناعات. والعالم مقبل الآن على انفتاح وانفجار معرفي في كل مكان، فكيف بدنا نربي أولادنا؟ كيف بدنا نتعامل مع بعض كزوجين؟ شو أثر هاي العلاقة على إنه أخلي الجيل الجديد جيل متعلق ومعتز بجذوره ومتواصل مع البشرية بصناعة الحداثة؟ هذا السؤال راح نجاوب عليه بحلقات كثيرة، بأفضل شيء ممكن يطلع لنا جيل فاهم صح إسلامه، بأنه دين سلام، دين أمان، دين ابتسامة، دين تعايش، دين تسامح، زي ما كان محمد صلى الله عليه وسلم مع كل البشر. بدنا نبعد عن الأفكار اللي ممكن ترجعنا لورا شوي أو شويات. الجيل الجديد نحكي عنه جيل مبني صح، جيل قادر يعمل التوازن بين حاجات جسمه وحاجات علاقاته وحاجات فكره وذهنه وتفكيره وحاجات مشاعره. جيل قادر يعمل علاقة حب وخشوع وعلاقة متألقة مع خالقه الله سبحانه وتعالى، قادر يعمل علاقة صحيحة متوازنة آمنة مكتشفة مستكشفة لنفسه للأنا بتواضع وإطلاق طاقات. جيل قادر يعمل علاقة مع من حوله، سواء كانوا والديه، سواء كانوا جيرانه وأصدقائه أو كل العالم. جيل قادر يفهم الكون صح، قادر يعمل علاقة زي ما علمنا محمد صلى الله عليه وسلم مع الحجر والشجر، ويحافظ على كل مكونات اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقها. جيل بتمتع بمهارات بتمكنه انه ينطلق للأمام، انه يبتسم، انه يكون في اي مكان واقف زي ما بنحكيها، قادر انه يبدع وقادر انه يطلق هاي الطاقات بصورة صحيحة، بصورة جميلة. العلاقة دائما بين الزوجين لها اثرها على تربية الاولاد، تربية الابناء سواء كانوا اطفال او كانوا يافعين او يافعات، لها فنونها ولها افنانها. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مئات الاحاديث وردت عنه في تربية الأبناء، سواء كانوا أطفال أو كانوا مراهقين، سواء كان حديث لفظي أو كان حديث فعلي أو كان حديث تقريري، مليئة سنة محمد صلى الله عليه وسلم بأمثلة ونماذج حقيقية عملية تطبيقية في كيف نتعامل مع أبنائنا بشكل صحيح، حتى يكون جيل مميز بإذن الله دائما وأبدا.
0: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج جيل جديد مع الدكتور يزن عبده، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نصحبكم مع برنامج واضرب لهم مثلا، سلسلة جديدة مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخوتي الأكارم، أخواتي الكريمات، أينما كنتم أسعد الله أوقاتكم بالخير واليمن والبركات والطاعات. نحن مع برنامج جديد عنوانه واضرب لهم مثلا. يقول تعالى في كتابه الكريم: وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. ويقول أيضا: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فضرب المثل منهج قرآني أصيل يتبعه القرآن الكريم لإيصال الحقائق إلى الناس. ضيفنا الدائم في هذه الحلقات شيخنا الفاضل فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي، نرحب به معا. السلام عليكم ورحمة الله.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: كيف حالكم سيدي؟
1: والله بنعم، الحمد لله،
0: بارك الله بكم. نحن سعداء سيدي بأننا بجواركم،
1: والسعادة مشتركة،
0: أكرمكم الله.
1: شكرا
0: سيدي. نحن مع واضرب لهم مثلا. في هذه الحلقة سنبدأ بمقدمة حول هذا الموضوع. وأنتم سيدي قد عرفتم في العالم الإسلامي بهذه الأمثال البسيطة التي توصل الحقائق إلى الناس، فما أهمية المثل في الدعوة إلى الله تعالى؟
1: لكن قبل ذلك، الإنسان هو المخلوق الأول عند الله، والمكرم والمكلف، ولأنه مكرم علمه البيان، والبيان أن يعبر عن أفكاره وعن مشاعره باللغة. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. البيان أنواع، في بيان مباشر تقول مثلا: هذا المغني سيء الصوت، مباشرة. أما في صورة: حواء كلب على أوتار من دفة في قبح قرد وفي استكبار هاماني، قدم صورة. الحقيقة أنه الأدب بالصورة، العلم بالفكرة فقط. فالعلم بيعبر باللغة البسيطة، أما الأدب بيعبر باللغة التصويرية. فلذلك الله عز وجل كتابه معجز، ممتلئ بالتعبيرات غير المباشرة، منها الأمثال. فالمثل أسلوب بلاغي فعال ويصلح لكل مكان وزمان، والمثل بيقرب الفكرة المجردة إلى الواقع. الفكرة المجردة تحتاج إلى عمق في التفكير، إلى دقة في البحث، بينما المثل بيقدم الفكرة الدقيقة جدا بشكل واضح جدا. هي أصل المثل في اللغة، والقرآن اعتمده كأسلوب بلاغي تعبيري. نعم.
0: لو نضرب مثلا على ذلك سيدي من الأحاديث، من
1: يعني مثلا ابن عباس يقول رضي الله عنه: لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. كلام واضح جامع مانع، لكن يحتاج إلى بسط، إلى تفاصيل. أنا أضرب مثل: طريق عرضه 60 متر، وعن يمينه واد سحيق، وعن يساره واد سحيق، وأنت تمشي في منتصف الطريق بمركبة. لو حرفت المقود درجة واحدة أو سنتيمتر واحد على اليمين، طبعا تنتقل المركبة تدريجيا. فلو ثبتت هذا الانحراف إلى أمد قصير
0: إلى الهاوية،
1: إلى الوادي، سقط إلى الوادي. ولو حرفت المقود 90 درجة، وبإمكانك بثانية أن تعيده كما كان.
0: هذه الكبيرة،
1: هي الفكرة. فالكبيرة حرف المقود 90 درجة، والصغيرة درجة واحدة. أما الصغيرة إذا ثبتت شكلت حجابا عن الله عز وجل، شكلت حجاب عن الله عز وجل. والإنسان أحيانا حينما يقطع التيار الكهربائي لميلي واحد تتوقف الكهرباء في البيت، ولو قطعوا متر في المحصلة سيان. فال الأصل في هذا النص لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. فالإنسان حينما تزل قدمه ويتوب رأسه قضية انتهت ومحيت. أما إذا ثبت على هذه الصغائر، يعني مثلا لو وقفت أمام مدينة لبلد إسلامي خذ 1000 بيت، الكبائر نادرة، قتل، خمر، زنا نادرة، ما الذي يحجب الناس عن الله؟ صغائر، شاشة غير مضبوطة، لقاء مختلط، أشياء تبدو للعوام صغيرة بس مفعولة في الحجب كالكبيرة.
0: نعم.
1: يعني أنا أقول هالتيار قطع، تباعد السلك، تباعد ملي واحد أو متر، فمعقول من أجل صغائر لا تقدم ولا تؤخر نحجب عن الله؟ هي خسارة كبيرة جدا. فلذلك النص الذي قاله ابن عباس
0: رضي الله عنهما،
1: نعم لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. والمؤمن يتبع الأمثال في القرآن، لأن القرآن لك أن تقرأه قراءة صحيحة وفق قواعد اللغة، أو أن تقرأه إن أمكن قراءة مجودة، أو أن تفهم معانيه، أو أن تتدبره. والتدبر أرقى قراءة. أين أنت من هذه الآيات؟ الحقيقة الله عز وجل له 3 آيات كبرى، آيات كونية، موقف المؤمن منها التفكر، آيات تكوينية أفعاله، الكونية خلقه، الموقف الكامل التفكر، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. أما الأفعال تحتاج إلى نظر، قل سيروا في الأرض فانظروا، وفي آية ثم انظروا، الأفعال تحتاج إلى نظر، أما القرآن يحتاج إلى تدبر. والتدبر كما ذكرت قبل قليل قراءة صحيحة وفق قواعد اللغة. يعني إنسان لو فرضنا صلى إماما وقال إنما يخشى الله من عباد علماء، الصلاة باطلة،
0: لأنه
1: معنى فسد. فلذلك يقول سيدنا عمر تعلموا العربية فإنها من الدين. العربية تعلمها دين، نحن أمة عربية، والقرآن أفصح نص في هذه اللغة. فالقرآن يقرأ بشكل دوري، لكن مع الأسف الشديد يأتي وقت يقرأ في المناسبات فقط. يعني في الأحزان يقرأ القرآن، أما هذا كتابنا اليومي يقرأ كل يوم، منهج الصانع، في جهة وحيدة، الجهة الصانعة هي الجهة الخبيرة بما ينفعنا. فلذلك الإنسان إذا قرأ القرآن قرأ تعليمات الصانع والكمال مطلق. أي إنسان يصيب ويخطئ، يتفاوت الناس في نسب الخطأ، أما هذا كلام الله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فالإنسان إذا قرأ القرآن كل يوم ولو صفحة، 5 صفحات تدبر، وفي قراءة تعبد وقراءة تدبر. هذا القرآن كلام الله، كتابنا اليومي، الكلام يعني فضل كلام الله على كلام خلقه كفضل الله على خلقه. المسافة بين كلام خالق الأكوان وبين كلام الإنسان كفضل الله على خلقه.
0: نعم. أيضا سيدي القصة في القرآن الكريم يسميها الله تعالى مثلا أحيانا، مثل واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون،
1: لأن القصة حقيقة مع البرهان عليها.
0: نعم.
1: يعني مثلا لو أنه واحد نصح ابنه 1000 النصائح ألا يسرع في قيادة المركبة، أما حينما يرى الابن حادث سير مروع، 3 قتلى والدماء تسير،
0: قصة
1: هي أبلغ من 1000 محاضرة. فلذلك القصة فيها عبرة، لأنه هي حقيقة مع البرهان عليها. قصة فيها شخص من جنس البشر، فيها حركة، فيها بيئة، فيها مكان، فيها زمان، فيها مغزى. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. فالعبرة والمناسبة، الإنسان إذا قرأ القصة ولم يصل إلى عبرتها كأنه ما قرأها،
0: ما استفاد شيئا.
1: أما إذا قرأها وضع يده على عبرتها انتفع بها.
0: أيضا في الشعر العربي سيدي تكثر الأمثال، من يهن يسهل الهوان عليه، ما لجرح
1: بميت إيلامه.
0: نعم، هذا مثل.
1: الإنسان كرامته نامية وكرامته حية لا يتحمل الإهانة. أما لو قتلت الإنسان ثم ضربته على وجهه
0: لا يؤثر
1: ثم
0: شيء،
1: ثم طعنته بخنجر انتهى الأمر. لذلك الشيء الدقيق جدا أنه الله وصف أهل الدنيا الذين شردوا عن الله بأنهم أموات غير أحياء. لكن نبضه 80 وضغطه 8-12 مثالي عند الله ميت، أموات غير أحياء.
0: وما أنت لمسمع من في القبور.
1: وكأنهم خشب المسندة. إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. أو بتعبير قاسي جدا كمثل الحمار يحمل أسفاره. هؤلاء أوصاف قرآنية،
0: أمثال قرآنية
1: لمن شردوا عن الله. لذلك خيار الإنسان بالهدى خيار وجودي لا تحسيني. وجودي.
0: جزاكم الله خيرا سيدي، هذه مقدمة للأمثال، وسنتناول إن شاء الله في كل حلقة مثلا قرآنيا أو آية توضحونها بمثل. جزاكم الله خيرا إخوتي الأكارم، لم يبقى في نهاية هذا اللقاء الذي طاب بمتابعتكم إلا أن نشكر لشيخنا ما تفضل به، سائلين المولى جل جلاله أن نلتقيكم دائما وأنتم في أسعد حال مع الله ومع خلقه. إلى الملتقى، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج واضرب لهم مثلا، سلسلة جديدة مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، نبقى الآن وإياكم مع برنامج
1: على شفا جرف هارٍ.
0: على شفا جرف هارٍ.
1: على شفا جرف هارٍ.
0: مع الأستاذ أحمد بركات.
1: مع الأستاذ أحمد بركات.
2: السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، ننطلق في هذا البرنامج على شفا جرف هار. يقول الله سبحانه وتعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. نتناول في هذا البرنامج ونسأله سبحانه وتعالى أن يغفر الذنوب كبيرها وصغيرها. نتناول كبائر الذنوب التي يحب الله تعالى أن نتركها، وهي 70، ومن اجتنبها حبا لله تعالى كان قدره عند الله كبيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. وقبل أن نلج إلى الحديث عن الكبائر وخطرها وعظمها، لابد لنا أن نتحدث ونستأنس بالنعيم وبالجنة وبالجزاء العظيم للمؤمنين، للتائبين، للمستغفرين. وأبواب الجنة 8. فعن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله وابن أمته، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق والنار حق، أدخله الله من أي أبواب الجنة 8 شاء. أيها الإخوة والأخوات، إن لهذه الأبواب أسماء، مثل الصلاة والجهاد والصدقة والريان والأيمن وباب الكاظمين الغيظ. ومنها ما اختاره بعض العلماء لإشارات وإيماءات في النصوص، مثل باب التوبة، أو باب الذكر، أو باب العلم، أو باب الراضين، أو باب الحج. ودليل 4 الأولى عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة: يا عبد الله، هذا خير. فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. ودليل الباب 5 عن أبي هريرة في حديث شفاعة النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، وفيه: فيقال: يا محمد، أدخل الجنة من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. ودليل الباب 6 ما رواه الإمام أحمد عن الحسن مرسلا: إن لله بابا في الجنة لا يدخله إلا من عفا عن مظلمة. واختلف شراح الحديث في أسماء البقية بعد أن اتفقوا على تسمية 4 الأولى. نتحدث عن أبواب الجنة. قال النووي: قال القاضي: وقد جاء ذكر بقية أبواب الجنة في حديث آخر في باب التوبة وباب الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس وباب الراضين. فهذه 7 أبواب جاءت في تلك الأحاديث، وجاء في حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب أنهم يدخلون من الباب الأيمن. فلعله الباب الثامن. وبالمجمل أبواب الجنة هي: الأول باب الصلاة، وهو باب المحافظين على الصلاة مع حضور، والباب الثاني باب الصدقة، وهو باب المتصدقين أهل الزكاة وباقي الصدقات، والباب الثالث باب الجهاد، وهو باب المجاهدين في سبيل الله والداعين إلى الله والمجاهدين لأنفسهم. أما الباب الرابع فهو باب الريان، وهو الباب الذي يدخل منه الصائمون يوم القيامة ولا يدخل منه أحد غيرهم. الباب الخامس باب الراضين عن الله، أي الراضين بقضاء الله، المحسنين ظنهم بالله. وفي الحديث عن الباب السادس نجده باب التوبة، كما قيل عنه باب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، هو باب خاص بالتائبين، وهو مفتوح منذ خلقه الله ولا يغلق، لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها، حيث يغلق ويفتح يوم القيامة. الباب السابع باب الكاظمين الغيظ والعافين عمن ظلمهم أو أساء إليهم. أما الباب الأخير الباب الثامن من أبواب الجنة فهو الباب الأيمن، وهو باب خاص لأهل الشفاعة للمتوكلين على الله، يدخلون الجنة بلا حساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.

0: كنا وإياكم مع برنامج
1: على شفا جرف هارم
0: من إعداد وتقديم الأستاذ أحمد بركات قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج قصص من رحيق النبوة. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: آه يا كنزي، لا أستطيع أن أصف كم اشتقت إلى التجوال عبر السطور والكلمات لإدراك المزيد من العلم بعد يوم شاق من العمل في الحياة.

مرحى مرحى يا أصدقائي، أنتم دائما في الموعد. أعلم أنكم متعطشون لسماع قصة اليوم وأن تستفيدوا من حكمتها. لحظات قليلة وسنبدأ قصتنا. ها هي قصتنا اليوم، عن حديث سيد وإمام القوم صلى الله عليه وسلم، فيه الدلالة العظيمة على قول الحق سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. قد روي عن أبي عبد الرحمن ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: انطلق ثلاثة

0: ثلاثة نفر ممن كان قبلكم حتى أواهم المبيت إلى غار.
1: فلنبت ليلتنا في هذا الغار على أن نكمل المسير مع أول ضوء للفجر.
2: نعم، فالطريق لازال طويلا ونحتاج لبعض الراحة.
3: هيا إذن.
1: آه، لا أكاد أشعر بقدمي.
2: آه، وأنا أيضا أحس من طول السير.
1: آه،
2: أنني أجر خلفي جبلين من الحديد.
3: أما أنا فأريد أن أنام، ولو تساقطت شهب من السماء لن أستيقظ، وإياكم أن يوقظني أحد.
4: ماذا يحدث؟
5: ما هذا؟
4: تثبتوا!
5: ماذا يحدث؟
4: ما هذا؟
5: يا الله!
4: تثبتوا! تثبتوا!
2: أغثنا يا الله، لقد أغلقت الصخرة بوابة الكهف.
4: نحن هالكون لا محالة.
2: فلنحاول إزاحة الصخرة بدلا من أن نستسلم للبكاء والنحيب. هيا!

0: لا فائدة، الصخرة ثقيلة ولا يستطيع جيش بأكمله أن يزحزحها.
1: فقالوا إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج قصص من رحيق النبوة. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى وإياكم مع شيخ الدكتور خالد الجندي وبرنامج يا رب يا رب.
1: السلام عليكم ورحمة الله. أجمل حاجة في الدنيا إنك تعرف علاقتك بالله سبحانه وتعالى. بعض الناس فاكر إنه له حق على ربنا، لا، أنت علاقتك بالله عبد وهو السيد سبحانه وتعالى. علشان كده أصدق دعاء وأعظم دعاء إنك تبدأ بتقديم نفسك بصفتك عبد. العبد بس هو اللي ربنا هيستجيب ليه، اللي مش عبد ربنا مش هيستجيب ليه. شوف بقى، عشان كده الدعاء النبوي الكريم أما يبدأ يتذلل ويخضع، وأول ما يدعي يقول لربنا إيه؟ اللهم إني عبدك. تعالوا نسمع الدعاء

0: name.
1: Ameen, ameen. Ameen, ya Rabbil Alameen. Allahumma inni abduk. شفت الدعاء؟ هو ده التصور الصحيح للعلاقة بينك وبين الله سبحانه وتعالى. أول ما تتصور أنك عبد يبقى أنت بتدعي ربنا وأنت شايف أني مالكش حق على الله سبحانه وتعالى، لأن هو سبحانه وتعالى سيدك. طالما هو السيد إحنا عبيده، إحنا ملكه، ما نقدرش نعترض على أي شيء يقدره علينا. ما أنت شايف لنفسك أنك أنت ليك الحق أن تعترض، إنك تسائل الله. شوف حتى ربنا بيقول إيه في القرآن، بسم الله الرحمن الرحيم، لا يسألوا عما يفعل وهم يسألون. إحنا نسأل ولا نسأل، إحنا نحاسب ولا نحاسب. محدش فينا يقدر يقول لربنا ليه يا رب عملت كده. شوف الدعاء مؤدب إزاي، شوف القمة والرقي في الدعاء. مش واحد يقعد يقول إيه، وزي ما بنسمع الناس كلها يقول لك إيه، ليه يا رب ده أنا بصلي، ليه يا رب ده أنا بصوم، ليه يا رب ده أنا بدفع زكاتي. لا، أنا عبد. ولذلك شوف الجمال بتاع الدعاء، إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك. عارفين الأمة اللي هي المؤنث بتاع كلمة عبد، يبقى لو مذكر يبقى عبد، طب لو ست يبقى أمة. ما فيش واحد يقول لواحدة إيه يا بني أدمة، لا، يا أمة الله. هي أمة الله لأنه ما فيش حاجة اسمها بني أدمة، كلنا بني أدم. وأنا عاوزك تاخد بالك من كلمة ماض في حكمك، يعني اللي أنت عاوزه يا رب، اللي انت تريده يا رب. بلاش نقول حتى اللي انت عاوزه، اللي انت تريده، اللي ربنا يريده سبحانه وتعالى هو اللي يكون. ماض في حكمك، يعني لما ربنا بيحكم حكمه ماضي، محدش يقدر يعترض عليه. عدل في قضاؤك، ربنا لا يظلم احد من الناس اي شيء. كل قضاء الله عدل، كل قضاء الله خير، كل قضاء الله رحمة. عدل في قضاؤك، اسألك بكل اسم هو لك. تعرفوا اسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. عارف معناها؟ معناها إن أسماء ربنا زيها زي صفات ربنا ملهاش نهاية. يعني لما تيجي تدعي ربنا، ادعي ربنا بكل اسم أنت تقدر توصله من الكتاب والسنة، إلا العلماء علموهن. كل اسم بتتجه به إلى الله سبحانه وتعالى ويكون اسم من أسماء الله الحسنى.
2: أصلي بالمناسبة
1: كل أسماء ربنا حسنى، ما تلاقيش عند ربنا اسم وحش أبدا. حتى ما ينفعش تقول لربنا إن ربنا دار.
2: ربنا مش دار، ربنا نافع سبحانه وتعالى. ده حتى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم
1: كان لما بيجي يدعي ربنا بيقول إيه، بيقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه
2: شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. يبقى لما تيجي تدعي ربنا يكون عندك ثقة وحب وتصور إنك عبد.
1: طالما تصورت إنك عبد هتلاقي الأمور معاك
2: ماشية برضا وتسليم. عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك.
1: أسألك يعني إيه؟ أطلب منك سؤال المتذلل المسكين المتضرع إلى رب العالمين. أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك. أيوة، مو في أسماء ربنا سبحانه وتعالى نزلها في القرآن ونزلها في التوراة ونزلها في الإنجيل، أو علمته أحدا من خلقك يكون واحد من عباد الله الصالحين أو واحد من أنبياء
2: وعلمه الله عز وجل اسما من أسمائه،
1: أو استأثرت به في علم الغيب عندك. ممكن يكون الاسم ده أو بعض الأسماء ربنا سبحانه وتعالى استأثر بها في علم عز وجل.
2: طبعا هنعرفها يوم القيامة،
1: طبعا هنعرفها في الجنة، لكن أسماء الله لا نهاية له. هو ايه اللي انت بتقوله ده؟ بتقول لربنا سبحانه وتعالى اسألك بكل اسم هو لك. ايوة، طالب ايه؟ رحمته ومغفرته
2: وجوده وكرمه. ساعتها
1: انا عاوز اقول لكم بمنتهى الصراحة، لما تدعى ربنا بصفة العبودية
2: هتكتشف انك من المفلحين،
1: لان ربنا ما بيجيبش كلمة عباد في القرآن الا على سبيل الرحمة والمغفرة. نبي عبادي اني انا الغفور الرحيم، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. ربنا سبحانه وتعالى بيقول وعباد الرحمن، بيقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. يبقى مين اللي اتوصف بكل صفات المدح في القرآن؟ اللي سماهم عباد.
2: ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصه
1: أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن سيرت أحمد لي نبيا. ايه رايكم
2: نكون عباد ولا ما نكونش عباد؟
1: هو ده الدعاء، انك تكون عبد وتتعامل مع سيدك سبحانه وتعالى رضا وتسليم وتفويض. تيجوا ندعي تاني ونأمن على الدعاء عسى ان تكون ساعة اجابه. الله.

استمعنا إلى فضيلة الشيخ الدكتور خالد الجندي في برنامج بعنوان يا رب، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم لمتابعة المسلسل الاجتماعي النصيب. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: النصيب. قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
1: يا رجب رجب يا رجب،
2: ايش ما يخت بتزعق انت قاعد تضايق تزعق علي؟ ايش بدك مني يا بلبل؟
1: تعال عندي بس، تعال تعال.
2: وانت شايفني قاعد بسوق انا، بدك اخش معاكس؟
1: صف الكاره جنب الرصيف وتعال عندي.
2: هاي صفيت الكاره، ايش بدك؟ ايش بدك يا بلبل؟
1: مش احنا متفقين يا رجب انه انت اول ما تنظف الشارع تيجي تنظف عند عباب السوبر ماركت؟
2: ما بنظف من الشارع من هناك، من عند ابو احمد.
1: يا رجب يا رجب ابدا نظف من هان، انت عامل زي اللي قال وين دانك يا جحا؟ هيها
2: ما اي داني انا، بنضلك تقول لي وين دانك وين دانك، هاي داني.
1: هذا مثل مثل مش عليك. جيب الكار هان ونزل القحاش والمكنسة وقحش لي كل زبال عباب المحل هان، وبعد ما تخلص عشان بدي اياك جوا تشتغل عشان ارزقك.
2: بديك اشتغل انا؟ بدك تقششني جوا؟ تعطيني طابوزينة، تعطيني مرتديلة، ضلك تقول كل كل كل.
1: طيب يا رجب مش لازم اكرمك انا؟
2: ما بدك تشغلني جوا، بدي مصاري، تعطيني مصاري كلهن ماسك، كلهن كلهن ماسك شواكل، ماسك كله، وضعك تعطيني اكل اكل اكل.
1: حاضر يا رجب ولا يهمك، بس انت قيم لي هالكراتين والقلين والوسيخ العباب المحل وخش جوا عشان اضبطك.
2: ما ايش قال لي شيل كياس السكر وشيل كياس الطحين؟ انا بشيلهن، ايش بدك اشيلهن فضيهن؟ بشيلهن فاضي.
1: انت بس نظف نظف يا رجب، تقلقش.
2: قديش بدك تعطيني؟
1: بدي اعطيك 10 شيكل يا رجب.
2: 10 شيكل بس؟
1: هو انت ايش بدك تعمل يا رجب؟ ما هن كلهن 10 دقايق بدك تشتغلن في المحل.
2: انا باخذ 5 شيكل انا، انا بقول لك باخذ 10 شيكل، 50,000 بتعطيني.
1: العشرة شيكل يا رجب أكتر من ال5 شيكل.
2: ما بدك تعطيني كمان شو اسمه علبة سمنة، وتعطيني كمان 10 جناني كولا وعلب فول وحمص، وتعطيني كمان فلفل مخروط.
1: والله يا رجب لسه بنقول عنك أهبل، طلعنا احنا الهبل.
2: أنا مش هبل تغاصش علي بلبل، أنا بقول لك أنت اليوم بلبل بقى بخليك فنكر، سامع ولا لا؟
1: حاضر يا رجب اللي بدك إياه، بس يلا.
3: بصراحة انت شيلي بيلي مش عاجبني يا اخوي، مش عاجبني.
4: ليش مش عاجبك؟ ايش اعمل عشان اعجبك يعني؟
3: يا اخوي سيبك من هالشلة اللي انت قاعد تمشي معاهم، انتبه لارضنا، انتبه لاملاكنا.
4: وانا يعني عشان عندنا ارض وعندنا املاك ما مشيش مع اصحابي؟
3: يا زلمة ما تجننيش، بحكي شمال بتحكي يمين، انا ما قلت لك تسيب اصحابك.
4: ما انت قاعد بتقول هيك سيبك من هالشلة.
3: ما انا لما شفتك يا تايسون سايب الارض وسايب املاكنا قلت لك سيبك من اصحابك.
4: اللي بسمعك بيقول ولا بشتغل ولا بروح على الارض.
3: انا يا اخوي الحق علي اني حكيت معك.
4: انت يا نازك كل يوم بتقعد تكاتل علي، اي هي هيك الاخوه؟
3: تايسون حبيبي يا اخوي، ابوي لما مات وصانا عليك، وانا بدي اياك تدور على مصلحتك.
4: ومصلحتي بتقول اني ما امشيش مع اصحابي؟
3: بصراحه اصحابك هدول بس وش بصله، ولك ايش بدك في الناس صيع وضيع. انت يا اخوي بتختلف عنهم، انت وراك اموال واملاك بدك تديرها وبدك تشتغل.
4: طيب انا في ايش قصرت؟
3: اول حاجه يا اخوي الك اسبوع ما وصلتش الارض، وهي الك هلقيت 30 يوم ما خشيتش مصنع النايلون. مش صح هذا المصنع بدمنا احنا عملناه؟ انت عارف قديش اخذنا قروض عشان نقف على رجلينا فيه؟
4: ما انا كل ما اروح على مصنع النايلون ابو خليل بيجي بقول لي انا اللي معلم هان.
3: حتى لو قال لك يا اخوي، حتى لو قال لك، بتقعد فوق في المكتب تبعي وتطلع عليهم من تحت لتحت. وبخصوص الارض، البير الاسبوع ما اشتغلش، عدوا كربج.
4: مش انت جبت عامل يشغله؟
3: ولكن عامل بطل، مين يشغله الجن؟
4: حاضر حروح اشغله.
3: انت بتعرف يا اخوي ان الارض فيش عليها نطور؟
4: الله اكبر، اي هو انا بدي اقعد اتبع لك كل حاجه؟
3: ها مين اللي بدي يتبع؟ إذا بدك إيانا أسيب الاستيراد والتصدير ومعاملات مع التجار وأجي أتبع، أنا بجي أتبع، فيش عندي أي مشكلة. بس هيك شهر زمان كل أموالنا راح تنزل في الأرض.
4: طيب خلص ولا يهمك، من الصبح هتبع الأرض ومصنع النايلون.
3: طيب ماشي يا اخوي، دير بالك، انا هيني طالع على شركة احمد للسيارات، بدنا نشوف شوية هالشغل انا وياه.
4: ماشي يا ناظر.

0: يا عيني عليك يا رجب، اي علي الضمان يا رجب، حاسك انه انت خلقت بس للنظافة.
1: ما بحب النظافة طول العمر، انا بنظف اذا ما لقيت الشارع نظيف بجيب واحد يوسخ وانا بنظف.
0: يا عيني علي، اتفضل يا رجب، هاي 10 شيكل.
1: ايش انا 10 شيكل؟ 100,000.
0: 100,000 بحالها.
1: ما قلت لك بدي تعطيني 50,000 تعطيني اغراض للدار.
0: حاضر يا رجب، خلي 10 معاك، خد لك هاي جنية كلوب، وهاي كيس عدس في نص رطل، وهاي علبة سمنة.
1: طب وعلب الفول؟ طيب مش قلت لك بدك تعطيني؟
0: حاضر يا رجب، هاي مسطرات فوق بعض، خد لك 5 علب. بس انا مش عارف يا رجب انت لمين بدك تاخذهن، انا بعرف انه انت عايش لحالك واخوك ابو النسر لحاله.
1: ما هو في الاخبار بقولوا بدها تصير حرب، بدها صارت حرب على طول، من حد ما تبدا اول صاروخ بضلني افتح هاي علب بضلني اكل.
0: اها الله يوفقك يا رجب، اتوكل على الله.
1: السلام عليكم. وعليكم السلام.
0: رجب قبل ما تطلع قيم الوساخه تبعت الحمار تبعك.
1: وما قلت لهم ما تعملهاش هنا، بس ما سمعش منك كلام، ما سمعش ولا يهمك. يا وائل يا وائل، طلع الزباله يا مش فاضي، انا عندي اجتماع مع اصحابي، كلهم جايبين الحمير، نعمل اجتماع مع الحمير والحصان.
2: ايوه يا رجب جاييك. ايوه
3: صباح الخير يا رجب.
1: صباح النور، صباح القبيزة والأكل والأسمنت والسمنة.
3: تفضل يا رجب، بس بعد إذنك بهالمكنسة بس كنس لي الرصيف.
1: ما مكنس كل حاجة عندك، عشان أنا بحبك وعشان أنا كل الدنيا بكرهها وبحبك أنت لحالك بس، وأعلو بس والباقي خاص.
3: يا عيني يا عيني عليك يا رجب، تصدقني القلوب عند بعضها.
1: لا ولا يهمك،
3: كنس الرصيف عبين ما عمل لك كاسة شاي.
1: بديش شاي ولا حاجة، شربت كولا عند بلبل وضليت ناكل بسكوت من في المخزن، ونظفت له كل سوبر ماركت.
3: طب اشرب عندي شاي، ايش المشكلة؟
1: ما ولا حاجة، خلاص عشان بدي اروح القيت، خلاص انا كنس خلاص.
3: المهم كيف اخوك ابو النسر معاك؟
1: بكره هو ما تجيب لي سيرته، بضل يضربني كل ما بصحى في الليل، بروح بقعد عند الحمار والحمار بصير ينهك بي، بضربني بدل ما يضرب الحمار. بقول له ليش تضربني؟ بقول له ما انت حمار زي حمارك، قلت له تغلطش على عيني. بقول لك بضل يضربني، عنده بربيش.
3: ما هو انت يمكن بتضلك تكركع في الليل وبتخليهوش ينام.
1: ما خلوش ينام، هو بضل سهران يشيش ويلعب شده وبصليش من مرة اخويا.
3: لا يا رجب، عيب عيب اللي بيحكي عن اخوه هيك في ظهره.
1: اخويا هو بيعرفش العيب كله هيتو ولا حاجة بعرف.
3: يلا معلش يا رجب، بس انت شد حيلك عشان تتجوز ويصير عندك مرة وولاد.
1: ما بديش انا ولا حاجة، بدي اتجوز بس بديش مرة، انا بدي ولاد، انا حر، انا بحبش النسوان، انا بدي اتجوز بديش نسوان.
3: الله يقطع شرك يا رجب. هو ايش يعني الزواج؟ الزواج انه يعني الرجل بتزوج مرة.
1: انا بدي اتجوز مرة بس بديش نسوان، بخشش النسوان في دارنا انا، عشان مرت اخوي شيبه كل بضلها تصرخ وبضلها تغلط علي وتقول يا هبل هالفوت.
3: لا لا لا يا رجب، مش كل النسوان زي مرت اخوك، في نسوان كويسات.
1: بدي اجيب واحد قيس، بس لا بدي نسوان ولا بدي مرات بالمره، بدي اجيب واحد عروس مضبطه يكون معاه حمار عشان تشتغل على حمار ولا اشتغل على حمار، نضل نجيب مصاري.
3: الله يرزقك يا رجب، اتوكل على الله.
4: الساعة 1 الظهر يا رجب، ايش كاين تلطم انت والحمار لهالقيت؟
1: امسك بالخير في الاول ابو النسر.
4: الله لي مسي طارة بوزك بخير يا بعيد.
1: ايش انا كل ما بحكي معاك صباح الخير بتقولي الله يسبح الطارة تبعك بوزك بخير، بقول لك مساء الخير بتقولي الله يمسك بخير. طب ايش كان الناس بقولوا لأخوهم؟
4: ما انا كل يوم بدي اقعد اعلم فيك، ايش تحكي لاخوك الكبير؟ ولك اتعلم الاحترام، اتعلم الصدق معاي.
1: طب ما قلت لك علمني، وانت بتضلك تضرب فيا وتسب علي وفي الاخير بتاخذ مصاري.
4: انا باخذ مصاريك ولا يا كذاب؟ ايوه افضحني افضحني عند الجيران بالمره. ولك انت الاكل اللي بتاكله قد مصاريك ب 10,000 مره.
1: طيب خلاص بديش أكل معك من مرة وبديش أعمل ولا حاجة.
4: بدك تقول لي ليش اتأخرت؟
1: ماما كنت أشتغل وبلبل قال لي خش في السوبر كاركت ونظف وعطينا 10 شيكن وواحد قال لي نظف الرصيف وفي كمان واحد قال لي خد الأصبع لي من الطبق الرابع وعطاني 12 شيكل. وليش اتأخرت أنا؟
4: يعني اتأخرت عشان شغل؟
1: عشان شغل اتأخرت أنا، عشان إيش بتأخر أنا؟
4: وقديت جبت مصاري؟
1: جبت يمكن والله ماني عارف قديش، هي موجودة في الجرابين حطتهم.
4: طب اشلحن اشلحن يا حبيبي جرابينك لمعفنات وهات كب المصاري هان ورينا شوف.
1: قد هاي المصاري
4: تخبي مصاري ولا هان ولا هان؟
1: ما بنت الحيط ما فيش معي مصاري بالمرة، هاي كل المصاري.
4: بس 50 شيكل جايب ولا نصاب؟
1: وهي مصاري كل عيطن معايا 50 شيكل هاي موجودة معاك.
4: ولا انت بتكذب عليك صح؟ طلع طلع المخبي.
1: وحياة ما مخبي ولا شيكن، ما وين بدي اخبي لك؟
4: ولك انت في اليوم الميت بتحصل 70 شيكن، اليوم الخميس يعني الناس بتشتري وبتاكل وبتشرب وبتعمل زبالة، وين المصاري؟
1: وحياة بقول لك ما معي مصاري.
4: ما هو انا بدي ضلنا طعمي فيك واعلف فيك وفي الاخير تقول لي باح، تتعامل معاي كأني يهودي، فضحتني عند الجيران، كل واحد بيلاقيني بقول لي مالك يا ابو النسر ظالم اخوك وبتضرب اخوك.
1: وحياه ما بحكي لحدا، هم بيسالوني وانا بقول لهم.
4: ايوه ايوه ايوه، ولسه بتقول لي بحكيش ها؟ والله لقطع لك لسانك.
1: اما بدك تقطعه وبدك تقليه وتاكله؟
4: لا انا بديش اقطع واقليه واكله، انا بدي طعميك يا ني.
1: انت كل مرة بدك تعمل فيك عشان ابطل اعرف احكي؟
4: ولك جننتني ولك طلعت روحي ولك مش بكفي ريحتك لمعفني انت والحمار تبعك، ولك مش بكفي انه انا بصرف عليك وبطعم الحمار تبعك كمان.
1: طب تصرف علي وقتاش انت اعطيتني؟ انت اعطيتني ليرة واحدة بس فدوس 3 اشهر في صف سادس، كل مرة انا بشتغل وانت بتاخذ مصرية وبضلك تسرق مصرية وتشتري دخان وتروح تعمل شيشة انت والشباب.
4: انا بسرق مصاريك ولا؟ انا بسرق مصاريك؟ والله لعلمك الادب، وين البربيش؟ خد خد.
1: ما تضربنيش بقول لك، ما تضربنيش.
4: ولك هو انت بتحس؟ انت زيك زي الحمار. ولك والله الحمار بحس لما تضربه بيمشي.
1: ما انا قاعد بمشي، انا قاعد بمشي، ايش بدك مني؟
4: بدي علمك الادب، بدي علمك كيف ما تكذبش علي.
1: حياط على ما اضلني في الضرب بالمرة، حياط انا اشرد عيني، انا اشرد.
4: 60 قلعة امشي.
1: الحقني الحقني واعل واعل، الحقني واعل، تشرب سوائل قاعد، الحقني.
0: مالك يا رجب مالك؟ اللهم اجعله خير، ايش مالك؟
4: امسكوا وائل امسكوا، ما تخليش يشرد.
0: ايش الدعوة؟ ايش الدعوة يا ابو النسر؟ احكي لي شو صار.
4: هذا الولد ناقص ولسانه طويل وبدي اعلمه الادب.
1: ما حكيت حاجة، وحياط انا قاعد بضرب فيه بالبربيش، دبحني بالبربيش في قلبه مصورة البربيش، دبحني اديت على اصبع ايدي.
0: طب هدي هدي هدي هدي يا رجب، خليك بس خليك، ايش هذا اللي معك؟
1: هذا الحبل تبع الحمار، بدي اشنق حالي وبدي اموت خلص.
4: مع 60 قلعة بنرتاح منك.
0: اي بس هدي يا ابو النسر هدي، مش هيك الواحد بتعامل مع اخوه؟
4: ما انت مجربتش كيف يكون الك اخو زيه عشان تتعلم كيف تتعامل معاه. يا زلمه هذا مصيبه، هذا مصيبه المصايب. تعال ولا تعال.
0: طب خلاص معلش، امسحها بوجهي يا ابو النسر.
4: يا زلمه هذا بسود الوجه، سيبك منه يا وائل، بقول لك تعال.
0: طب خلاص خلاص، انا بدي اخلي لك اياه يجي بس ما تضربوش.
4: حاضر يلا قدامي.
0: يلا يلا يا رجب روح.
1: ما بديش اروح، اخويا القزاب بضل يشرب دخان طول الليل، 4 ليلة بضل يطلع من مناخيره، ورقيت بده يذبحني.
0: خلاص يا رجب مش حيذبحك، روح.
1: ايوه اسألك بدك تذبحني ولا؟
4: بصراحة بديش اذبحك، بدي اقطعك شقف شقف.
1: او خلاص هم بدهم يقطعني، انا بدي اموت حالي بالحبل خلاص. ايوه
0: لا يا رجب تنتحرش رجب.

0: قدمنا لكم المسلسل الاجتماعي النصيب. النصيب قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
1: هكذا مستمعينا تابعتم المسلسل الاجتماعي النصيب. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
2: هي حكاية ضمير في زمن بقيت المصالح
3: بتغيرنا كتير.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج أعمال يحبها الله عز وجل مع الدكتور خالد السلطان. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قرة المزني رضي الله عنه وأرضاه يروي لنا هذه الرواية ويقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس جلس إليه نفر من أصحابه. النبي صلى الله عليه وسلم كان اجتماعيا في طبعه، وهذه المدنية هي جزء من فطرة الإنسان، أن الإنسان يحب أن يجلس مع الناس وأن يألف الناس، بل جاء دين الله سبحانه وتعالى ليأمر أتباعه لكي يكونوا مألفه. قال عليه الصلاة والسلام: إن المؤمن يألف ويؤلف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. يقول قرى المزني: وكان هناك رجل يجلس عند النبي صلى الله عليه وسلم، ولعله من الأنصار، وكان يأتي بابن له صغير. وهذا فيه دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمح لأصحابه بأن يأتون بأبنائهم ويجلسون في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام ما كان يتأفف ولا ينزعج من ذلك. هذا الابن الصغير كان يأتي من خلف والده، ثم يأخذه الوالد فيضعه بين يديه، فيسأله النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: أتحبه؟ قال: يا رسول الله، نعم أحبه حبا شديدا. نعم يا رسول الله، أحبك الله كما أحبه. نعم يا رسول الله، أحبك يا رسول الله كما أحبه. هكذا جاءت الروايات عن هذا الرجل. ثم بعد ذلك تفرق الناس من هذا المجلس ومضت الأيام، فقدر الله عز وجل على هذا الغلام أنه قد مات. ثم اعتزل هذا الرجل مجلس الذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم لما يجد في قلبه من حزن على ابنه. سبحان الله، يا معاشر الأبناء، اعرف بأن قلب الوالدين قلب عظيم، يفرح لفرح الأبناء ويحزن لحزن الأبناء، وما يشعر به الأبناء يعتبر من أعظم اهتمامات الوالدين. فالنبي صلى الله عليه وسلم تفقد هذا الرجل: أين فلان؟ قالوا: يا رسول الله، قد هلك ابنه الذي كان يأتي معه. فلقاه النبي صلى الله عليه وسلم ثم سأله عن ابنه فقال: هلك يا رسول الله، أي قد توفاه الله. فعزاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان مع أصحابه في الأفراح لهم دعاء، وفي الأتراح لهم دعاء: لله ما أخذ ولله ما أعطى، وكل شيء عنده بقدر، فاصبر واحتسب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا هذا، أتحب أن تمتع بابنك عمرك، أم ألا تأتي غدا عند أي باب من أبواب الجنة إلا وسبقك إليه ففتحه لك؟ قال: والله يا رسول الله، أحب إلي ألا أتي غدا عند أي باب من أبواب الجنة إلا وقد سبقني وفتحه إلي. قال صلى الله عليه وسلم: فذلك لك. انتهى هذا اللقاء بين النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الصحابي بهذه البشارة، بأن ابنك هذا سوف يكون قد سبقك عند باب الجنة، ينتظرك حتى تأتي فيفتح لك باب الجنة. قال رجل من الأنصار: جعلني الله فداءك يا رسول الله، أله خاصة أم لكلنا؟ جاءتكم هذه البشارة يا أمة محمد في هذه المروية، مروية الحب. فقال: بل لكلكم. كل من مات له ابن صغير قبل أن يبلغ الحلم، أو مات له من أبنائه، فالله عز وجل يبشره ببيت في الحمد في الجنة، وينتظره عند باب الجنة يسبقه حتى يفتح له هذا الباب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. انتهت مروية الحب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج أعمال يحبها الله عز وجل مع الدكتور خالد السلطان. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج هذا خلق الله. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: كل الأشياء من حولنا تدل على خالق عظيم.
2: كل الأشياء من حولنا تدل على خالق عظيم.
1: أحسن ما خلق وأبدع ما صنع.

تأمل في الحياة تزد يقينا بأن الكون أبدعه العظيم. هذا خلق الله، هذا خلق الله، هذا خلق الله. خلق الشمس الجزء الأول.

0: مستمعين الكرام، سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم معنا في هذا البرنامج الجديد، هذا خلق الله.
1: في هذا البرنامج أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقات إذاعية جديدة تتحدث عن موضوعات علمية كثيرة، ولكن من زاوية شرعية تؤكد وتبرهن على طلاقة القدرة الإلهية في هذا الكون.
0: مستمعين الأكارم، لقد استرعى انتباه البشر هذا الكون الشاسع الذي خلقه الله تعالى، ومن فك محط اهتمامهم على مر العصور والأزمان، وكان أمرا بدهيا أن تجذب العمارة الكونية المحكمة انتباه الناس واهتمامهم، وهم يرون تحت أرجلهم أرضا راسخة ثابتة، وفوق رؤوسهم السماء مليئة بالنجوم والكواكب والمجرات السيارة في مداراتها وأفلاكها.

0: لقد ظل العلماء قرونا طويلة من الزمن يظنون أن الأرض هي مركز الكون، ولكن وفق تصور العلماء الحالي فإن الشمس هي مركز الفضاء الكوني، والأرض كوكب يدور حول الشمس مثل كل الكواكب الأخرى.
1: في هذه الحلقة بإذن الله تعالى سوف نتحدث عن الشمس، تلك الآية الكونية العظيمة التي سخرها الله تعالى لنفع البشر وسائر المخلوقات الحية فوق كوكب الأرض، ففيها من المنافع ما لا يعلمه إلا الله تعالى الذي خلقها.
0: تشرق الشمس كل يوم فلا أجمل من شروقها، وتغرب فلا أروع من مشهد غروبها الذي تغنى به الشعراء وأبدع في وصفه الأدباء. ينفعنا بفضل الله تعالى دفئها في فصل الشتاء حيث البرد القارس، وتؤذينا أشعتها الحارة في فصل الصيف القائض.
1: وما الشمس رغم ضخامتها وشدة حرارتها إلا جزء يسير من خلق الله تعالى في هذا الكون الفسيح.

عبدوها من دون الله تعالى. وقد استنكر ذلك هدهد سليمان عليه السلام حين قص عليه خبر أهل سبأ في قوله تعالى:

والشمس كما أخبرنا الله تعالى ما هي إلا جزء من جملة مخلوقاته وآياته الكونية، وهو سبحانه المستحق للعبادة. ومن

0: إن حركة الشمس وضوءها وإشعاعها ودفئها وانتظامها في دورانها وضخامة حجمها كان ولا يزال عند البشر مثارا للتعجب والانبهار، وما عبدها من عبدها من الأقوام السابقين إلا من هذا القبيل، وكانت ولا تزال حجة داحضة وآية ظاهرة دالة على عظمة خالقها جل وعلا.
1: وقد كان أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام منبهرا بقوة الشمس وضخامتها في رحلة بحثه عن الخالق العظيم سبحانه، فلما أدرك عليه السلام أن الشمس ما هي إلا جزء بسيط من مخلوقات الله تعالى الخالق العظيم يعتريها الأفول وتحجبها السحب، رفض عدها إلها، لأن الإله الخالق أقوى وأعظم ولا يعتريه نقص.
2: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض.

لقد كانت الشمس تلك الآية الكونية العظيمة التي أبدعها الحق سبحانه وتعالى موقع المحاجة ومعقد المفاصلة وبرهان المناظرة بين أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام وبين النمرود الكافر الذي بهت. فقطع إبراهيم مناظرته بعد أن أقام حجته ونصره الله تعالى على خصمه، وفي اللحظة الحاسمة أنهى أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام فصول المناظرة وقطع حجج المخاصمة.

وكثير من الكفار يعلمون أن الشمس من خلق الله تعالى، وما منعهم من عبادته إلا الكبر والعناد.

والشمس ذاتها لم تتكبر على خالقها جل وعلا كما تكبر بعض البشر المغرورين، وعلى الرغم من عظمتها وضخامتها فهي تسبح الله تعالى.

0: وثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر حين غربت الشمس: أتدري أين تذهب؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش فتستأذن فيؤذن لها، ويوشك أن تسجد فلا يقبل منها، وتستأذن فلا يؤذن لها، فيقال لها ارجعي من حيث جئت، فتطلع من مغربها. فذلك قوله تعالى:
1: والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم.
2: ومن عجيب شأن الشمس أنها لا تكاد تغرب على جزء من الأرض إلا وتشرق على جزء آخر، ففي كل لحظة لها مشرق ومغرب. ولذلك أخبر الله تعالى أن لها مشارق ومغارب متعددة،

وعلى الرغم من عظمة الشمس وضخامة حجمها، فإن الله تعالى سخرها لخدمة ذلك الإنسان الضعيف الذي أولاه الله كل هذا التكريم.

0: وهذا التسخير من الله تعالى جعل فيها من الفوائد والمنافع ما لا يعد ولا يحصى. فالوقت إنما ضبط على ضوء حركتها، فغروبها ليل وشروقها نهار.
1: نعم، لقد رأى مجموعة النظام الشمسي وقد تألفت من 100 مليار نجم قد عرف، وعرف منها الشمس، وتبدو هذه المجموعة كقرص قطره 90,000 سنة ضوئية، وسمكه 5,000 سنة ضوئية، ومع هذا البعد الشاسع فإن ضوء الشمس يصلنا في لحظات، وكذلك نور القمر. بل قد رأى هناك مجموعات تكبرها بعشرات المرات، أحصي منها 100 مليار مجموعة تجري كلها في نظام دقيق بسرعة هائلة، كل في مساره الخاص دون اصطدام، كل يجري لأجل تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. هذا الذي رآه، وما لم يره أكثر، فقد قال الله عز وجل: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون.
0: مستمعين الأعزاء، إلى هنا ينتهي وقتنا لهذه الحلقة، نترككم في رعاية الله وحفظه، على وعد بأن نستكمل الجزء الثاني من موضوع خلق الشمس في حلقتنا القادمة بإذن الله تعالى. حتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: تأمل في الحياة التي تزد يقينا بأن الكون أبدعه العظيم. هذا خلق الله، هذا خلق الله، هذا خلق الله.
1: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج البرنامج الإيماني هذا خلق الله، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين. كنز النبي النهاردة عليه الصلاة والسلام في علاقة العباد بكتاب الله القرآن. وتعالوا نسمع الحديث الأول. قال عليه الصلاة والسلام: تعلموا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا يستطيعها البطلة، يعني السحرة لا يستطيعون أن يسحروا إنسان حافظ أو بيقرأ سورة البقرة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وإن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبره كالرجل الشاحب، يعني الناس طلع من القبر وهي مرهقة فالقرآن يقبلك، يقول له: هل تعرفني؟ القرآن بيكلمك دلوقتي، هل تعرفني؟ فيقول: ما أعرفك. فيقول: أنا صاحبك القرآن الذي أظمأتك في الهواجر وأسهرت ليلك، وإن كل تاجر من وراء تجارته، وإنك اليوم من وراء كل تجارة. فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله، ويوضع على رأسه تاج الوقار، ويكسى والداه حلتين لا يقوم لهما أهل الدنيا، فيقولان: بما كسينا هذه؟ فيقال: بأخذ ولديكم القرآن. ثم يقال له: اقرأ واصعد وارتقي في درج الجنة وغرفها، فهو في صعود ما دام يقرأ، هذا كان أو ترتيلا. خلص الحديث. عارف معنى الكلام ده ايه؟ مليان بالكنوز. الكنز الاولاني، اللي حافظ سورة البقرة او بيشغلها دايما في بيته، لا شيطان يقرب من بيته ولا ساحر يقدر يسحره. ودي اول كنز في كلام سيدنا محمد عن القرآن. سورة البقرة اساسية في حياة المؤمنين. الكنز التاني، القرآن شفيعك يوم القيامة، هيقابلك عند قبرك ويقول لك: انت مش فاكرني، انا صاحبك. عارف صاحبك يعني ايه؟ يعني دايما كنت معاك، دايما كنا بنتقابل. آخر مرة قابلت صاحبك القرآن إمتى؟ أنا بفكرك وبفكر نفسي، علشان لو القرآن مش صاحبك تبدأ تصاحبه. القرآن يقولك: أنا صاحبك الذي أظمأتك في الهواجر، يعني الدنيا كانت حر، وانت لما بتقرأ، والإنسان لما بيقرأ ريقه بينشف، فالقرآن من كتر ما انت بتقرأه أو بتسمعه نشف ريقك. أظمأتك في الهواجر وأسهرت ليلك، كنت بتسهر تقرأ قرآن أو بتصادي بالقرآن بالليل. وإن كل تاجر من وراء تجارته، يعني انت كنت بتعمل كده عشان ربنا يرضى عنك، وانت النهاردة تجارتك فايزة. فيعطى الملك بيمينه، يخش الجنة مش هيموت خلاص، انت خالد. فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله، ويوضع على رأسه تاج الوقار، يلبس تاج كده، مش اي تاج، ده تاج اهل الله اهل القرآن. ويكسى والداه حلتين، كل واحد فأبوه او امه اللي هو كان من اهل القرآن يلبسوا لبس اهل الدنيا ما يقدروش لو جمعوا كل فلوسهم يصنعوا في جمال هذه الحلتين. ويكسى والداه حلتين لا يقوم لهما اهل الدنيا. فيقولان، يعني الأب والأم: بما كسين هذه؟ فيقال: بأخذ ولديكم القرآن. ودي الكنز الثالث، قراءتك للقرآن وحفظك للقرآن أكبر بر لأبوك وأمك. وبقول لكل أب وكل أم: علموا ولادكم القرآن عشان أنتم تلبسوا حلتي الكرامة يوم القيامة. أما صاحب القرآن هيفضل يقرأ ويرتقي، وكل ما بيقرأ وبيسمع وبيرتقي لغاية ما يختم القرآن قل أعوذ برب الناس ملك الناس لآخر الآية، من الجنة والناس فجأة يلاقي نفسه في مقام النبي عليه الصلاة والسلام. لأن العلماء بيقولوا درجات الجنة بعدد آيات القرآن. لو انت حافظ كل القرآن تيجي يوم القيامة تعلى تعلى تعلى لغاية صاحب القرآن الأول صلى الله عليه وآله وسلم. أوصي نفسي وإياكم بعلاقة قوية بكتاب الله يوميا ولو تلت ساعة. اللهم اجعلنا من أهلك أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على إمام أهل القرآن، والحمد لله رب العالمين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: نبقى الآن وإياكم مع درس ديني لأمير حركة التوحيد الإسلامي سماحة العلامة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى، والذي ألقاه بعنوان تفسير سورة قريش.
1: يقول الله تعالى ممتنا على قريش لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. نعمتان قال الله تعالى في المقابل عبادته، أن يألف الناس عملا يكسبون به رزقهم، وأن يعيشوا في الأمن والرخاء. هذه نعم يجب أن يحمد الله ويشكر عليها. قريش تعودت أن تكتسب الرزق بالتجارة في رحلتي الشتاء والصيف. للعرب قبل الإسلام كانت لهم رحلتان تجاريتان، رحلة في الصيف إلى بلاد الشام، رحلة في الشتاء إلى بلاد اليمن. يأخذون من بلاد الشام مواسم إنتاج الشام وما يأتي من أوروبا إلى الشام، تحمله قبائلهم وقوافلهم التجارية إلى مكة، يعاد تسويق البضاعة في مكة وتوضيبها، ثم تشحن إلى اليمن، ثم تؤخذ من اليمن منتوجات اليمن وصناعة اليمن وتجارة اليمن، تحمل إلى مكة ليعاد توضيبها، ثم يذهب بها في رحلة الصيف إلى بلاد الشام. وكان أهل مكة تجارا، كانوا تجارا، فذكرهم الله تعالى بنعمة التيسير في أمر المعيشة. يعني أنتم ألفتم التجارة، ألفتم لإيلاف بألفتكم لألفة قريش رحلة الشتاء والصيف. هذه الألفة أن يتآلف الإنسان مع عمله، أن ينسجم الإنسان مع عمله، هذا من توفيق الله. يعني إذا أنت انسجمت في عملك كمزارع ألفت عملك، أنت ألفت عملك كتاجر، ألفت عملك كبناء، ألفت عملك كمعلم، كموظف، كصياد سمك مثلا. هذا الإلف أن تألف عملك من نعم الله، وأن تبغض عملك من سخط الله. الإنسان أن يحب عمله ويكسب بعمله المحبب رزقه، هذا من نعم الله. فالله تعالى يمن علينا، أي يمن على قريش بأنها ألفت تجارة تكسب منها الرزق الحلال. قال لإيلاف قريش، إيلافهم يعني حبهم، والأليف الحبيب والمحب، فلان أليف فلان يعني حبيبه، لإيلافهم رحلة الشتاء والصيف، كونهم أحبوا هذا العمل، فليعبدوا رب هذا البيت الذي وفقهم لهذا الحب الكسب للعمل المشروع. فليعبدوا رب هذا البيت، يعني البيت ومكة، البيت يعني والكعبة. فليعبدوا رب هذا البيت، ما يعبدوا اللات والعزى والصنم، يعني رب العالمين هو اللي يوفقهم لهذا الرزق، لهذا الكسب الحلال. فأن يسجدوا لللات وللعزى وللأصنام، هذا سجود في غير مكانه، لأن الأصنام لا توفق ولا تؤلف ولا تحبب الناس بالعمل، إنما هذه الأصنام لا تضر ولا تنفع. ولكن الله تعالى حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. إن الذي يزرع حب الخير وكره الشر هو الله. فأن تحبوا الكسب بالتجارة وأن توفقوا لكسب أرزاقكم بالتجارة، هذه نعمة يجب أن يعبد الله من أجلها. فكل واحد منا، أنتم ألفتم أعمالكم وتكسبون من أعمالكم أرزاقكم، فإن الله تعالى يستحق أن يعبد من أجل أنه ألف بينكم وبين أعمالكم التي تكسبون بها أرزاقكم. فهمنا السورة لإيلاف قريش، لحب قريش، إيلافهم حبهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت. العبادة إذن هي من أجل شكر الله على هذا التوفيق. فليعبدوا رب هذا البيت، يعني لا تعبدوا الأصنام ولا تعبدوا الأحجار ولا تعبدوا البشر، لا تعبدوا إلا الله الذي غرس في قلوبكم حب العمل وحب الكسب، لأنه من أسباب السعادة أن تكسب رزقك وتوسع على نفسك وعلى عيالك وعلى من حولك من الرعية. فنحن أيضا يجب في الحقيقة أن نشكر نعمة الله، لأن أكثرنا يعمل ويألف عمله ويحب هذا العمل، فعلينا أن نشكر الله كما طلب من قريش أن تعبده. وكل الناس المرزوقين يجب أن يعلموا أن الرزاق هو الله تعالى، وأنه حبب إليهم طلب الرزق، وأنه أعانهم بالنشاط وبالعافية وبالعقل، لأن العقل مناط التكليف ومناط التفكير، لأنه لولا العقل الإنسان ما لا يستطيع أن يتدبر عملا يألفه ولا عملا يكسب به. المرضى وفاقدي العقل يعيشون عالة وعبئا على غيرهم، يعني ينفقون من كسب غيرهم. أما أن تنفق على نفسك من كسبك فهذا من أعظم نعم الله سبحانه وتعالى. من أجل هذا نحمد الله الذي وفق كل منا لأن يكسب رزقه من عمله المحبوب، من عمله الحلال، من عمله المشروع، من عمله المشروع. فعندما توفق لمثل هذا يجب أن تعلم بأن هذا من توفيق الله علينا جميعا. فالذي يجلس في حقله أو في متجره أو في معمله أو في مدرسته أو في دائرته يصرف أمور الناس ويكسب رزقه فهذا إنسان محظوظ، وهذا الحظ العظيم يجب أن يقابل بالشكر لله. والشكر أحسن تعبير للشكر، أحسن تعبير عن الشكر لله أن تعبده، يعني أن تطيعه، أن تطيعه في وظيفتك، فتصرف أعمال العباد بكل احترام وحب وتقدير لهم. من دلائل عبادة الله تعالى أنك لا تغش في بيعك ولا شرائك، أن تكون مستقيما في بيع. هذه العبادة أن تطيع الله فلا تغش في التجارة، هذه عبادة. أن تخلص لله وأنت ترعى غنمك فلا تسمح لغنمك أن تدخل إلى أرزاق الناس تأكلها، هذا من العبادة، لأنك راعي ومسؤول عن الرعية. أن تحب عملك وتخلص في الزراعة فتزرع الأشياء النافعة، الشجرة الطيبة للشجرة الخبيثة. هناك أشجار خبيثة كأشجار المخدرات والدخان والتمباك، هذه أشجار خبيثة. أن توفق لزراعة أشجار ونباتات تنفع عباد الله، تدر الخير عليهم، وأنت تلاحظ أنك تفعل هذا من أجل أن توسع على عيال الله فيما رزقك، فأنت تعبد الله تعالى في زراعتك. لذلك ما تظن أن عملا من الأعمال يمكن أن يتم في تتم فيه عبادة الله إلا إذا قرنته بطاعة الله. أي عمل تقوم به يتحول إلى عبادة. فليعبدوا رب هذا البيت، فاعبدوا الله في كل أعمالكم، في كل مجالات حياتكم، حتى تكونوا من عباده الطائعين المطيعين. وإلا كثير من الناس يكسب رزقه ولكن دون أن يعبد الله، كما يكسب الكافر رزقه، الكافر يكسب رزقه دون أن يعبد الله، والتاجر والصانع والموظف أكثرهم يكسب رزقه ولكنه لا يعبد الله، لأنه لا يلاحظ في عمله طاعة الله، إنما يلاحظ في عمله مصلحته وطعامه وطعام أولاده، يعني لا يمر هذا عبر العبادة، عبر طاعة الله تعالى. فإذا أردتم أن تكونوا عباد الله فاعبروا في كل أعمالكم من خلال طاعة الله إلى وظيفتكم التي اتخذتموها لكم مكسبا لأقواتكم وأرزاقكم حتى تكونوا شاكرين. بسم الله لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. هذه النعمتين، كل العالم يسعى لتحصيل هالنعمتين، نعمة الأمن الحياتي والأمن الغذائي. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.
0: مستمعين الكرام، كنا وإياكم مع درس ديني لأمير حركة التوحيد الإسلامي سماحة العلامة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى، والذي ألقاه بعنوان تفسير سورة قريش.

ما زلتم تستمعون إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. قال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. فيما يلي نبقى وإياكم مع أذكار النوم مع القارئ محمد هشام.

0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، قدمنا لكم أذكار النوم مع القارئ محمد هشام.
1: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. هنا ينتهي بكم البرنامج العام، ونبدأ معكم فترة الليل الممتدة من الآن وحتى الساعة 6 صباحا، والتي تحتوي برامج وفقرات متنوعة. نتمنى لكم طيب الاستماع. نبدأ هذه الفترة بهذه التلاوة العطرة لما يتيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة خاشعة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج إشراقات في آيات الموسم الثاني مع الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا نرجوه لكم.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ما زلنا أيها الإخوة في هذه الحلقات نتكلم عن بعض الأذكار الشرعية الواردة في ديننا الحنيف. اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام. من جملة تلك الأذكار الواردة في شرعنا المطهر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أن يقول المصلي على النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على محمد وآله وسلم، اللهم صل على محمد وآله وسلم وسلم. فإن أضاف كلمة اللهم صل على سيدنا محمد وسلم لا إشكال في ذلك إن كان في غير الأمور الواردة كالصلاة كالصلوات الإبراهيمية أو كلام المؤذن مثلا، فهذه لابد فيها من الالتزام بالألفاظ الشرعية. لكن على سبيل الذكر المطلق، من كان معتادا أن يقول سيدنا محمدا فليقولها، لا شيء في ذلك، أن يقول اللهم صل على سيدنا محمد وآله وسلم. هذه الصلاة على رسول الله أمرنا بها ربنا سبحانه وتعالى بقوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي. إن الله جل جلاله وملائكته، تصوروا كم عدد الملائكة الكرام وما أكثرهم، لا يحصيهم إلا من خلقهم، ومع ذلك قال وملائكته، لم يقل وبعض ملائكته. إن الله وملائكته يصلون على النبي، ولم يسمه، لأنه إن قيل النبي فهو محمد صلى الله عليه وسلم بلا نزاع، يصلون على النبي. ثم التفت إلينا فقال: يا أيها الذين آمنوا، يعني يا من صدق بي ربا خالقا موجدا آمرا ناهيا، صلوا عليه وسلموا تسليما. فقد أمرنا بالصلاة عليه وأمرنا بالسلام عليه. وذكر علماؤنا رحمهم الله أن أفضل الصلوات هي الصلاة الإبراهيمية، الصلاة الإبراهيمية التي نقولها في الصلاة: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. في هذه الصيغة قال العلماء هي أفضل الصيغ على الإطلاق، ولو كان غيرها أفضل منها لأمرنا بأن نقوله في الصلاة. فلما أمرنا أن نقول هذه في الصلاة من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، لما قالوا هذا السلام عليك يا رسول الله قد عرفناه فكيف نصلي عليك، قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وذكر الصيغة الصلاة الإبراهيمية. إذن هذه الصيغة، وصيغ كثيرة لا يعني كثيرة جدا، فحواها واحد، وهي أن يقول أن يطلب العبد من الله عز وجل أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وأن يسلم، أن يقول اللهم صل على محمد وآله وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وآله وسلم. وبعضهم يزيد يقول اللهم صل على محمد وآله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. يعني إن زاد فهذا شيء حسن، لأنها عبادة مطلقة، لكن في العبادات المقيدة لا زيادة ولا نقصان، لابد أن يؤتى بها كما أمر بها شرعنا المطهر. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أهم فوائدها أن الله عز وجل يصلي على من يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم عشرا، وفي الحديث الصحيح: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. فما أسهل هذه العبادة، وما أحرانا يا إخواني أن نجعل لنا في اليوم ولو 100 مرة ونحن ذاهبون ونحن راجعون أن نقول اللهم صل على محمد وآله وسلم، اللهم صل على محمد وآله وسلم. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذلك، وأن يتقبل منا ومنكم، إنه تعالى سميع قريب ومجيب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج إشراقات في آيات الموسم الثاني مع الدكتور أيمن سعيد، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج قصص من رحيق النبوة. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: آه يا كنزي، لا أستطيع أن أصفك. مشتقت إلى التجوال عبر السطور والكلمات لإدراك المزيد من العلم بعد يوم شاق من العمل في الحقل. بسم الله. مرحى مرحى يا أصدقائي، أنتم دائما في الموعد. أعلم أنكم متعطشون لسماع قصة اليوم وأن تستفيدوا من حكمتها. لحظات قليلة وسنبدأ قصتنا. ها هي قصتنا اليوم، عن حديث سيد وإمام القوم صلى الله عليه وسلم، فيه الدلالة العظيمة على قول الحق سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. قد روي عن أبي عبد الرحمن ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم حتى أواهم المبيت إلى غار،
2: فلنبت ليلتنا في هذا الغار على أن نكمل المسير مع أول ضوء للفجر.
3: نعم، فالطريق لازال طويلا ونحتاج لبعض الراحة.
4: هيا إذن.
2: لا أكاد أشعر بقدمي.
3: وأنا أيضا أحس من طول السير أنني أجر خلفي جبلين من الحديد.
5: أما أنا فأريد أن أنام، ولو تساقطت شهب من السماء لن أستيقظ، وإياكم أن يوقظني أحد.
6: ماذا يحدث؟
7: ما هذا؟
6: تثبتوا!
8: ماذا يحدث؟
6: ما هذا؟
8: يا الله!
6: تثبتوا! تثبتوا!
3: أغثنا يا الله، لقد أغلقت الصخرة بوابة الكهف.
6: نحن هالكون لا محالة.
3: فلنحاول إزاحة الصخرة بدلا من أن نستسلم للبكاء والنحيب. هيا

0: لا فائدة، الصخرة ثقيلة ولا يستطيع جيش بأكمله أن يزحزحها.
1: فقالوا إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج قصص من رحيق النبوة. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى وإياكم مع شيخ الدكتور خالد الجندي وبرنامج يا رب يا رب.
1: السلام عليكم ورحمة الله. أجمل حاجة في الدنيا إنك تعرف علاقتك بالله سبحانه وتعالى. بعض الناس فاكر إنه له حق على ربنا، لا، أنت علاقتك بالله عبد وهو السيد سبحانه وتعالى. علشان كده أصدق دعاء وأعظم دعاء إنك تبدأ بتقديم نفسك بصفتك عبد. العبد بس هو اللي ربنا هيستجيب ليه، اللي مش عبد ربنا مش هيستجيب ليه. شوف بقى، عشان كده الدعاء النبوي الكريم أما يبدأ يتذلل ويخضع، وأول ما يدعي يقول لربنا إيه؟ اللهم إني عبدك. تعالوا نسمع الدعاء.

0: آمين آمين آمين يا رب العالمين. اللهم إني عبدك. شفت الدعاء؟ هو ده التصور الصحيح للعلاقة بينك وبين الله سبحانه وتعالى. أول ما تتصور أنك عبد يبقى أنت بتدعي ربنا وأنت شايف أني مالكش حق على الله سبحانه وتعالى، لأن هو سبحانه وتعالى سيدك. طالما هو السيد إحنا عبيده، إحنا ملكه، ما نقدرش نعترض على أي شيء يقدره علينا. ما أنت شايف لنفسك أنك أنت ليك الحق أن تعترض، أنك تسائل الله. شوف حتى ربنا بيقول إيه في القرآن، بسم الله الرحمن الرحيم، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. إحنا نسأل ولا نسأل؟ إحنا نحاسب ولا نحاسب؟ ما حدش فينا يقدر يقول لربنا ليه يا رب عملت كده. شوف الدعاء مؤدب إزاي، شوف القمة والرقي في الدعاء. مش واحد يقعد يقول إيه، وزي ما بنسمع الناس كلها يقول لك إيه، ليه يا رب ده أنا بصلي، ليه يا رب ده أنا بصوم، ليه يا رب ده أنا بدفع زكاتي. لا، أنا عبد. ولذلك شوف الجمال بتاع الدعاء، إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك. عارفين الأمة اللي هي المؤنث بتاع كلمة عبد، يبقى لو مذكر يبقى عبد، طب لو ست يبقى أمة. مفيش واحد يقول لواحدة إيه يا بني أدمة، لا، يا أمة الله. هي أمة الله لأنه مفيش حاجة اسمها بني أدمة، كلنا بني أدم. وأنا عاوزك تاخد بالك من كلمة ماضي في حكمك، يعني اللي أنت عاوزه يا رب، اللي أنت تريده يا رب. بلاش نقول حتى اللي أنت عاوزه، اللي أنت تريده، اللي ربنا يريده سبحانه وتعالى هو اللي يكون. ماضي في حكمك، يعني لما ربنا بيحكم حكم، حكمه ماضي، محدش يقدر يعترض عليه. عدل في قضاؤك، ربنا لا يظلم أحد من الناس أي شيء. كل قضاء الله عدل، كل قضاء الله خير، كل قضاء الله رحمة. عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك. تعرفوا أسألك بكل اسم هو لك؟ سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. عارف معناها؟ معناها إن أسماء ربنا زيها زي صفات ربنا ملهاش نهاية. يعني لما تيجي تدعي ربنا، ادعي ربنا بكل اسم أنت تقدر توصله من الكتاب والسنة، إلا العلماء علموهن. كل اسم بتتجه به إلى الله سبحانه وتعالى ويكون اسم من أسماء الله الحسنى.
1: أصل بالمناسبة
0: كل أسماء ربنا حسنى، ما تلاقيش عند ربنا اسم وحش أبدا. حتى ما ينفعش تقول لربنا ان ربنا دار.
1: ربنا مش دار، ربنا نافع سبحانه وتعالى. ده حتى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم
0: كان لما بيجي يدعي ربنا بيقول ايه، بيقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه
1: شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. يبقى لما تيجي تدعي ربنا يكون عندك ثقة وحب وتصور انك عبد.
0: طالما تصورت انك عبد هتلاقي الأمور معاك
1: ماشية برضا وتسليم. عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك.
0: أسألك يعني إيه؟ أطلب منك سؤال المتذلل المسكين المتضرع إلى رب العالمين. أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك. أيوة، مو في أسماء ربنا سبحانه وتعالى نزلها في القرآن ونزلها في التوراة ونزلها في الإنجيل، أو علمته أحدا من خلقك يكون واحد من عباد الله الصالحين أو واحد من الأنبياء،
1: وعلمه الله عز وجل اسما من أسمائه،
0: أو استأثرت به في علم الغيب عندك. ممكن يكون الاسم ده أو بعض الأسماء ربنا سبحانه وتعالى استأثر بها في علم عز وجل.
1: طبعا هنعرفها يوم القيامة،
0: طبعا هنعرفها في الجنة. لكن أسماء الله لا نهاية له. هو إيه اللي أنت بتقوله ده؟ بتقول لربنا سبحانه وتعالى أسألك بكل اسم هو لك. أيوة، طالب إيه؟ رحمته ومغفرته
1: وجوده وكرمه. ساعتها
0: أنا عاوز أقول لكم بمنتهى الصراحة، لما تدعي ربنا بصفة العبودية
1: هتكتشف إنك من المفلحين.
0: لأن ربنا ما بيجيبش كلمة عباد في القرآن إلا على سبيل الرحمة والمغفرة، نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. ربنا سبحانه وتعالى بيقول وعباد الرحمن، بيقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. يبقى مين اللي اتوصف بكل صفات المدح في القرآن؟ اللي سماهم عباد.
1: ومما زادني شرفا وتيا وكدت بأخمصه
0: أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن سيرت أحمد لي نبيا. إيه رأيكم؟
1: نكون عباد ولا ما نكونش عباد؟
0: هو ده الدعاء، انك تكون عبد وتتعامل مع سيدك سبحانه وتعالى رضا وتسليم وتفويض. تيجوا ندعي تاني ونأمن على الدعاء عسى ان تكون ساعة اجابه.

استمعنا إلى فضيلة الشيخ الدكتور خالد الجندي في برنامج بعنوان يا رب، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج الشوق إلى لقائك مع الشيخ خالد الخليوي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم جميعا مع خواطرنا المختصرة المعنونة الموسومة ب والشوق إلى لقائك. إنه الشوق للقاء ربنا سبحانه وتعالى. لن تشتاق لله إلا إذا أحببته، ولن تحبه إلا إذا تعلمت معاني أسمائه وصفاته وتذاكرت وتأملت في عظيم نعمه عليك. الحمد لله رب العالمين، الله سبحانه وتعالى هو رب العالمين. ومن العالمون؟ العالمون هم كل ما سوى الله سبحانه وتعالى. فما ليس ثمة في الوجود إلا خالق ومخلوق، إلا الرب والمربوب، إلا الله سبحانه وتعالى وبقية الخلق. العالمون هي الأفلاك، السماوات، الأراضون، العرش، الكرسي، البحار، الأنهار، الأشجار، الجن، الإنس، الحيوانات، الأطيار، الحشرات، هؤلاء كلهم مخلوقون لله سبحانه وتعالى، عباد له، شاءوا أم أبوا، إما عبادة الاضطرار وإما عبادة الاختيار، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فمن أسماء ربنا سبحانه وتعالى الرب. قال الله عز وجل: ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله. قال الله عز وجل: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كنتم تذكرون، قال عن السواك: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. والله عز وجل يقول في أعظم سورة في القرآن: الحمد لله رب العالمين. بل أعظم اسم من أسماء الله استخدمه الأنبياء والمرسلون والصالحون في التواصل مع ربهم، في الاستنجاد به والاستعانة به وطلب الهداية والتوفيق والنصر، هو اسم الله عز وجل الرب. فدعا ربه: أني مغلوب فانتصر، ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. والنبي صلى الله عليه وسلم بين الحجر اليماني والحجر الأسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يقول أنس: هذا من أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. الرب هو السيد، الرب هو الخالق، الرب هو المربي عباده، الرب هو المصلح لأحوالهم. والربوبية كما يقول بعض أهل العلم ثلاثة أنواع: ربوبية عامة لا يخرج منها أحد في هذا الكون، فكل ما سوى الله فهو مربوب لله عز وجل، فالله سبحانه وتعالى هو الذي خلق هذه الحيوانات وهو ربها، جعل لها قدرة على البحث عن مصالحها، على التناكح، على اصطياد فريستها، هداها الله عز وجل. الربوبية الخاصة ربوبية للمؤمنين، فالله سبحانه وتعالى يربي أجسادهم بالحلال، وأيما لحم نبت على السحت فالنار أولى به، ويربي قلوبهم بالإيمان، يربي قلوبهم بالأخلاق. الربوبية الثالثة هي ربوبية أخص، وهي ربوبية الله عز وجل للأنبياء، فالله عز وجل يربيهم بعناية خاصة لهم: ولتصنع على عيني وإنك لعلى خلق عظيم. فيعطيهم الله سبحانه وتعالى من المعارف والعلوم والأذكار والفتوحات على قلوبهم ما لا يعرفه بقية الناس. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. وقال كذلك: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولما تلذذتم مع نسائكم بالفرش ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون. لكنه النبي صلى الله عليه وسلم يعرف من معاني أسماء الله وصفاته ما لا نعلمه نحن. فنسأل ربنا عز وجل للجميع التوفيق والسداد والسعادة. بارك الله فيكم، أثابكم الله، طابت أيامكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج الشوق إلى لقائك مع الشيخ خالد الخليوي، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامية. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج المعاملات في السنة. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: معاملات في السنة.
1: مشروعية البيع وفضل الكسب. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة، ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا. ثم يتلو: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى، إلى قوله الرحيم. إن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق، وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم، وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطنه، ويحضر ما لا يحضرون، ويحفظ ما لا يحفظون. أخرجه البخاري ومسلم. عن أنس رضي الله عنه قال: قدم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه المدينة، فآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري، وكان سعد ذا غنى، فقال لعبد الرحمن: أقاسمك مالي نصفين وأزوجك. قال: بارك الله لك في أهلك ومالك، دلوني على السوق. فما رجع حتى استفضل أقطا وسمنا، فأتى به أهل منزله، فمكثنا يسيرا أو ما شاء الله، فجاء وعليه وضر من صفرة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: مهيم. قال: يا رسول الله، تزوجت امرأة من الأنصار. قال: ما سقت إليها؟ قال: نواة من ذهب، أو وزن نواة من ذهب. قال: أولم ولو بشاه. أخرجه البخاري ومسلم. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه استأذن على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فلم يؤذن له، وكأنه كان مشغولا، فرجع أبو موسى ففرغ عمر، فقال: ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس؟ إذنوا له. قيل: قد رجع. فدعاه فقال: كنا نؤمر بذلك. فقال: تأتيني على ذلك بالبينة. فانطلق إلى مجلس الأنصار فسألهم، فقالوا: لا يشهد لك على هذا إلا أصغرنا أبو سعيد الخدري. فذهب بأبي سعيد الخدري، فقال عمر: أخفي هذا علي من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألهاني الصفق بالأسواق. أخرجه البخاري ومسلم. عن سعيد بن حريث رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من باع دارا أو عقارا فلم يجعل ثمنه في مثله كان قمنا ألا يبارك فيه. أخرجه ابن ماجه وأحمد. عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لأحد يبيع شيئا إلا يبين ما فيه، ولا يحل لمن يعلم ذلك إلا يبينه. أخرجه أحمد. عن معمر بن عبد الله رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحتكر إلا خاطئ. أخرجه مسلم. الحث على الكسب. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يأخذ أحدكم حبله ثم يغدو، أحسبه قال إلى الجبل، فيحتطب فيبيع، فيأكل ويتصدق خير له من أن يسأل الناس. أخرجه البخاري ومسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، وإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم فلوه.

معروف وليمسك عن الشر فإنها له صدقة. أخرجه البخاري ومسلم. عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن يبسط له في رزقه أو ينسأ له في أثره فليصل رحمه. أخرجه البخاري ومسلم. عن المقدام رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده. أخرجه البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان زكريا نجارا. أخرجه مسلم. عن عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وإن ولد الرجل من كسبه. أخرجه النسائي وأبو داود وابن ماجه. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء. أخرجه الترمذي. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الكسب كسب يد العامل إذا نصح. أخرجه أحمد. عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: قيل: يا رسول الله، أي الكسب أطيب؟ قال: عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. أخرجه أحمد.

0: المعاملات في السنة.
1: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج المعاملات في السنة، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم لمتابعة برنامج لمعات مع الدكتور عبد الكريم بكار. وقتا طيبا نرجوه لكم. السلام عليكم ورحمة الله. إن اتخاذ القرارات الصحيحة في الحياة لا يحتاج إلى الكثير من العلم، لكنه يحتاج إلى الحكمة. ولذلك فإننا نجد بعض الناس الذين أوتوا قسطا كبيرا من العلم والمعرفة، لكنهم فاشلون في حياتهم الأسرية، فاشلون في أعمالهم، فاشلون في صداقاتهم. وفي المقابل نجد أناسا بسطاء لا يعرفون إلا القليل، لكنهم ناجحون في أعمالهم، ناجحون في حياتهم الاجتماعية. لماذا؟ لأن الحياة الهانئة ليست مرتبطة بكثرة العلم، ولكنها مرتبطة بالحكمة، بصواب القرار الذي نتخذه. الحكمة تحتاج طبعا إلى شيء من الذكاء، وتحتاج إلى الإرادة، قوة الإرادة، بمعنى أننا إذا اعتقدنا أن هذا الشيء ينبغي أن يعمل نعمله، وإذا اعتقدنا أن هذا الشيء خاطئ نكف عنه. ومن هنا فإن الخالق جل وعلا يقول: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. هذا الخير الكثير من أن الحكيم يعرف متى يقدم ومتى يحجم، يعرف متى يتكلم ومتى يصمت. والأيام لمن يعقل ولمن ينتبه ولمن يعي تعلمنا الكثير الكثير. المهم هو أننا إذا لم يتضح لنا الصواب نستشير ونستخير ونسأل ونفكر ونراجع حتى لا نتخذ القرار الخاطئ. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

هكذا مستمعينا تابعتم برنامج لمعات مع الدكتور عبد الكريم بكار. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين. كنز النبي النهاردة عليه الصلاة والسلام في علاقة العباد بكتاب الله القرآن. وتعالوا نسمع الحديث الأول. قال عليه الصلاة والسلام: تعلموا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا يستطيعها البطلة، يعني السحرة لا يستطيعون أن يسحروا إنسان حافظ أو بيقرأ سورة البقرة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وإن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبره كالرجل الشاحب، يعني الناس طلع من القبر وهي مرهقة فالقرآن يقبلك، يقول له: هل تعرفني؟ القرآن بيكلمك دلوقتي، هل تعرفني؟ فيقول: ما أعرفك. فيقول: أنا صاحبك القرآن الذي أضمأتك في الهواجر وأسهرت ليلك، وإن كل تاجر من وراء تجارته، وإنك اليوم من وراء كل تجارة. فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله، ويوضع على رأسه تاج الوقار، ويكسى والداه حلتين لا يقوم لهما أهل الدنيا، فيقولان: بما كسينا هذه؟ فيقال: بأخذ ولديكم القرآن. ثم يقال له: اقرأ واصعد وارتقي في درج الجنة وغرفها، فهو في صعود ما دام يقرأ. هذا كان أو ترتيلا. خلص الحديث. عارف معنى الكلام ده ايه؟ مليان بالكنوز. الكنز الاولاني، اللي حافظ سورة البقرة او بيشغلها دايما في بيته، لا شيطان يقرب من بيته ولا ساحر يقدر يسحره. ودي اول كنز في كلام سيدنا محمد عن القرآن. سورة البقرة اساسية في حياة المؤمنين. الكنز التاني، القرآن شفيعك يوم القيامة، هيقابلك عند قبرك ويقول لك: انت مش فاكرني، انا صاحبك. عارف صاحبك يعني ايه؟ يعني دايما كنت معاك، دايما كنا بنتقابل. آخر مرة قابلت صاحبك القرآن إمتى؟ أنا بفكرك وبفكر نفسي، علشان لو القرآن مش صاحبك تبدأ تصاحبه. القرآن يقول لك: أنا صاحبك الذي أضمأتك في الهواجر، يعني الدنيا كانت حر، وأنت لما بتقرأ والإنسان لما بيقرأ ريقه بينشف، فالقرآن من كتر ما أنت بتقرأه أو بتسمعه نشف ريقك. أضمأتك في الهواجر وأسهرت ليلك، كنت بتسهر تقرأ قرآن أو بتصلي بالقرآن بالليل. وإن كل تاجر من وراء تجارته، يعني أنت كنت بتعمل كده عشان ربنا يرضى عنك، وأنت النهاردة تجارتك فايزة. فيعطى الملك بيمينه، يخش الجنة مش هيموت خلاص، انت خالد. فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله، ويوضع على رأسه تاج الوقار، يلبس تاج كده، مش اي تاج، ده تاج اهل الله اهل القرآن. ويكسى والداه حلتين، كل واحد فأبوه او امه اللي هو كان من اهل القرآن يلبسوا لبس اهل الدنيا ما يقدروش لو جمعوا كل فلوسهم يصنعوا في جمال هذه الحلتين. ويكسى والداه حلتين لا يقوم لهما اهل الدنيا. فيقولان، يعني الاب والام، بما كسينا هذه؟ فيقال: بأخذ ولديكم القرآن. ودي الكنز الثالث، قراءتك للقرآن وحفظك للقرآن أكبر بر لأبوك وأمك. وبقول لكل أب وكل أم: علموا لدكم القرآن عشان أنتم تلبسوا حلتي الكرامة يوم القيامة. أما صاحب القرآن هيفضل يقرأ ويرتقي، وكل ما بيقرأ وبيسمع وبيرتقي لغاية ما يختم القرآن قل أعوذ برب الناس ملك الناس لآخر الآية، من الجنة والناس فجأة يلاقي نفسه في مقام النبي عليه الصلاة والسلام. لأن العلماء بيقولوا درجات الجنة بعدد آيات القرآن. لو انت حافظ كل القرآن تيجي يوم القيامة تعلى تعلى تعلى لغاية صاحب القرآن الأول صلى الله عليه وآله وسلم. أوصي نفسي وإياكم بعلاقة قوية بكتاب الله يوميا ولو تلت ساعة. اللهم اجعلنا من أهلك أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على إمام أهل القرآن، والحمد لله رب العالمين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

رحماك يا ربي إني وزورقي والخطايا في لجة ليس فيها من الضياء بقايا جفت وغاضت ولكن ما زلت أسجي رجايا ما زلت أسجي رجايا.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نصحبكم مع برنامج واضرب لهم مثلا، سلسلة جديدة مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخوتي الأكارم، أخواتي الكريمات، أينما كنتم أسعد الله أوقاتكم بالخير واليمن والبركات والطاعات. نحن مع برنامج جديد عنوانه واضرب لهم مثلا. يقول تعالى في كتابه الكريم: وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. ويقول أيضا: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فضرب المثل منهج قرآني أصيل يتبعه القرآن الكريم لإيصال الحقائق إلى الناس. ضيفنا الدائم في هذه الحلقات شيخنا الفاضل فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي، نرحب به معا. السلام عليكم ورحمة الله.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: كيف حالكم سيدي؟
1: والله بنعم الحمد لله.
0: بارك الله بكم. نحن سعداء سيدي بأننا بجواركم.
1: والسعادة مشتركة.
0: أكرمكم الله.
1: شكرا.
0: سيدي، نحن مع واضرب لهم مثلا. في هذه الحلقة سنبدأ بمقدمة حول هذا الموضوع. وأنتم سيدي قد عرفتم في العالم الإسلامي بهذه الأمثال البسيطة التي توصل الحقائق إلى الناس، فما أهمية المثل في الدعوة إلى الله تعالى؟
1: لكن قبل ذلك، الإنسان هو المخلوق الأول عند الله، والمكرم والمكلف، ولأنه مكرم علمه البيان، والبيان أن يعبر عن أفكاره وعن مشاعره باللغة. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. البيان أنواع، في بيان مباشر تقول مثلا: هذا المغني سيء الصوت، مباشرة. أما في صورة: حواء كلب على أوتار من دفة في قبح قرد وفي استكبار هاماني، قدم صورة. الحقيقة أنه الأدب بالصورة، العلم بالفكرة فقط. فالعلم بيعبر باللغة البسيطة، أما الأدب بيعبر باللغة التصويرية. فلذلك الله عز وجل كتابه معجز، ممتلئ بالتعبيرات غير المباشرة منها الأمثال. فالمثل أسلوب بلاغي فعال ويصلح لكل مكان وزمان، والمثل بيقرب الفكرة المجردة إلى الواقع. الفكرة المجردة تحتاج إلى عمق في التفكير، إلى دقة في البحث، بينما المثل بيقدم الفكرة الدقيقة جدا بشكل واضح جدا. هي أصل المثل في اللغة، والقرآن اعتمده كأسلوب بلاغي تعبيري.
0: نعم. لو نضرب مثلا على ذلك سيدي من الأحاديث، من
1: يعني مثلا ابن عباس يقول رضي الله عنه: لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار.
0: نعم.
1: كلام واضح جامع مانع، لكن يحتاج إلى بسط، إلى تفاصيل. أنا أضرب مثل: طريق عرضه 60 متر، وعن يمينه واد سحيق، وعن يساره واد سحيق، وأنت تمشي في منتصف الطريق بمركبة، لو حرفت المقود درجة واحدة أو سنتيمتر واحد على اليمين، طبعا تنتقل المركبة تدريجيا، فلو ثبتت هذا الانحراف إلى أمد قصير
0: إلى الهاوية،
1: إلى الوادي، سقط إلى الوادي. ولو حرفت المقود 90 درجة وبإمكانك بثانية أن تعيده كما كان،
0: هذه الكبيرة،
1: هي الفكرة.
0: لا.
1: فالكبيرة حرف المقود 90 درجة، والصغيرة درجة واحدة. أما الصغيرة إذا ثبتت شكلت حجابا عن الله عز وجل، شكلت حجاب عن الله عز وجل. والإنسان أحيانا حينما يقطع التيار الكهربائي لميلي واحد تتوقف الكهرباء في البيت، ولو قطعوا متر في المحصلة سيان.
0: نعم.
1: فال الأصل في هذا النص لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. فالإنسان حينما تزل قدمه ويتوب رأسه قضية انتهت ومحيت. أما إذا ثبت على هذه الصغائر، يعني مثلا لو وقفت أمام مدينة لبلد إسلامي خذ 1000 بيت، الكبائر نادرة، قتل، خمر، زنا نادرة، ما الذي يحجب الناس عن الله؟ صغائر، شاشة غير مضبوطة، لقاء مختلط، أشياء تبدو للعوام صغيرة بس مفعولة في الحجب كالكبيرة.
0: نعم.
1: يعني أنا أقول هالتيار قطع، تباعد السلك، تباعد ملي واحد أو متر، فمعقول من أجل صغائر لا تقدم ولا تؤخر نحجب عن الله؟ هي خسارة كبيرة جدا. فلذلك النص الذي قاله ابن عباس
0: رضي الله عنهما،
1: نعم لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. والمؤمن يتبع الأمثال في القرآن، لأن القرآن لك أن تقرأه قراءة صحيحة وفق قواعد اللغة، أو أن تقرأه إن أمكن قراءة مجودة، أو أن تفهم معانيه، أو أن تتدبره. والتدبر أرقى قراءة. أين أنت من هذه الآيات؟ الحقيقة الله عز وجل له 3 آيات كبرى، آيات كونية، موقف المؤمن منها التفكر، آيات تكوينية أفعاله، الكونية خلقه، الموقف الكامل التفكر، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. أما الأفعال تحتاج إلى نظر، قل سيروا في الأرض فانظروا، وفي آية ثم انظروا. الأفعال تحتاج إلى نظر، أما القرآن يحتاج إلى تدبر. والتدبر كما ذكرت قبل قليل قراءة صحيحة وفق قواعد اللغة. يعني إنسان لو فرضنا صلى إماما وقال إنما يخشى الله من عباد علماء، الصلاة باطلة،
0: لأنه
1: معنى فسد. فلذلك يقول سيدنا عمر تعلموا العربية فإنها من الدين. العربية تعلمها دين، نحن أمة عربية، والقرآن أفصح نص في هذه اللغة. فالقرآن يقرأ بشكل دوري، لكن مع الأسف الشديد يأتي وقت يقرأ في المناسبات فقط. يعني في الأحزان يقرأ القرآن، أما هذا كتابنا اليومي يقرأ كل يوم، منهج الصانع. عفوا، في جهة وحيدة، الجهة الصانعة هي الجهة الخبيرة بما ينفعنا. فلذلك الإنسان إذا قرأ القرآن قرأ تعليمات الصانع، والكمال مطلق. أي إنسان يصيب ويخطئ، يتفاوت الناس في نسب الخطأ، أما هذا كلام الله، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فالإنسان إذا قرأ القرآن كل يوم ولو صفحة، 5 صفحات تدبر، وفي قراءة تعبد وقراءة تدبر. هذا القرآن كلام الله، كتابنا اليومي، الكلام يعني فضل كلام الله على كلام خلقه كفضل الله على خلقه. المسافة بين كلام خالق الأكوان وبين كلام الإنسان كفضل الله على خلقه.
0: نعم. أيضا سيدي، القصة في القرآن الكريم يسميها الله تعالى مثلا أحيانا، مثل واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون،
1: لأن القصة حقيقة مع البرهان عليها.
0: نعم.
1: يعني مثلا لو أنه واحد نصح ابنه 1000 النصائح ألا يسرع في قيادة المركبة، أما حينما يرى الابن حادث سير مروع، 3 قتلى والدماء تسير،
0: قصة
1: هي أبلغ من 1000 محاضرة. فلذلك القصة فيها عبرة، لأنه هي حقيقة مع البرهان عليها. قصة فيها شخص من جنس البشر، فيها حركة، فيها بيئة، فيها مكان، فيها زمان، فيها مغزى. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. فالعبرة والمناسبة، الإنسان إذا قرأ القصة ولم يصل إلى عبرتها كأنه ما قرأها،
0: ما استفاد شيئا.
1: أما إذا قرأها وضع يده على عبرتها انتفع بها.
0: أيضا في الشعر العربي سيدي تكثر الأمثال، من يهن يسهل الهوان عليه، ما لجرح
1: بميت إيلامه.
0: نعم هذا مثل.
1: الإنسان كرامته نامية وكرامته حية لا يتحمل الإهانة. أما لو قتلت الإنسان ثم ضربته على وجهه
0: لا يؤثر شيئا،
1: ثم طعنته بخنجر انتهى الأمر. نعم. لذلك الشيء الدقيق جدا أن الله وصف أهل الدنيا الذين شردوا عن الله بأنهم أموات غير أحياء.
0: نعم.
1: لكن نبض 80 وضغط 12 مثالي عند الله ميت، أموات غير أحياء.
0: وما أنت لمسمع من في القبور.
1: وكأنهم خشب المسندة.
0: نعم.
1: إنهم إلا كالأنعام بل هم أضلوا سبيلا. أو بتعبير قاسي جدا كمثل الحمار يحمل أسفاره. هؤلاء أوصاف قرآنية،
0: أمثال قرآنية
1: لمن شردوا عن الله. لذلك خيار الإنسان بالهدى خيار وجودي لا تحسيني.
0: نعم.
1: وجودي.
0: نعم. جزاكم الله خيرا سيدي، هذه مقدمة للأمثال، وسنتناول إن شاء الله في كل حلقة مثلا قرآنيا أو آية توضحونها بمثل. جزاكم الله خيرا إخوتي الأكارم، لم يبقى في نهاية هذا اللقاء الذي طاب بمتابعتكم إلا أن نشكر لشيخنا ما تفضل به، سائلين المولى جل جلاله أن نلتقيكم دائما وأنتم في أسعد حال مع الله ومع خلقه. إلى الملتقى، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج واضرب لهم مثلا، سلسلة جديدة مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. حماد بن سلمة، سبق معنا في الدرس الماضي، لو قيل لحماد بن سلمة إنك تموت غدا ما قدر أن يزيد في العمل شيئا. قال موسى بن إسماعيل: لو قلت لكم إني ما رأيت حماد بن سلمة ضاحكا قط صدقتكم، كان مشغولا بنفسه، إما أن يحدث، وإما أن يقرأ، وإما أن يسبح، وإما أن يصلي، وإما أن يعمل، كان قد قسم النهار على هذه الأعمال. الإسلام أيها الإخوة لا يمنع أو يريد من المسلم أن يلهو ويلعب ويضحك، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحاكا بساما، كان يصلي الفجر ثم يذكر الله إلى طلوع الشمس، ثم يمازح أصحابه، قال: فيتحدث بما يتحدثون به، ويعجب بما يعجبون منه، ويضحك مما يضحكون منه، يحكوا مع بعضهم شيء، يحكوا نكتة، طرفة، موقف، فيضحكون ويضحك النبي صلى الله عليه وسلم. لكن من يعني نقل عن حماد يقول: لو قلت لكم إني ما رأيت حماد بن سلمة ضاحكا قد صدقتكم. الضحك في الإسلام مطلوب، اللهو مطلوب، اللعب مطلوب، لكن هو مثل ملح الطعام، بحيث المشهور عنك العمل، المشهور عنك العبادة، المشهور عنك الإنتاج، المشهور عنك الذكر، المشهور عنك الصلاة، المشهور عنك الصدقات. بس ما معقول المشهور عنك لا سمح الله أنه أخي هذا الكركوزاتي تبع الشلة، ما معقول أن يكون المشهور عنك أنه هذا يعني الأضحوكة تبع هالجماعة، كل ما بدهم يضحكوا دقوا لفلان جيبوه بالله خليه يضحكنا، بحيث صار هو نموذج للضحك، نموذج للهزأة، نموذج للسخرية. هلأ المسلم بيضحك والمسلم يلهو، بس ما هي السمة الغالبة عليه؟ فاجتهدوا يا شباب أن تكون السمة الغالبة عليك كما جاء في الحديث: أولياء أمتي الذين إذا رؤوا ذكر الله برؤيتهم. إذا شافوك يذكرون الله. من أيام كنت في السيارة أمشي نازل إلى عملي، فوجدت أخ كمان نازل بسيارته، فسلم علي وسلمت عليه. والله يا أخوان يعني بعد أن سلمت عليه فعلاً يعني لاحظ بأن قلبي يذكر الله عز وجل. سبحان الله، الله يجعلنا من هؤلاء يا رب. كن إذا رآك الناس يتذكرون فعل الخير. مرة في شاب على صفحة الفيسبوك خطر لباله خاطر، قال: أنا سأضع كل يوم صورة إنسان، أنا أريدكم أن تكتبوا أول كلمة تخطر على بالكم لما بتشوفوا الصورة. فوضع صورة رجل كثير منكم يعرفه، هو من تجار هذا البلد ومن الناس الذين يعني يتبنون الأعمال الخيرية ويساعدون في دعم الأعمال الخيرية. سبحان الله، لما حط صورته لهذا الرجل كل الذين كتبوا معظمهم: رجل الخير، رجل الخير. يعني كن أنت هذا الرجل بحيث لما يراك الناس فورا يتذكروا عمل الخير. كن رجل العلم، لما يراك الناس فورا يتذكرون العلم. كن رجل الصلاة، لما يراك الناس يتذكرون الصلاة. كن رجل بر الوالدين يرونك. أما لا تكن الرجل الأضحوكي، بس أول ما بيشوفوك قلت له السلام عليكم فرطوا ضحك، لك شبكم، لك سلام، عم يسلم يا جماعة، شايف؟ لأنه المرء إذا أكثر من ذكر شيء عرف به، يعني هو كل ما قعد مع واحد فورا أول ما بيشوفه بيقول له: جبت لك هالنكتة. لما كنت في فترة يعني من عمري خدمت العسكرية في مركز طبي، هذا المركز الطبي كان فيه شيء 20-30 طبيب، ففعلا كان في واحد يعني من هؤلاء الأطباء كل يوم الصبح لما بيجي جايب معه هيك شوية نكات، يعني 5-6-7، ويبلش
يعني بحيث معروف صار مثلا لما بتأخر ما بضحكنا اليوم دقوله شوفوا وينه بدنا نضحك. هلا إدخال السرور على الآخرين جميل، بس ما معقول أنت تكون سيرتك الذاتية حياتك مملوءة بالضحك واللهو واللعب. الناس بس تشوفوك بتذكروا اللعب، لا ما بدنا يتذكروا اللعب، خلي يتذكروا العمل. فحماد بن سلمة يقول عنه صاحبه موسى بن إسماعيل: لو قلت لكم إني ما رأيت حماد بن سلمة ضاحكا قد صدقتكم. هو الحقيقة كان يضحك بس هو ما رآه كثيرا، يعني السمة الغالبة على حماد الإنتاج. قال: كان مشغولا بنفسه، إما أن يحدث، هو من رجالات الحديث حماد بن سلمة، وإما أن يقرأ بدرس، وإما أن يسبح، وإما أن يصلي، وإما أن يعمل. هلأ منشوف كمان كان عنده محل، كان قد قسم النهار على هذه الأعمال. في سيرة التحديث احفظوا هذه السلسلة: حماد بن سلمة شيخه كان اسمه ثابت البناني بالحديث، وشيخ ثابت البناني أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. فحماد بن سلمة، إذا رأيت حديث حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه، هذه سلسلة صحيحة تروى بها مجموعة من الأحاديث. كان سيدنا ثابت شيخه لحماد، كلما دخل شيخه أنس بن مالك يقول له: أعطني يدك أقبلها، يد خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنوات. حماد بن سلمة لما يشوف شيخه ثابت كان يقول له: أعطني يدك أقبلها، يد لمست يدا خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنوات. على كل إن هو من رجالات الحديث والثقات. قال سوار بن عبد الله: حدثني أبي قال: كنت آتي حماد بن سلمة في سوقه، فإذا ربح ووجد قوت يومه لم يبع بعد ذلك شيئا. هيك يعني هو فلسفته بالحياة، إذا بتذكروا الدرس الماضي فلسفته في الحياة أن لا يجتمع مع السلاطين، وكمان هيك من فلسفته أنه لا يريد أن يكون المال بين يديه كثيرا، يخاف. هلأ فعلا في ناس، هلأ نحن منروح على المسبح، في واحد بشك بالغميق، في واحد بيقول لك ما بدي خليني أنا بالفايش، لك تعا والله ما بيخوف، من علمك من دربك، بيقول لك أخي أنا بعرف حالي خليني هون، روحوا أنتوا، روحوا أنتوا كلكم على الغميق، يا رجل ما بيصير شيء، نحن جنبك، والله صار شيء من طالعك، ما بيرضى، بيعرف يعني بيعرف من نفسه شيئا ما بيريد ينزل. في أناس يعرف من نفسه أنه إذا صار بين يديه مال، هو فعلا يا أخوان المال ليس سهلا، كمان المال امتحان شديد. في ناس ما بيحملوا عقله، صار معه مال ممكن يتكبر على كل الجالسين، إذا صار معه مال ممكن يطغى، صار معه مال ممكن يفجر، نسأل الله السلام. في إنسان سبحان الله، الله عز وجل أكرمه بالمال وأكرمه بالتؤدة، أكرمه بالالتزام، أكرمه بالانضباط، فهو يستخدم المال فيما يسعده ويسعد من حوله وفي طاعة الله عز وجل. حماد بن سلمة كان ما بيريد، بيخاف على حاله، أنه أخي أنا اشتغلت اليوم بأكلات اليوم، السلام عليكم. وعليكم السلام. الدرس الماضي ابن الخليفة بعث له خبر تعال عندي، قال له ما بجي، إجا لعنده ابن الخليفة سأله سؤال جاوبه، أعطاه 400 ليرة ذهب، قال له كتر خيرك ما بدي اياه، رجعه. يعرف من نفسه ولا يريد هذه المداخل. على أن الإسلام يدعو المسلم أن يقوي حالته الإيمانية والأخلاقية وأن يقوي حالته الدنيوية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم بالمال الصالح للرجل الصالح.